0: الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا.

الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقل

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية جنوبية السعودية، والقوات المسلحة اليمنية تعلن القضاء على تجمعات حوثية كبيرة في المخرة. الدفاع المدني السعودي يفيد بأن مقذوفا قد سقط في منطقة جازان أدى إلى إصابة شخصين وأوقع أضرارا مادية بعدد من المباني والمركبات. الأمم المتحدة تكشف عن ارتفاع أعداد النازحين في اليمن إلى ما لا يقل عن 76 ألف شخص منذ تموز جراء تصاعد القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية. سلطات جيبوتي تؤكد أن قرابة 1400 شخص فروا من اليمن إلى جيبوتي في ظل المعارك الدائرة منذ أيلول بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. الجيش العراقي يعلن ضبط 15 منصة لإطلاق المسيرات، ويجدد التأكيد على عدم سماح بغداد لأي خروقات أمنية تطال دول الجوار. طقس معتدل في أغلب مناطق المملكة وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: كل يوم آلاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
4: زمان كان الكهف والمغارة دار،
5: وبيت الشعر دار.
4: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من اسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. النبي لما سمع هاي الجملة من صحابي قال: من الذي قالها؟ فوالله لقد رأيت 34 ملكا أيهما يبتدرون يكتبونها في صحيفته. ولذلك النبي قال: والحمد لله تملأ الميزان. فدائما أكثر من قول الحمد لله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. حياكم الله أعزائي المستمعين في هذا اللقاء الصباحي المتجدد، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في رجل كان اسمه ثمامة ابن أثال، هذا زعيم من زعماء اليمامة الأقوياء الأشداء. وهذا الرجل سبحان الله كان بيحمل في قلبه كره أعمى للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني يكره ويبغض المسلمين والإسلام بغض شديد. قتل من الصحابة عدد لا بأس به، وكان من جملة الصحابة الذين قتلهم إنه قتلهم غدر. النبي في أحد الأيام بعث سرايا، من ضمن السرايا اللي وداها النبي عليه الصلاة والسلام اتمكن المسلمين إنهم يأسروا شخص ما بيعرف هويته، لكن المشركين اللي كانوا يقاتلوهم، وإجوا به على المدينة المنورة وربطوه على سارية، يعني عمود من سرايا أو سواري المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام طلع من بيته وجد شخص مربوط، بتفرج عليه إيه ولا إنه هذا ثمامة، هذا العدو اللدود، هذا المقاتل صاحب البأس الشديد اللي ما قصر مع المسلمين. لكن لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام، النبي معلم مش معنف. هون الأب بده يتعلم كيف يحتوي، هون الزوج بده يتعلم كيف يحتوي، هون الزوجة بده تتعلم كيف تحتوي، هون المدير بده يتعلم كيف يحتوي، هون الداعية واللي بيدعو إلى الله سبحانه وتعالى بده يتعلم كيف يحتوي. النبي ما وبخه، ما ضربه، ما شتمه، ما تشمت فيه، ما تشف فيه عليه الصلاة والسلام، لكن جاءه ورحب به وهو مربوط. قال له: ما عندك يا ثمامة؟ شو أخبارك؟ ثمامة كله كبرياء، زعيم من زعماء اليمامة. قال له: عندي خير يا محمد، أنا عندي إشي كويس. إن تقتل، إذا بتقتلني تقتل ذا دم، يعني أنا وراي عشيرة ما رح تسكت، رح تثأر لي. وإن تنعم، تنعم على شاكر، إذا بتتركني تطلق صراحي أنا ما رح يعني أسكت عنها، رح أرد لك الجميل. وإن كنت تريد المال فاسأل ما شئت منه، شو ما بدك مصاري بعطيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما جادله، تركه وأمر الصحابة إنهم يحسنوا له في الطعام والشراب والمعاملة، بس بظل مربوط عند سارية المسجد. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من ناقته الخاصة يحلب بإيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ويبعث له ثمامة إنه يشرب. اليوم الأول انتهى، اليوم الثاني مر النبي عليه: شو يا ثمامة؟ حكى له نفس الكلام. اليوم الثالث، اليوم الرابع، دائما يجيب بنفس الإجابة. وهون عبقرية النبي عليه الصلاة والسلام، هذا سيد في قومه، ما كسر النبي كبرياءه لأنه أسير، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان بيقدر أنه يحاسبه يعاقبه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ بإيد واحد على الجنة أحسن من الدنيا وما فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بعبقريته يمنح وقت ومساحة عشان ثمامة يشوف الإسلام الحقيقي، يشوف أخلاق المصلين، يشوف تعاملات المسلمين، عشان الإيمان يدخل قلبه بالاقتناع لا بالإكراه. إجا بعدها النبي عليه الصلاة والسلام وبعد صلاة من الصلوات قال لهم: أطلقوا ثمامة، خلص فكوا قيده وهو حر طليق، بدون مفاوضات، بدون شروط، بدون فدية، ما بدي منه ولا شيء. ثمامة خرج من المسجد ويعني بقي في حوالين المدينة المنورة يعني، واغتسل، نظف ثيابه، ورجع وقف بين إيدين النبي عليه الصلاة والسلام. وبعد النبي ما خرج من المسجد، جلس أمام النبي وقال له: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. والله يا محمد ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح الآن وجهك أحب الوجوه إلي. شوف التحول العجيب من قمة العداوة لقمة الحب.
هذا بينقلنا لمشهد آخر كيف النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه تعامل النبي مقابلة الإساءة بالإحسان مش مع واحد مش مع اثنين، النبي كل من أساء له قابله بالإحسان. في صفوان ابن أمية، صفوان ابن أمية هذا كان من أشد أعداء الإسلام، لما النبي فتح مكة فل باتجاه البحر باتجاه أثيوبيا يعني جدة، وبده يروح يقطع على قارة أفريقيا، فخرج مباشرة بعد فتح مكة. ليش؟ لأنه عارف جرائمه وعارف حجم التاريخ الأسود اللي كان مع المسلمين، خاصة قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. كان له صاحب هذا صفوان اسمه عمير بن وهب، هذا الصاحب أسلم يعني، فرح للنبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة واستأمنوا على صفوان، قال له يا رسول الله بدي إياك تعطيني الأمان لصفوان، بدي أروح أجيبه وحاول معه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الأمان، فلما تلكأ عمير قال له يا رسول الله ممكن يكون في إلي دليل عشان لما أحكي له يصدقني؟ فقال له دليلك العمامة، هاي عمامتي. وخلع النبي عليه الصلاة والسلام عمامته وأعطاها لعمير يروح فيها كدليل لصفوان إنه النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الأمان. بالفعل لحقه قبل ما يركب في البحر وينطلق، وقفه وقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعطاك الأمان وتعال خلص ارجع لمكة. ليش؟ لأنه صفوان عنده أموال كثيرة تركها في مكة. إجا صفوان ووقف قدام النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا محمد إن هذا يزعم أنك أمنتني، يعني أعطيتني الأمان. فقال عليه الصلاة والسلام صدق. فقال صفوان فاجعلني بالخيار شهرين، خليني بمكة شهرين، إن شئت بدخل في الإسلام وإن شئت أنا حر طليق. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت بالخيار 4 أشهر، أنت معك 4 أشهر بالخيار. فشوف كيف روعة هذا الدين، ما في شيء بالإجبار، ما في تغيير مبدأ بقوة، لا أنت في عندك فرصة تهدى وتفكر وتبني قناعاتك وتصنع تصوراتك عشان أنت تختار الشيء الأنسب إليك. صفوان ظل مشرك في فترة قبل إسلامه، خرج مع النبي لأنه النبي طلع في غزوة حنين فخرج معهم، خلص أهل مكة طلعوا طلع معهم. لما انتهت المعركة صفوان كان ماشي مع النبي عليه الصلاة والسلام خلفه وبتتبع أخباره بشوف أحواله، فوجد أنه في وادي كبير مليء بالغنائم، يعني إبل وغنم لا يحصيها العد كثيرة، هاي كلها غنائم بس كانت من حصة النبي، شيء للنبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي بيلاحظ الكل، النبي عليه الصلاة والسلام عينه على الكل دايما، وشاف كيف صفوان بيتفرج بدهشة عجيبة، قال له أيعجبك هذا الوادي يا أبا وهب؟ عاجبك؟ إبل وغنم شيء يعني زي ما بدك وزيادة. فقال له صفوان نعم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هو لك وما فيه، هذا الوادي واللي فيه إلك. فصفوان صفن رضي الله عنه لأنه أسلم، ثم نظر إلى الوادي ونظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال، شوف كيف، ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبي، ما في حدا يعني بتطلع منه إنه يتبرع في كل هذا المال من الإبل والغنم إلا نبي، ما في حدا إلا نبي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. شوف كيف القصص والسيرة النبوية دائما لما نسمعها ترى مش مجرد أحداث ونستمتع فيها وكيف كان النبي، لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يفعل هذا كان لأنه ربنا جعله أسوة حسنة، وهذا فن كيف تكسب القلب اللي بيسئلك. إحنا اليوم بنعيش في زمن قطعت فيه كل العلاقات عشان أتفه الأسباب، أخ بيقاطع أخته وأخت بتقاطع أخوها وإخوان بتقاطعوا بعض عشان كلمة، عشان تلاقيه حكى مع ابنه في حفلة من هالحفلات قال له وطي صوتك، الأم زعلت الأب زعل الإخوان تهاوشوا، زوج بيهدم بيته كامل عشان لحظة غضب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا، علمنا إنه القوة الحقيقية في إثبات الذات وسعة الصدر وفي إعطاء الناس فرصة عشان يتراجع عن أخطائه، والقوة إنك تكسب أعدائك وبهذا بتحفظ كرامتك، لأنه بيقولوا من أطاع غضبه أضاع أدبه. سيدنا

سلمى وقفتني على عيوب نفسي. كويس اللي حكيت لي قبل ما أنتقل إلى الله وأنا مش عارف أني منافق، فجزاك الله عني خيرا. ألك حاجة كيف بقدر أخدمك مقابل النصيحة اللي أنت نصحتنيها؟ الزلمة فوجئ بالجواب، وأصحاب زين العابدين وتلاميذه بدهم يهجموا على هذا الرجل ويوقفهم، بيقولهم لا هذا قد أحسن إلينا. فبكى الرجل من شدة إحسان زين العابدين إله، ما هو اللي بتعامله بلطف بيستحي بالمخاجلة، مش هيك بقوله؟ بالمخاجلة يعني أصعب وأعند واحد بالمخاجلة وبالملاطفة والله غير يسوس معك. فبكى الرجل قال سامحني، لقد أغراني بعض الناس، قالوا لي إذا أنت خليت زين العابدين يغضب ويسب ويشتم نعطيك 1000 درهم. وهون بنرجع لمقولتنا اللي قلناها قبل شوي، من أطاع غضبه أضاع أدبه. قال له هذه، فأمر له ب1000 دينار. ثم صار من أشد أتباعه. ربنا شو بقول؟ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سيدنا زين العابدين ومن قبل النبي عليه الصلاة والسلام شو عمل؟ دفع بالتي هي أحسن، هذاك بسيء وأنا بدفع بالتي هي أحسن، بخاجله قاعد بخاجله، ما برد الإساءة بالإساءة لأني بضيع أدبي وبتزيد المشكلة. فإذا الذي بينك وبينه عداوة، شو ربنا قال؟ إذا أنت أحسنت وخجلت اللي قبالك كأنه ولي حميم. بس هاي لمين؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فلا تستعجل خسارة الناس اللي حواليك، اغمر اللي بيسيء إلك بالمعاملة الطيبة، اعفو واصفح، وربنا سبحانه وتعالى بيحب اللي بيعفو، واللي بيعفو بالدنيا ربنا بيعفو عنه في الآخرة. كم من عدو كان بيوم من الأيام من أشد الأعداء صار صديق وفي. فإذا وجد الواحد منا قدرة على المسامحة لا يسامح، واللي بيبدأ بالصلح هو خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه يألف بين قلوبنا وأنه يهدينا لأحسن الأخلاق. لا يهدي لأحسن الأخلاق إلا هو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
1: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
0: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

اسمع برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أن استودعناك أهلنا وأموالنا وأولادنا وأفعالنا وأعمالنا فبارك لنا اللهم فيها يا الله. اللهم أن استودعناك خير ما في هذا الأسبوع وخير ما بعده ونعوذ بك من شره وشر ما بعده. اللهم بارك لنا في أول أيام هذا الأسبوع. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا بك نحيا بك نموت إليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطقه ونشره وفعله ولا شيء غير الحق ولا تجعلنا اللهم ممن يقولون ويفعلون ويمضون في الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام وكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان. ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها في زرعها ومائها في شبابها وشيوخها في جيشها وقيادتها. اجعل قلوبنا متآلفة كلمتنا واحدة وسعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول يا رب العالمين. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين وسائر بلاد المسلمين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كلهم عونا ونصيرا فاحفظهم وثبتهم وانصرهم. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم يا الله اللهم ارحم المكلفين الذين توفاهم الله. اللهم ارحمهم واحسن إليهم. اللهم ارحمهم وتقبلهم يا رب العالمين. ثبت أهاليهم وأمهاتهم وأبهاتهم يا رب العالمين. الله يرحمهم يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31. كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة عبر عين أف أم على 98.3 التي يلتقيكم بها وخلالها من الآن وحتى العاشرة ومن الأحد حتى الخميس. استقبل دائما اتصالاتكم ومتابعاتكم عبر رقم البرنامج على 0784631. دائما أدعوكم لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات وما يهم الناس عبر موقع الدار الإخباري.

يمكنكم تحميل تطبيق راديو عين اف ام على جميع الأجهزة وأيضا على الأندرويد. أقول له تحديث اللي عنده أي أندرويد بس يحدث إن شاء الله. تتابعوننا بالصوت والصورة أيضا عبر موقعنا على اليوتيوب عين اف ام. أسعد الله كل هذه الصباحات بالخير والمحبة والبركة. بسم الله توكلنا على الله يا رب.

0: ورحمة الله وبركاته.
1: السلام.
0: اللهم بعد عنا عيونا لا تتمنى لنا الخير
1: يا رب،
0: ونفوسا تحسدنا على نعمك.
1: آمين.
0: اللهم احفظنا من عين رأت ولم تذكر اسمك
1: يا رب،
0: ومن حاسد تمنى زوال نعمتك، ومن حاقد أخفى في قلبه شر لنا. يا رب،
1: يا رب.
0: استرنا بسترك واحفظنا بحفظك، وبارك لنا في كل نعمة أنعمت بها علينا، ولا
1: آمين.
0: تجعل لأحد علينا سبيلا.
1: يا رب.
0: اللهم اجعل كل من أراد بنا شرا مشغولا بنفسه، ورد عنا أذاه بما شئت وكيف شئت، واكتب لنا راحة البال وراحة
1: آمين.
0: القلب ودوام
1: آمين.
0: النعمة
1: آمين.
0: والستر يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: اللهم صل
0: وعلى
1: آله
0: وصحبه
1: على
0: وسلم.
1: سيدنا محمد.
0: يسعد صباحكم أم بهاط الفاتح.
1: الله يسعد صباحك أم بهاط.
2: اللهم أملأ بيوتنا بالسرور والسعادة والمحبة.
1: آمين.
2: والرضا والسكينة
1: يا رب،
2: والأمن والأمان والبركة في المال والأهل والأولاد. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام
1: يا رب.
2: اللهم طهر قلوبنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واشف مرضانا وارحم أمواتنا واهدنا يا أرحم الراحمين
1: يا رب. يا رب.
2: وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أكرم الأكرمين. اسعد صباحك يا أخوي يا عامر، معك محمد الطرودي.
1: يا هلا بأخوي محمد.
3: اللهم نور قلوبنا بالإيمان.
1: آمين.
3: وزين عقولنا بالحكمة.
1: آمين.
3: وعافي أبداننا بالصحة والعافية.
1: آمين يا رب.
3: واشملنا بعفوك ورحمتك ولطفك.
1: آمين يا رب.
3: اللهم يسر أمورنا
1: يا رب،
3: وفرج همومنا
1: يا رب،
3: واستر عيوبنا.
1: آمين.
3: وأصلح أحوالنا.
1: آمين يا رب.
3: واغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتوفنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين
1: يا الله.
3: آمين.
1: آمين.
3: آمين.
1: آمين
3: يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم بكل الخير.
1: وصباحك يا ربي بكل ألف خير وصحة. اللهم إنا وضعنا أماننا في كف الرجاء، وإليك توجهنا بالدعاء، فيا رب حقق لنا كل ما نتمنى. اجعل صباحنا بداية لأفراحنا وتيسيرا لأمورنا وطمأنينة لنفوسنا ورحمة ومغفرة منك يا رب العالمين. الله يسعد صباحك يا أخوي جميل الغبابشة. صباح الخير من أمريكا، صباح الخير يا أبو الزعبي من عمان.

0: شاب من الإمارات. سعد صباحك إن شاء الله يا أخوي قريبا بإذن الله. هاي شباب الدار شغالين عليه بإذن الله.
1: أبو محمد الحبيب الله يسعد صباحك يا رب. بداية أسبوع طيب يا نسأل رب. الله أن يعطينا خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده
0: يا رب يا رب,
1: وأن يكفينا شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده
0: يا رب.
1: أسعد
0: يا رب.
1: الله صباحكم أخوك أحمد أبو رجاء.
0: الله يسعد صباحك أخوي أحمد.
2: أخي عمر رجوب يسعد صباحك. صباح جميع العاملين في المحطة الرائعة. أنت شخص مبدع ومجتهد في كل ما تفعل. جهودك واضحة وعطاؤك دائما
0: أكرمك الله. أكرمك
2: نفتخر بك وبكل خطوة النجاح أن تحققها.
0: الله يكرمك.
2: معك أخوك موسى مبصلي أبو فادي.
0: الله يحييك يا فادي ويجبر بخاطر.
3: الله يسعد صباحك أخ عامر وطاقم الفني. صباح الوطن الجميل. اليوم الأحد بداية خير إن شاء الله على الجميع. أخوكم إبراهيم الحجاج.
0: يا هلا بأخي إبراهيم الحجاج.
4: صباح الخير أخوي عامر.
0: يا هلا. صباح
4: الوطن الجميل.
0: يا هلا.
4: رب اجعل هذا البلد أمنا.
0: آمين
4: يا الله.
0: يا الله.
4: أخوكم مهند مصلح أبو سند.
0: يا هلا أبو
4: من الإمارات.
0: يلا حييك. يا هلا.
5: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين.
0: يا
5: اللهم
0: رب.
5: اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين.
0: آمين يا رب.
5: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين.
0: آمين يا رب.
5: اللهم اجزنا بالإحسان إحسانا وبالإساءة عفوا وغفرانا.
0: آمين.
5: اللهم يا رب العالمين نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
0: آمين يا رب.
5: اللهم يا رب العالمين سهل لنا أمورنا وأمور جميع المسلمين.
0: آمين.
5: يا رب العالمين وارحم والدينا واغفر لهم يا الله. الله يسعد صباحك أستاذ عامر. صباح الجميع يا رب العالمين.
0: يسعد صباحك يا اخوي دكتور علاء الدين الباشا. وصلت يا اخوي جزاك الله خير. بارك الله فيك والله.
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يسعد
0: السلام.
6: صباحك ابو محمد. الله يبارك فيك
0: يحفظك
6: اذاعتك.
0: الله يبارك فيك.
6: يسعد صباح المستمعين والعاملين عندك.
0: الله يبارك فيك طول.
6: اللهم احفظ الاردن شعبا وقائدا وارضا.
0: امين يا رب.
7: صباح الخير سيد عمرو رجوب. يسعد صباحك.
0: صباح
7: يسعد صباح الشغل شغالين على البرنامج العاملين.
0: الله يحييك.
7: يسعد صباح جميع الأردنيين. يا رب يكون بداية أسبوع جميلة على جميع الأردنيين
0: يا رب.
7: أخوك إسماعيل البريجي.
0: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا إسماعيل. صباح الخير حمزة الرايحنا من الأغوار الشمالية. صباح الخير لكل إخواننا الأردنيين اللي بيتابعونا من خارج الأردن. أسعد الله صباحكم من كل الدول اللي بتبعثونا منها صباحات أو مساءات. أسعد الله كل أوقاتكم يا رب العالمين.

دكتور علاء الدين بقول لك يا أخوان، الآن شغالين على عمليات نصب جديدة عشان التليفون الآيفون الجديد هذا، عرفته؟ بقول لك جروبات بيعملوا، وبقول لك شو بدك التليفون، دفعة أولى دفعة ثانية، إن شاء الله 20 ليرة الدفعة بياخذوها منك على أساس بدهم يجيبوا لك التليفون الجديد، وانسى ولا بيعطوك شلن. فأصلا هو التليفون غالي، بس عم يزعل علينا جماعة الآيفون.

0: رقم 1000 آخره 1724. اللي هي الطريق مسكرة من وراء سيارات النفايات اللي بالأمانة. وللأمانة حكينا أكثر معهم أكثر مرة, بقول لك السيارات يمين ويسار صفين, وأنا مضطر أمر أخذ أنظف. الآن يا سيدي بنحكي لك معهم, ابشر ولا يهمك, ابشر ابشر خير.
1: الله يصبحك بالخير أبو محمد.
0: صبحك وربحك,
1: ويسعد الصباح الحلو.
0: صبحك يا سيدي,
1: معك سامر عمر.
0: يا هلا يا
1: الله
0: هلا
1: محمد. أنا دائما بصحى يعني بشتغل على التطبيقات بدام الساعة 2 بعد الظهر,
0: أه.
1: وبضل شغال يعني لمنتصف الليل.
0: ربي يقويك.
1: لكن اليوم والله اني صاحي بدري, قلت اصبح عليك.
0: صبحك وربحك يا
1: الله. يصبحك بالخير يا محمد.
0: صبحك وربحك, واهم شيء النهار, جعلنا النهار معشان.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن, ريادة الصناعة الوطنية, CFI, ثبت خطواتك, بنك القاهرة عمان, معا ننمو, المركزية تويوتا, أمنية من بيون, جوبيترول, غد مشرق يبدأ اليوم, المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر, طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة, وضوح, مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز, أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت, راح تسهل حياتك. ريف, صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع, خليكم بالجو, عين وبتسمع.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول, مركز خدمات الزبائن, يرحب بكم.
2: جو بترول هي 0 6 5 800 700, الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول, طاقة تنبض بالحياة.
6: من شمال الأردن لجنوبها, أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار, اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية, الأقرب لكل

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: الآن بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم،
3: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

أسعد الله صباحكم مجددا. عادل حرب الإجبارات بقول لي أسعد الله صباحكم من أديس أبابا. شو بتسوي هناك يا عادل؟ ها عادل شو بتسوي بأديس أبابا؟ السلام عليكم، مساء الخير من الفلبين، صباح الورد، صباح الخير من أمريكا. إذا والله الأردني وين ما تروح بتلاقيهم. يعني وشو رايح يسوي هناك؟ رايح يلقط رزقه بالتفن ولا لا؟ خالصة

0: الله يسعد صباحك أخوي عامر، صباح الخير إليك.
1: صباح
0: يا مستمعين إذاعة عين المحترمين.
1: الله يحييك.
0: ربي يجعل هذا البلد آمن مطمئن يا رب.
1: يا رب.
0: أسعد الله صباحكم، بداية أسبوع خير على الجميع
1: إن شاء الله يا رب.
0: والله ملاحظة صغيرة، يا ريت نسلط الضوء يا أخوي يا محمد على الحوادث. والله الحوادث صارت تزق أرواح كثير.
1: والله.
0: أرواح شباب، شباب زي الوردي يا أبو محمد.
1: والله. والله.
0: يعني حادث الصحراوي ست وفيات، والله العظيم إنه الأردن حزينة عليهم، حزينة جدا. الله يرحمهم.
1: الله يرحمهم. الله يرحمهم.
0: أخوكم وليد أبو مصعب.
1: الله يجزيك الخير يا أخوي وليد. الله يجزيك الخير. الله يجزيك.
2: أستاذ عامر صباح الخير.
1: صباح الورد
2: عليك وعلى كل الأشخاص اللي قائمين على هذا البرنامج.
1: يلا حييك. يلا
2: صباح الخير على سيدي البلاد، صباح الخير على الشعب الأردني، صباح الخير على الوطن الجميل. نسأل الله سبحانه وتعالى حفظ هذا الوطن.
1: اللهم آمين.
2: يا رب
1: يا رب.
2: تغمد الشهداء هذول المكلفين، الله يرحمهم.
1: اللهم آمين.
2: يغفر لهم ويصبر أهلهم يا رب العالمين. نبيل الضمور.
1: اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. حمد زعبي بأمريكا بقولك والله بنيت حالي وأحلامي بأمريكا، اتزوجت وقربت أخلص دكتورة. الله يا محمد ربنا يبارك لك في ذريتك وفي شهادتك يا رب العالمين، ويسر أمورك. إيه والله.
3: صباح الخير أبو محمد من محافظة طبربور الأبية، لورنس رفاعي.
1: يا هلا.
3: من منطقة الخزنة تحديدا.
1: ونعم.
3: يسعد صباحك انت وجميع المستمعين.
1: صباح الورد. يا هلا. صباح الخير من كوريا الشمالية، صباح الخير من مالطا، صباح الخير من بيادر وادي السير. صباح الورد للجميع. اي والله. صباح الخير من فنلندا، حاتم الزيتاوي. اسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. اي والله. اي وين ما تروحوا فيكم عزبين، شو بدكم احلى من هيك ولا لا؟ الله ييسر اموركم. اي والله كلكم.

صباح الخير من أزمة سوالح. صباح الخير من كفر تشيفيا. الله يسعد صباحك يا شباب. اي والله ترى هاي بتزبط منين تقال ولا من كفر تشيفيا وين هاي؟ يقول والله بامريكا. صباح الخير من نيكاراغوا علاء الدين حجاج. صباح الخير من الكويت منطقة شويخ الصناعية. صباح الورد. الله يسعد صباحكم جميعا. اي والله اسعد الله كل هذه الصباحات. اي والله

0: الأسبوع الماضي حتى نكون وجه مجلس النواب للحكومة يا إخوان سؤال. هذا السؤال يتعلق بخط الفقر. سألوهم شو وين خط الفقر تبعك، وهذا من 2018 ما سمعنا بخط الفقر. فوالله كان سؤال مهم. فبسم الله الرحمن الرحيم، اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله. خلينا نطرح السؤال العريض بالأردن. ما هو الفقر؟ سؤال، شو هو الفقر؟ يعني على أساس أنه أنا اليوم بدي أقول أنه نسبة الفقر بالأردن هالقد، أو الراتب اللي راتبه هالقد هذا فقير؟ هل الفقر أن لا تجد عمل، أم أن تجد عمل ولا يكفيك راتبك حتى نهاية الشهر؟ هل كل موظف في الأردن هو بالضرورة شخص خرج من دائرة الفقر؟ هذا السؤال بعرف أنه يبدو غريب، لكن عندما نضع الأرقام أمامنا تصبح الإجابة أكثر تعقيد. بالأردن صح تراجعت البطالة بين الأردنيين إلى نحو 21%، صحيح، أي أن هناك واحدا من كل 5 أردنيين في قوة العمل. طبعا هذا الرقم تقريبا 1 بين كل 5 ما زال خارج سوق العمل. لكن ماذا عن الذين دخلوا سوق العمل؟ هون بتبدأ القصة الحقيقية. اليوم خلنا نأخذ أرقام. متوسط راتب العامل في القطاع الخاص تقريبا 558 دينار، أما متوسط الأجر في القطاع العام بالحكومة نحو 594 دينار. لكن المتوسط كما الكل بيعرف قد يكون خادع. ليش؟ لأنه أكثر من نص المؤمن عليهم يتقاضون أقل من 500 دينار. يعني بتروح على الضمان الاجتماعي بتقول له مين مسجل بالضمان، بقول لك مسجل بالضمان هذا الرقم. أكثر من نصهم رواتبهم 500 فما دون، أي أن القضية ليست فقط هل تعمل بل بكم تعمل أو بماذا تستطيع أن تفعل بهذا الراتب. هل يكفي هذا الراتب لإعالة أسرة؟ هل يكفي للسكن؟ هل يكفي للطعام؟ هل يكفي للكهرباء؟ للمواصلات؟ للتعليم؟ للدواء؟ لإيش ما بدك. ثم هناك السؤال الأكبر، من يحمي هذا العامل إذا فقد عمله؟ نروح على الضمان الاجتماعي. الضمان الاجتماعي يضم حاليا تقريبا نحو 1,646,000 مشترك فعال، كويس؟ لكن سوق العمل أوسع من ذلك بكثير، وهذا يعني أن هناك أعداد كبيرة من العاملين خارج مظلة الحماية التأمينية الكاملة. بمعنى اليوم اللي بيشتغلوا بالأردن تقريبا 3 مليون، لما تقول لي في 1,600,000 واحد فيهم بالضمان الاجتماعي، طيب الباقيين؟ وهنا نصل إلى الحلقة التي نادرا ما ننظر إليها مجتمعة، البطالة، الأجر، الفقر والضمان. إذا كان الشاب عاطل عن العمل فالمشكلة واضحة، ما بيشتغل. لكن إذا حصل على وظيفة ب290 دينار اللي هي الحد الأدنى للأجور المعتمد، هون تسأل حالك 290 ليرة أنهت مشكلة ولا إنها تغيرت فقط؟ لأنه الحد الأدنى للأجور قد يكون قادر على تقليل البطالة، صحيح؟ بقول لك والله وظفنا 50 واحد، 100 واحد، 1000 واحد بالحد الأدنى للأجور ب290 دينار، هذا خفف من البطالة، صح؟ طيب، لكن إذا بقي الراتب أقل من كلفة المعيشة فإنه يدفع بعض العاملين إلى الفقر. يعني إحنا شلناه من البطالة وحطيناه وين؟ بالفقر. وهنا المفارقة، هل نريد أن نخفض البطالة لكننا لا نريد أن نفعل ذلك على حساب مستوى معيشة العامل؟ نريد وظائف، صحيح، لكننا نريد وظائف لائقة، نريد رفع الأجور، صحيح، لكننا لا نريد أن يؤدي ذلك إلى إغلاق المنشآت أو تقليص فرص العمل، نريد دعم الأسر المحتاجة. لكن السؤال هون كمان، على أي أساس إحنا اليوم نقرر إنه هاي الأسرة فقيرة وتحتاج وتستحق الدعم وتلك أسرة لا تستحق الدعم؟ هل يكفي أن يكون دخل الأسرة منخفض فقط منخفض، ولا بنسأل إحنا عن عدد أفراد الأسرة، عن الإيجار، عن الأمراض، عن عدد الأطفال، عن الديون؟ طب بدي أطرح سؤال، ماذا عن أسرة دخلها أعلى بقليل من الحد الأدنى الذي يؤهلها للدعم؟ 300 ليرة مثلا الراتب، ها بيطلع له شيء 305 ليرات حتى نكون دقيقين أكثر، لا بيطلع له تأمين صحي أسر فقيرة، ولا بيطلع له اللهم صل على النبي، ولا بيطلع له دعم من صندوق المعونة، وهذا يعتبر عامل. طب هل يعتبر فقير؟ هون بتصير قضية خط الفقر أكثر من مجرد رقم، أكثر من مجرد رقم. فأنت في الحقيقة ترسم خط بين أسرة تستطيع أن تدبر أمورها وأسرة أخرى تحتاج إلى يد تمتد إليها حتى تدبر أمورها. ولهذا فإن السؤال الأردني اليوم ليس كم تبلغ البطالة، اليوم كم يبلغ الحد الأدنى للأجور؟ 290 دينار، ولا حتى كم أسرة تحصل على دعم. السؤال الحقيقي، هل هناك منظومة لعمل وأجر ودعم وحماية اجتماعية تعمل معا بحيث تخرج الأردني من الفقر، أم أننا نعالج كل رقم منفرد؟ بمعنى بنشتغل على البطالة لحال، بنشتغل على نرفع الأجر لحال، بتقدم دعم للأسر لحال، بينما يبقى المواطن نفسه يدور في الحلقة ذاتها من عاطل عن العمل إلى موظف براتب محدود، إلى أسرة تحتاج الدعم، إلى عامل يخشى فقدان وظيفته. وهنا تحديدا يجب أن نطرح السؤال الذي ربما هذا السؤال لا نحب سماعه، هل أصبح لدينا في الأردن فقر بلا بطالة؟ أي هل يمكن أن تكون موظف وتبقى فقيرا؟ هاي مش مسألة أرقام فقط، هاي مسألة يحتاج اللي هي كم يحتاج الأردني حتى يعيش، كم يكسب، من يحميه إذا تعثر، من يقرر أصلا إنه هذا فقير وهذا مش فقير؟ ومن هون يا أخوان تبدأ الحكاية. اليوم احنا شو بدنا؟ بدنا نخفف البطالة؟ طيب إذا خففنا البطالة ورحنا وظفنا 1000-2000 واحد واعطيناهم الحد الأدنى للأجور، بتتوقعوا إنه هذا الحد الأدنى للأجور بيخرج هذا الموظف من من من منظومة الفقر، ولا بيظل تحت الفقر؟ كم عدد جيوب الفقر في الأردن؟ أنا خابرها زمان 13 جيب، كانت عنا 13 جيب للفقر، راحوا عملوا دراسات وما إلى ذلك، وحتى إني بصبي على الأستاذ أحمد أبو خليل أسعد الله صباحه، راح مر على المحافظات وعلى القرى وما إلى ذلك، وراحوا عملوا دراسة وخلصوا الدراسة وقدموها للحكومات آنذاك، ومن فضل الله تعالى طبعا، ومن فضل الاستراتيجية الممتازة، كان عندنا 13 جيب فقر صار 16. هاي بعد الدراسة الزلمة تغلب وراح أحمد أبو خليل هذيك الأيام وكتب ولف ودار وحالته حالة وقدمها لوزارة التخطيط آنذاك. بعد فترة ارجع بعد سنة سنتين صار 16 جيب للفقر. بتعرفوا انه الرقم تبع خط الفقر احنا ما سمعناه، وكان اخر نسبة قدمتها الحكومة على زمن حكومة الدكتور عمر رزاز ب 2018. طب ما بعد 2018 تغيرت الدنيا كلها، اجت كورونا وبعد كورونا الحرب، وبعد يعني حتى اللحظة في هناك حرب. بعرف تماما بانه الوضع الراهن والوضع الإقليمي يعني الله المستعان فيه، وما يحدث الآن على باب المندب كمان هرمز اثنين، وكل هذه النقاط أنا أدرك ذلك جيدا. لكن السؤال، إذا اليوم أنا بدي أوظف واحد، أنا ما بدي أخرجه من أرقام البطالة وأحطه بأرقام الفقر، وحتى إذا بدي أخرجه من البطالة وبدي أخرجه من الفقر، أنا ما بدي أخرجه من منظومة الحماية الاجتماعية اللي هي التأمين الصحي والضمان الاجتماعي وما إلى ذلك. بدي أعطيك سؤال، أو مثلا ما كشفه موقع الدار الإخباري، عمل تقريرين بقول لك بأن هناك إجراءات حكومية رسمية موجهة إلى مجلس النواب تضمنت تفاصيل وآليات اعتماد خط الفقر في الأردن وسط حالة من الضبابية التي تحيط بمعايير تصنيف الأسر المستحقة للدعم وضوابط تحديد الفئات التي تقع تحت خط الفقر أو فوقه مباشرة. كما كشفت وثائق رسمية حصل عليها موقع الدار الإخباري إثر سؤال نيابي عن الأرقام والآليات المعتمدة في قياس مستوى معيشة الأسر الأردنية، بحسب الوثائق فإن الحكومة تتكئ رسميا على خط الفقر الوطني الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة، والذي يتم احتسابه من خلال مسوح نفقات ودخل الأسرة والسلة الغذائية من دون وجود خط فقر مستقل أو مخصص لكبار السن. وفي النهاية السؤال الذي يجب أن تكون له إجابة واضحة، أين يقع خط الفقر في الأردن ومن هو الفقير فعلا وعلى أي أساس يتم تحديد ذلك؟ للأمانة تقريرين، يعني الشباب اللي عملوهن فادي الحمارنة وهاشم المناصر، واحد تحدث لك عن الفقر إنه كيف وين وصلنا بخط الفقر اللي هو فادي، وهاشم تحدث لك عن الحد الأدنى للأجور وشو بيكفيك الحد الأدنى للأجور. الله المستعان.
1: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31. بصوتك مع عمرو المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتلقي القبض على 4 أشخاص. الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية جنوبي السعودية، والقوات المسلحة اليمنية تعلن القضاء على تجمعات حوثية كبيرة في المخا. الدفاع المدني السعودي يفيد بأن مقذوفاً قد سقط في منطقة جازان أدى إلى إصابة شخصين وأوقع أضراراً مادية بعدد من المباني والمركبات. الأمم المتحدة تكشف عن ارتفاع أعداد النازحين في اليمن إلى ما لا يقل عن 76,000 شخص منذ تموز جراء تصاعد القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية. سلطات جيبوتي تؤكد أن قرابة 1,400 شخص فروا من اليمن إلى جيبوتي في ظل المعارك الدائرة منذ أيلول بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. الجيش العراقي يعلن ضبط 15 منصة لإطلاق المسيرات، ويجدد التأكيد على عدم سماح بغداد لأي خروقات أمنية تطال دول الجوار. طقس معتدل في أغلب مناطق المملكة وحار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة.

0: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
1: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
2: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
1: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
2: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
1: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
2: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
1: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
2: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
3: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا. في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.
6: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
7: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
6: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: أبو محمد الله يسعد صباحك.
1: صباح.
0: موضوع البطالة. أول سبب من أسباب البطالة هو تدني الحد الأدنى للأجور. لأنه اللي دارس والغير دارس لما يقول لك تعال اشتغل عندي 290 ليرة، شو هن 290 ليرة؟ هن أكل ولا شرب ولا أجار طريق ولا أجار دار ولا بظل قاعد بالدار أشرف له. هذا أول سبب من الأسباب البطالة. الله يعطيك العافية، معك أبو عصام.
1: يا هلا أبو عصام، هذا أول سبب من أسباب الفقر اللي هي أهم من البطالة، لأنه إحنا قلنا بالحلقة إنه مش شرط تكون عامل حتى ما تكونش فقير ترى. إحنا بدنا نشيل، بدناش نقول إنه نخفف البطالة بس على حساب الفقر أو على حساب المنظومة الحماية الاجتماعية، هذا ما قصدته في حديثي.
2: الله يسعد صباحك أخوي عامر. اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. رحم الله الإمام علي كان يقول لو إن الفقر طجل لقتلته. يسعد صباحك. يعني حد الأدنى لازم يكون أقل 600، وتاخذ لك 400 شو بدي كفن، وبتسلك فيها من هون وبترجع فيها من هون. يسعد صباحك أحمد أبو سيد عامر الوطن.
1: الله يسعد صباحك يا أحمد.
3: هلا
1: يا سيدي.
3: انا خلدون الهندي سايق تاكسي. احنا تحت خط الفقر بدرجات. انا اب لا 7 ابناء، 5 بنات وولدين، سايق تاكسي متضمن ضمان 28 دينار، مكسور علي اجار بيت 1400 دينار، مكسور علي كهرباء ومي، علي مخالفات سير 550 دينار، وحاليا صاحب التاكسي قاعد بطلب مني ادفعهم وانا معيش ادفعهم، وسحب مني التاكسي. اقسم بالله العظيم اني صادق معك، وانا مهدد بالطرد من البيت. يعني ارحمونا الله يرحمكم. احكي للحكومة ترحمنا الله يرحمها بالنسبة لمخالفات السير.
1: تفضل. سمعتوا؟ اعطيني.
4: أبو محمد الله يسعد صباحك يا رب. يجوز الحكومة أو الوزراء أو النواب

0: دفعا الحد الأدنى للأجور وبسميه بطالة، أنا بسميه فقر. معنا علي أخونا من سحاب، صباح الخير يا علي.
1: يسعد صباحك أستاذ عامر.
0: وصباحك يا هلا.
1: الله يصبحك بالخير أنت وجميع الأردنيين.
0: الله يصبحك بالخير جميعا يا رب.
1: سيدي العزيز، الظلم ليس على الأردني فقط، بل على الأردنية كمان.
0: نعم.
1: لما تجيب معلمة متعلمة بالجامعة مدة 4 سنوات ويعطوها 100 و120 دينار بالتهرب على أساس إن ما معها خبرة، هذا نوع من أنواع الظلم. أنا اليوم ما بحكي على الراتب، أنا اليوم بحكي على المعيشة اللي موجودة في الأردن، هل بتتوازن مع هذا الدخل؟ هذه ما بتتوازن مع هذا الدخل. هل النائب اللي موجود اللي عنده 2 أو 3 مستشارين في مجلس النواب، لو أجا بده يوظفهم ويعطيهم 290 دينار، هل يا أستاذ عامر حدا بروح على مجلس النواب؟ ما حد بيجلس معاه بمجلس النواب. للأسف الشديد يا أستاذ عامر بيستخدموا هذا الشعب، للأسف الشديد بحكيها بمرارة، بيستخدموه كالعبيد. اللي معاه فلوس بيشغل الناس بمصاريه كالعبيد.
0: لا لا إن شاء الله ما وصلنا لهالمرحلة ولا رح نوصلها يا أخوي علي إن شاء الله، بس خليك معي خليك معي إن شاء الله ما بنوصل لها. تفضل سيدي.
1: أستاذي العزيز، أنا بدي أحكي لك نموذج بسيط. لا أنا حكيت الكلمة هاي، أنا سائق تاكسي وبشوف بعيني 29 سنة، وبعرف إنه اللي بفتح مصنع بعد 4 سنوات يا أستاذ عامر من المنتج تبعه بصير عنده 2 أو 3. طيب يا أستاذي العزيز، هذا القطاع الخاص في عليه مراقبة زي ما أنت بتراقب الحكومة يا مجلس النواب، لابد إنه إحنا نحط إيدنا على الوجع. وأنا بشكرك جدا على إنك أنت تطرح المواضيع اللي ما بيقدر المواطن يتكلم فيها، لأنه الأغلبية الصامتة اللي كان يتحدث عنها في 86 المرحوم جلالة الملك حسين كان يقول الأغلبية الصامتة هاي لا تصنع لا دول ولا شعوب، بل الشعب لازم يكون يتكلم، لازم الشعب يحكي، لازم الشعب يكون عنده ثقافة. احنا عتبنا على ابنائنا انه مثقفين ومتعلمين، ولكن بنفس الوقت يا استاذ عامر خايفين يتكلموا.
0: اسالك سؤال، بصير اسالك سؤال علي ابو ايش انت سيدي؟
1: ابو احمد
0: سؤال معلش، كم تتوقع خط الفقر بالاردن؟ يعني قديش راتبه اللي هذا مش فقير؟
1: سيدي العزيز، الرجل اللي مش فقير اللي بده يوفر قوت ابنائه ويعيش بكرامه، انا بحكي بكرامه في المملكه الاردنيه الهاشميه اللي كان يدعو لها جلاله الملك حسين رحمه الله عليه، 800 دينار.
0: الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك. انا بدي اوصل لهذا الرقم. معي اخوي نضال كمان. صباح الخير يا نضال، تفضل.
2: ابو محمد غاني، الله يسعد صباحك.
0: هلا يا اخوي. هلا يا نضال، الله يسعد صباحك.
2: كيفك يا سيدنا، شو اخبارك؟
0: هلا يا اخوي
2: ابو محمد. بس انا عندي سؤال واحد من بعد اذنك. يعني رفعوا المخالفات وشددوا المخالفات ووزعوا كاميرات على البلد كلها، ويوم قد مضيق هرمز ما خلوا شغله، حتى الابره رفعوها. يعني كثير على الشعب هذا يرفعوا الحد الأدنى للقطاع الخاص. بس سؤال أبو محمد، يعني كل شيء بيرتفع في البلد.
0: ما هو إحنا بدنا نعرف كمان، نطرح سؤال كمان، سؤال مهم. على أي أساس يتم تحديد الحد الأدنى للأجور؟ على أي أساس أنا اليوم بيطلع لفلان من صندوق المعونة ولا ما بيطلع له؟ والسؤال الأهم من هذا كله، إحنا ليش بعدنا مش عارفين قديش رقم خط الفقر؟ قصي، صباح الخير يا قصي.
3: الله يسعد صباحك أبو محمد.
0: وصباحك يا هلا.
3: صباح المستمعين. والله يا أبو محمد، يعني هذا نهج الشركات، والله ما أنا عارف بعدين معه يا ابن الحلال. أنا أطلع شغال بشركة 10 سنين بدون ذكر أسامي. بال2002 كانوا بيعطوا رواتب 220 دينار، وأنا دومت عندهم بال2014-2013 أعطوني 220 دينار. الآن الوقت يعني بطل يلحق. والله يا أبو محمد، يعني أنا بشتغل 17 ساعة، يعني

0: بطلع من الساعة 6 الصبح وبرجع الساعة 11 بالليل.
1: قصي،
0: آسف،
1: من هو الفقير في الأردن؟
0: والله الموظف، الموظف الفقير.
1: في الراتب لحد قديش؟
0: شو والله ابو محمد اقسم بالله لازم راتبك يكون 600-700 ليرة وانت فقير.
1: 600 دينار او 700
0: دينار. 600 دينار و700 دينار وانت فقير، هذا براسك وبراس المرأة ابو محمد، بدون اولاد.
1: الله يسعد صباحك.
0: انا قاعد بقول لك والله قاعد بشتغل 16 ساعة و17 ساعة ومش ملحق، او انا موظف.
1: الله يسعد صباحك يا قصي، الله يا ربي يرزقك ويبارك لك بشغلك وبصحتك. مهند صباح الخير يا مهند.
2: صباح الورد، الله يعطيك العافية.
1: هلا يا اخوي مهند، يسعد صباحك.
2: اول اشي بشكور على انك يعني بتحكي في موضوع هو الاهم، يعني اهم اشي. ثاني اشي بالنسبة لخط الفقر والرواتب، لخط رواتب الحد الادنى، فعليا زي ما تفضل الاخ اللي حكى معاك قبل المكالمة هاي، هي مش اقل من 800 ليرة حتى، وقسما بالله 800 دينار احسبها، لانه الاغلب الشريحه الاغلب مستاجرين لبيوت، الاغلب يعني زي حالتي انا مستاجر بيت ب 220 دينار، هذا اقل شيء في منطقتي، وبدي كهرباء وبدي مي وبدي اكل وبدي شرب، بدك اقساط شغلات مدارس، شغلات كثيره. بعدين لغايه الان ما في اي نظر لرفع الرواتب، واذا صار بده يصير رفع رواتب بتلاقيها بالليره باللرتين ولا شريحه معينه، مش دايما معطوها للكل، صح ولا استاذ عامر؟
1: القطاع العام رفعوه من بداية السنة 30 ليرة لكل واحد راتبه أقل من 600 دينار. هذا بيعطيك شعور بأنه أغلبية الموظفين بالأردن متوسط دخلهم بالقطاع العام 600 وأقل، فعشان هيك رفعوهم من 300 ليرة. بالضمان الاجتماعي أكثر من النص رواتبهم 500 فما دون، يعني الأقل ماشي. هذولا مش محسوبين بطالة، هذول مش أرقام بطالة. بس سؤال، شو بالنسبة للفقر؟ فقراء ولا مش فقراء؟ بسام صباح الخير يا بسام.
3: أسعد الله صباحك أبو محمد.
1: وصباحك يا هلا بسام.
3: بداية أسبوع طيب
1: يا رب. علينا وعليك يا رب.
3: أستاذ عامر، تفضل. كل يوم بتفجر دمل غير عن اليوم اللي قبله والأسبوع اللي قبله والشهر اللي قبله.
1: ما هو يا بسام، إحنا لازم نحط مثل هذه المواضيع والقضايا أمام الجميع، إحنا بنطرحها اليوم، دور الإعلام يطرح والمسؤول يسمع ويلاقي خط، يلاقي حل.
3: حطنا الجمل، الإعلام السلطة الرابعة، مظبوط؟
1: صحيح.
3: وحرية الثقافة، حرية الصحافة،
1: سقف السماء. صحيح
3: سيدي، لعل أدق لغة هي لغة الأرقام، مظبوط؟
1: ممتاز.
3: متفقين؟
1: متفقين.
3: دائرة الإحصاءات العامة وتعداد السكان معروفة. أكمل؟
1: كمل، هيني بسمعك للآخر.
3: أيوة، بدي إياك تسمعني للآخر، يعني بدي أطلع كل اللي ببطني.
1: اطلع
3: سيدي العزيز. الآن دائرة الإحصاءات العامة تجري تعداد لسكان المملكة الأردنية الهاشمية من شهر 3 لنهاية شهر 10، صحيح؟ وستستعين ب 12,000 معلم ومعلمة، هذا خليه على جنب، ما بدنا نبحث فيه الآن. الآن أنا عملت بالإحصاءات العامة من سنة 1994 لغاية تاريخه.
1: يعني أنت بعدك موظف بإحصاءات عامة؟
3: أنا موظف في التربية كنت، بس كانوا ينقوني نقا.
1: عشان كويس.
3: وفي انتخابات بالاسم ينادونا.
1: موظف تربية، اتفضل كمل.
3: سيدي العزيز، لما نقول أدق لغة هي لغة الأرقام، في بعد لغة الأرقام هاي لما تطلع الأرقام النهائية عندي تحليل إحصائي. بمعنى قديش عندي فوق ال 18 سنة، قديش عندي متعلمين سواء جامعيين لا زالوا على مقاعد الدراسة أو من الصف الأول لغاية الثاني عشر، هي حصرت ال 18 12 سنة هذول بمن هم أقل من 18 عام. لهون كويس؟
1: ممتاز.
3: نيجي للجامعات الحكومية والخاصة بالأردن، زائد الجامعات اللي يقبل فيها طلبة من الأردن سواء تبادل ثقافي أو غيره، طالب يروح يدرس على مصر، طالب يروح يدرس على الجزائر، طالب يروح يدرس على اليونان، طالب يروح يدرس على إيطاليا إلى آخره. بالمقابل زي ما في عنا طلاب أردنيين بيطلعوا يدرسوا برا، جينا طلاب من برا على الأردن. ما بدي أتوسع في الموضوع كثير سيدي العزيز، لكن مربط الفرس كالتالي. الآن مستوى خط الفقر مفروض ما يطلع من دائرة الإحصاءات العامة اللي هي معنية بإصدار الأرقام الرسمية حتى نحللها إحصائيا. معاي لهون؟
1: صحيح كلامك صحيح.
3: الآن وزير المالية شو دوره؟ محافظ البنك المركزي وينه؟ أكمل. وزيرة التنمية الاجتماعية شو بتعمل؟ هاي أسئلة عريضة بحاجة لإجابة.
1: يعني أنت اليوم اللي بتقوله، أنت اليوم بتقوله اليوم دائرة الإحصاءات دورها إنها تروح تعمل إحصاءات وتقدم هذه الأرقام والأسباب اللي وصلت إلى هذه الأرقام، وإذا كان هناك توصيات للمعالجة بتعمله، هذا المفروض مزبوط؟
3: لا هذا مش واجب الإحصاءات،
1: لا هذا اللي تعمله. لكن
3: أكمل لك أستاذ عامر إذا سمحت لي.
1: تفضل تفضل.
3: ما بدي أخذ وقت غيري من المتصلين. دائرة الإحصاءات العامة دورها من للعلم كل 10 سنوات عالميا ودوليا وعربيا ومحليا يعمل تعداد للسكان حتى نشوف قديش عدد سكان المملكة الأردنية الهاشمية لعام 2026 ومحصورة الفترة اللي الآن قاعدين بيشتغلوا فيها من شهر 9 على شهر 10 بده يصير مسح ميداني. كل من يعيش على أرض المملكة الأردنية الهاشمية يجب أن يدخل ضمن أرقام دائرة الإحصاءات العامة حتى يطلع عندي الرقم النهائي، قديش في عندي أردنيين، قديش كان في عندي مغتربين وراحوا على بلادهم، قديش في عندي غير أردنيين في البلد سواء عمالة وافدة سواء سياحة علاجية سواء إلى آخره. مضبوط ولا لا؟
1: كان
3: الآن بدي أحصر العاملين سواء في وظائف حكومية أو في وظائف عسكرية أو متقاعدين من الجهاز المدني والعسكري أو من الضمان الاجتماعي. في حدا غير هيك بتقاضى رواتب؟
1: لا.
3: أو موظفين وكالة الغوث؟
1: ما ضلش. هاي كل الموظفين بالأردن،
3: هاي كل الموظفين إلا اللي زينا حاليا عمال مياومة اليوم اللي بيطلع بيشتغلوا فيه بروح برطة خبز، واليوم اللي بمرض فيه ما بيطلع يشتغل عياله بيناموا بدون عشاء. صح ولا لا؟
1: والله للأسف صح، للأسف صح، للأسف صح. يعني والله إنه مشتغل بالإحصاءات يم عارف كل تفاصيله. معانا أبو الأمير من أمريكا. صباح الخير يا أبو الأمير.
4: السلام عليكم أستاذ عامر، كيف حالك؟
1: عليكم السلام ورحمة الله، الله يحييك.
4: الله يحييك والله، الله يسلمك. والله أنا كنت عايش في الأردن سنة الماضية، عشت سنة كاملة وشفت كيف وضع الشباب. يعني الصراحة الوضع محزن جدا يعني، بس أنا يعني قعدت صار لي 5 سنين بفكر شو المشكلة، وين المشكلة بالضبط؟ يعني وين هي المشكلة بالضبط؟ الشباب مش قادرين يتزوجوا، مش قادرين يلاقوا شغل، مش قادرين يحسنوا دخلهم. فبعد 5 سنين لقيت وين المشكلة بالضبط، بالضبط في الأردن وين المشكلة اللي بنقدر نحلها وخلال 6 شهور يتعدل كل الوضع. يعني
1: وين وين المشكلة؟
4: الله يا سيدي العزيز بحكي لك شغلة. هسا أنا لقيت المشكلة. هسا أنت بتتذكر مثلا قبل 100 سنة لما كنت ماشي بالصحراء ومعك قافلة من الأجمال تجارة ماشي، وأجى عليك ناس بالصحراء هجموا عليك، شو كان اسمهم هذول؟
1: قطاع طرق.
4: لما مثلا قافلة بالصحراء قطاع طرق، صح؟
1: قطاع طرق اسمهم.
4: إحنا يا سيدي العزيز اسمهم قطاع طرق. إحنا بصراحة أنا بحكي لك بصراحة وبحكي ضميري، أنا حزنان كثير على الوضع. يعني عندي 6 إخوان في الأردن مش قادرين يتزوجوا ولا قادرين يشاغبوا شغل منيح. قطاع طرق يا سيدي، عندنا في الأردن دائرة حكومية اسمها دائرة قطاعين طرق الأردنية. هاي الدائرة هي اللي مانع الاستثمار في البلد، مانع الشباب تتزوج، كل شيء هاي العامل المشكلة. هاي فهمت كيف؟ فيا سيدي عزيز هاي الدائرة الحكومية. لا عن جد بحكي لك، يعني هاي هي الدائرة الحكومية يا سيدي عزيز. أنا لما أجي أجيب لك مستثمر 150 مليون دينار أردني عشان يعمل مصنع ويوفر 10,000 فرصة عمل، انت لما تيجي تحط قدامي 100,000 حاجز انت كدائرة جمارك أردنية.
1: لحظة ابو الامير
4: سبحان الله، زي الخمر.
1: بس خليك معي، انت جبت مستثمر 150 مليون للاردن؟
4: نعم صحيح.
1: جبت مستثمر
4: عزيز، لما انت تجيب مستثمر يحطوا لك حواجز انه ما بنقدر نعمل هيك، ما بنقدر نعمل هيك، وهي تطلع عليها جمارك هالقد، والمواد الأولية عشان تنشئ مصنع تطلع عليها مواد هالقد.
1: البيروقراطية والله، البيروقراطية أبو الأمير إنها تقتل. والله عدم تفعيل وزارة الاستثمار إنه يقتل. وزارة الاستثمار المستثمر أجاكي خلصين من عندك، خلص فيش داعي لا يلف ولا يدور ولا إله أي موضوع. بس يعني ابو الامير عمر تواصل مع ابو الامير معادي معلش لانه جايب مستثمر 150 مليون بقول لك والله حرام. بس بظل سؤال دائما احنا كنا نطرحه هذا السؤال، شو هو خط الفقر؟ كيف يتم حساب خط نسبة الفقر؟ ليش حولناه من رقم الى نسبة؟ طيب سؤال اهم، من هو الفقير؟ مش عالميا، انا بعرف العالميا، بدي اردنيا. كل هاي الاسئلة راح يجاوبني عليها ضيفي بعد الفاصل، المدير الاحصاءات العام السابق الدكتور قاسم الزعبي. صباح الخير يا دكتور قاسم.
5: صباح الخير.
1: الله يعطيك العافية.
5: اهلا وسهلا فيك.
1: بعد الفاصل بدنا نفتح هذا الملف، وانت سمعت جزء من الناس ماذا قالوا. بعد الفاصل تفضلوا بالبقاء معنا.
6: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
7: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
8: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
9: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
8: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
9: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
8: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
9: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
8: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
9: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
10: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
11: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
3: في بيننا عشر طويلة وسنين وسنين، صرنا جزء من العيلة وعلى الحب.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءاً من نجاحنا. لمزيداً من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
3: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيون.
4: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
5: برنامج بصوتك، برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
6: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
7: أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. اسمحوا لي أن أجد ترحيب بضيفي مدير الإحصاءات العامة السابق دكتور قاسم الزعبي. صباح الخير يا دكتور قاسم.
8: يا صباح النور،
7: طمنا عنك دكتور.
8: الحمد لله، الله يسلمك
7: دكتور. لماذا الحكومات لا تتحدث للناس ما هو الفقر؟ كم رقم الفقر؟ يعني ب 2018 بذكر آخر نسبة كانت على دورك، مزبوط؟
8: أي نعم.
7: قلتولنا فيها 15.1
8: 15.7
7: كانت نسبة الفقر. يومية الدكتور عمر الزاز تحول من رقم إلى نسبة.
8: نعم.
7: لحد اليوم ما فيه.
8: هو فعلا كدائرة إحصاءات عامة من 2010، بعد 2010 ما أصدرت أرقام رسمية.
7: صحيح.
8: يعني الأرقام الرسمية الموجودة على المواقع بالوثائق الرسمية اللي هو 2010. بال 2013 تم إجراء مسح وطلعت النتائج وكانت عند دولة الرئيس وما تم نشرها. بال 2018 اشتغلنا بالتعاون مع البنك الدولي على مدى سنتين بطريقة احترافية، وكانت أرقام جدا دقيقة، والتقرير تم رفعه لدولة الرئيس، ودولة الرئيس زي ما سمعت انه في مجلس النواب قال التقرير عندي، ولغاية الآن ما نشره. يعني هاي أمور يعني أنا بستغرب ليش ما بيتم نشرها. يعني كل دول العالم بتطلع شعوبها، حق المواطن على الدولة إنه تعطيه يعني البيانات والمعلومات، لأنه هي ملكية الناس، يعني مش مش مش مش ملكية خاصة. يفترض إنه بيانات بتم جمعها وتم إطلاع الناس عليها. المشكلة وين؟ إنه الآن أنت بدك تطلع أرقام، بس انت شو بدك يا حكومه؟ شو الارقام اللي بدك اياها حتى تقدر تنشرها؟ يعني دائره الاحصاءات العامه بنحكي ارقام خط الفقر ومستوى الفقر، هاي كلها ارقام وهميه. يعني بتعملها دائره الاحصاءات العامه، شو انت كدوله بدك تعمل برامج احنا بنحط لك الخطوط اللي انت بدك اياها، يعني مش خط متعارف عليه زي خط واضح ولكل الدول. هذه كل دولة هي اللي بتحط مستوياتها اللي هي بترتقيها. انت شو بدك تحط برامج للدعم للموظفين وللناس، احنا بنحط لك الخط اللي بدك اياه. يعني قل لي شو اللي بدك اياه، احنا بنحط لك الخط. هذا مش خط، هو خط وهمي،
7: هو خط وهمي،
8: هو خط وهمي، مش خط ستاندر على كل الدول تقاس فيه.
7: صحيح.
8: لكن الشغلة نسبية، يعني دولة زي الأردن بتختلف عن دولة زي السعودية، بتختلف عن الإمارات، خط الفقر عندهم غير خط الفقر عندنا، مستويات المعيشة عندنا بتختلف عن. فبالتالي كل دولة تضع هذا الخط وهذه الأرقام حسب ما الدولة بدها.
7: طيب احنا هل نحسب العامل فقير ولا لا؟ ما بنحسبه فقير.
8: هي القضية وين أستاذ عامر؟
7: يعني كيف بتحسبه خط الفقر؟
8: هو خط الفقر يحسب على أساس استهلاك المواطن وحاجتهم في الغذاء. شو بيستهلك الآن سعرات حرارية حتى يظل الإنسان يعني يشتغل بطريقة سليمة؟ شو الطفل بحب، شو بده يأكل حتى يظل بصحة سليمة؟ أنت بتحكي عن غذاء
7: بيظل بصحة سليمة حتى يستطيع العمل،
8: حتى يؤدي واجبه.
7: يعني مش بس يعيش.
8: بس يعيش، لا بده يعيش. وبده إذا بدنا يعيش معناته رح يظل مريض بس.
7: صحيح.
8: لكن احنا بدنا يعيش، بدنا أيضا يدرس ويتعلم. طب هاي كل يعني في جزء غذائي وبيتم حسبته لكل مواطن وكل فرد، وفي إشي غير غذائي بده تعليم بده صحة بده مواصلات بده نقل.
7: صحيح.
8: يعني هاي كلها غير صحية، يعني غير غذائية.
7: نعم.
8: وبالتالي احنا كدولة بنحسب كل الأرقام وبتطلع للدولة مشان تضعها. خلينا نكون صريحين، احنا يعني بالأردن وضع مو سيء زي ما بتخيل لبعض الناس، بس بعدم وجود أرقام رسمية بصير الناس تتنبأ وتزيد عليها. يعني كل واحد بيعطي رقم من عنده. انت شفت الاخوان كيف
7: صحيح عطى ارقام. البنك الدولي اعطانا 800 دينار،
8: يعني وبالتالي اصبح يعني وكانه خلص المعيار هو هذا اللي اخذته الناس. بس هو لو طلعت الدائره بجزء الرقم يختلف. بس لانه احنا بعدم وجود معلومه باي قضيه من القضايا، لما ما بتتوفر المعلومه من ضمن نزود عليها. واحنا بذكر ايام ما استلمت الدائره وما كان في ارقام للسكان. ما حدا عارف بعد ما صارت الهجرة السورية وكذا، ما حدا عارف. بالصحيفة الوحدة أنا كنت أطلع على صفحة الأولى للجريدة ألاقي 3 أرقام، رقم رسمي ورقم محلل العمود الاقتصادي وبالوسط أحد المحللين، 3 أرقام للسكان. لكن إحنا وحدناهم وقلنا هذا الرقم الرسمي فصار معتمد. قديش عدد سكان الأردن كلنا متعارفين عليه. هذه الرسالة اللي إحنا بدنا إياها، بدنا تكون أرقام دقيقة موثقة مدققة.
7: ليش بيخافوا من الأرقام؟
8: لأنه في عليها التزامات. أنت مش فقط.
7: طب معلش أنك... أنا لما أجي أروح أستلم منصب، شو أنا رايح أترفه؟ أكيد علي التزامات طبعًا. لهذا المنصب.
8: طبعاً الآن لما
7: إلا إذا ماخذينها رفاهية.
8: لا ما في رفاهية، هي مسؤولية.
7: مسؤولية.
8: مسؤولية لأنه أنت أحياناً بتشوف المستويات، وفي ناس لازم تدعمهم ولازم تحسن مستويات دخولهم ولازم توجد لهم وظائف. إحنا كثير من الأمور قلنا ما بدنا دعم، بدنا نوفر وظائف. يعني بأحد اللقاءات قلنا مثلاً الأسر الفقيرة عندهم، شفنا انهم بناتهم ولادهم فرصهم للعمل والمنافسه قليله. طب هذا اذا توفرت وظيفه
7: شلته من خط الفقر،
8: انت شلت الاسره كلها.
7: صحيح.
8: فهذا بدك انت كيف ترتب برامج اللي لهذول الناس تنتشلهم من خط الفقر والحلقه المفرغه اللي بيعيشوا فيها الى ان يتحولهم منتجين. فالبنت أصبحت بتشتغل، ممكن يعني تصير تتحرك، ممكن تلاقي وظيفة ثانية أحسن، ممكن تتزوج، يعني في فرصها بالحياة بصير أفضل. لكن لما تكون شو اسمه في البيت بدون عمل، والأسرة يعني رب الأسرة ما بيشتغل، والمرأة ما بتشتغل، والكل قاعد في البيت، لكن شغل لهم واحد، خليه واحد يشتغل. لو شغل مدعوم، كثير من الدول بتوفر شغل مدعوم، بدعمك أنا بشركة معينة أو بعامل وطن أو بأي وظيفة حتى تقدر أنت تمشي أمورك. وبالتالي أنا بشيل جزء كثير من الناس. يعني كنا بنحكي عن أرقام بسيطة، لكن مع السنوات صارت الأرقام تتعاظم. لما بنحكي كنا بنحكي بالألفين و18 لما بنحكي نسبة
7: 17 15 و7.
8: طب احسبهم من عدد السكان،
7: حسبت 1.5 مليون بيطلعوا كانوا هذيك المرة،
8: يعني يعني
7: كنت حاسبهم 1.5 مليون.
8: لا هو الرقم أكثر. اقل من هي، اقل من هي، لانه بتحكي عن انت بتحكي عن الاردنيين وليس غير الاردنيين.
7: ماشي الاردنيين صحيح.
8: يعني انا بهمني الاردني
7: بس 1 مليون بيطلعوا،
8: فوق المليون،
7: فوق المليون.
8: طب الان على احسب النسبه على الوضع الحالي
7: بتزيد.
8: وزير التخطيط اعلن انه نسبه الفقر 24%.
7: هذا ايام كورونا اللي هو الشريده. صحيح.
8: طيب الان ناخذ هاي النسبه اللي اعلنتها الحكومه بصوره رسميه
7: اليوم. اقول لك اليوم احسب لي النسبه هاي، الحكومه قالت 21% البطاله.
8: لا خلينا من البطاله،
7: ماشي
8: الفقر. احنا بنحكي عن فقر.
7: ماشي 24%.
8: 24% من عدد السكان الاردنيين الان، الاردنيين تقريبا 9 مليون، قديش بيكون العدد؟
7: نقول بيجوا 3 مليون.
8: لا اقل بحدود 2 مليون.
7: مش شاطر كثير رياضيات انا.
8: لا ما شاء الله بس يعني هاي الارقام ما بتثير انتباه انه لازم يكون في برامج للحلول والمعالجات لما بتحكي ربع السكان يعني مش قادر يأمن حاجاته الاساسيه.
7: ال 24% متى اعلنت عنها الحكومه الفقر؟
8: ايام
7: حكومه الدكتور البشر الخصاوني صح؟
8: بحكومه الدكتور بشر. نعم
7: يعني هم تحدث قبل سنتين كان الحكي انه 24%. 24% يعني 2 مليون فقير في الاردن.
8: ما هو نفس المسح اللي عملته الدائره لغايه الان ما طلعت النتائج، هو نفس المسح
7: نفسه
8: يعني. بس الوزير عنده ارقام طبعا بتوصل الارقام، لانه الارقام توصل على مراحل، يعني مش انه انت انا بنتظر لنهايه المسح حتى. لا كنا بنوفر بيانات ربعيه، يعني كل ما انجزنا ربع المسح نرفع فيه تقارير للدوله حتى تتخذ القرارات. طب يعني هذه الارقام يفترض انه تثير انتباه، يعني بحط لها أولويات قبل كل شيء. طيب ما هي هذه الأمر مرتبط في سياسات أعمق للدولة. يعني أنا قبل ما أدور على مشكلة الفقر، طب بدي أدور على ليش يعني
7: شو سبب،
8: شو الأسباب. ما هو النمو الاقتصادي من 2010 لغاية الآن بتراوح بين 2 و2.5
7: بأحسن الأحوال.
8: طب ما هو نمو سكان بهذا النسبة، شو معنى كيف بده يتحسن وضع المواطن إذا بنحكي يدوب الناتج بغطي النمو السكاني؟ يعني هل بننتجه يدوب بغطي نسبة النمو السكاني؟ في تحسن على مستويات الدخول؟ ما تحسنت. كيف بدها تنزل نسبة الفقر؟ الأصل إنه الآن نبحث عن وسائل لتحفيز النمو الاقتصادي اللي هو اللي بحرك، هو اللي بنزل الفقر، هو اللي بيخلق فرص عمل للمواطنين، وبالتالي لما بنخلق فرص عمل للمواطنين هذول الناس رح يصيروا منتجين بدل ما يصيروا عالي على الدولة ويطلبوا معونات. لا الآن هو بصير منتج. فالمسؤوليات يفترض إنها كل سياسات الدولة تتركز على تحفيز النمو الاقتصادي.
7: طيب سؤال،
8: هو القاطرة اللي بتشيل كل الناس.
7: ما الآن بقول لك احنا بوضع اقليم صعب وحروب وما الى ذلك وقبلها كورونا.
8: لا هاي هاي هاي حجة ما بدنا نظن نسيقها لتبرير التغيرات. احنا دولة مفترض يعني في عندنا نظام ملكي بيرأسه جلالة الملك وولي العهد
7: مؤسستي
8: بطريقة مؤسسية، والحمد لله الأردن مستقر من 100 سنة واحنا عايشين باستقرار وان شاء الله راح تستمر. فما في حج لوزير بقعد سنة أو سنتين وبطلع إنه يظل يجيب لنا هذه المبررات. هذه ليست مبررات مقبولة،
7: ليست حجة واهية.
8: لا لا ما
7: طيب. كويس. اليوم إحنا بنأخذ الفقير بالأردن اللي بأخذ من صندوق المعونة فقط، هيك الحكومة بتأخذهم؟
8: لا إحنا هي قلت لك إنه الفقير تحسب هذه النسب في الأرقام الفعلية.
7: وإذا بدي أحسب هاي الأرقام الفعلية بتطلع 600 ليرة.
8: أنا بغض النظر عن
7: لا لا مثلا أنا بدولك بتطلع 600 دينار. إذا بدك تقول لي بيت وأكل وشرب وتعليم وصحة،
8: ما هو أستاذ عامر الأمور
7: يعني بدك تأخذ الحد الأدنى منها كمان
8: تختلف يعني
7: من عمان للصريح.
8: بالضبط يعني السكن بالصريح غير عن السكن في عمان.
7: صحيح.
8: الخضرة اللي في الصريح غير
7: بس أنتوا بتأخذوها متوسط يعني.
8: لا يعني هي تحسب حتى على المستوى المحافظات. يعني إحنا منطلع المؤشرات بالآخر حتى منطلع بؤر الفقر ومن المناطق الفقيرة على مستوى كل المملكة.
7: إحنا كم جايب فقر عنا ب 2018 على سبيل المثال
8: القديم كانوا بيحكوا عن 41 جيب فقر يعني. فهي مناطق موزعة من
7: بس معك بس ما انتشرت ما تم التصريح
8: في كانت
7: عنها.
8: في القديم كان منشور بس بعديها بال 2018 تم رفعها للوزير والوزير ما اهتم ب
7: 41 جيب فقر هذا ب 2018
8: القديم
7: الآن بزاد حسب خبرتك
8: يعني بعتقد انه في مناطق دخلت يعني مناطق زي مناطق الحدوديه انا بذكر يعني مناطق زي منطقه الرمسه ما كانت بتعرف الفقر
7: صحيح.
8: بس نتيجه لاغلاق الحدود والكورونا وكذا فدخلت بعض المناطق فيها كجيوب فقر يعني مناطق حدوديه الشاب بخلق وهو بعرف كيف يجيب الفلوس وكيف يعمل خاصه مناطق يعني نشيط اقتصاديا الان جزء منها دخل في مناطق الفقر هذا نتيجة لأنه صار في معاناة لكثير من الناس لأنه قلت لك المعضلة الأساسية كيف نحفز النمو الاقتصادي كيف نحفزه هاي برضو سياسات للدولة إشي تجاري وإشي لكن هل المؤسسات القطاع الحكومة أو القطاع الخاص قايمة بدورها أنا بعتقد في تقصير من كل مؤسسات الدولة
7: كويس سؤال آخر كيف يتم تحديد الحد الأدنى للأجور وهل يعتبر الحد الأدنى للأجور فقر أو لا 290 ليرة
8: لا لا لا ما له علاقة
7: ما له علاقة
8: لا لا ما له علاقة هذا يعني هذه بيرتب يعني علاقة ترتب ما بين
7: العامل وصاحب العمل
8: يعني وأنا يعني شخصيا لا أؤمن لأني أنا ما بدي أحدد يعني ممكن واحد بيشتغل بصورة أفضل وفي عنده إنتاجية أعطيه الحد الأدنى للأجور وما أزيده لأنه والله الحد الأدنى كثير من المدارس كثير من المؤسسات بتستخدم هذا الحد
7: صحيح.
8: كقيد
7: صحيح
8: لا يفترض أنت حسب إنتاجيتك في المؤسسة
7: القطاع الخاص بيختلف
8: القطاع الخاص هذا يعني
7: في كريم وفي طمع
8: في وأنا بشوف حتى شركات مساهمة عامة تستغل الموظفين بطريقة وأنا يعني عندي خبرة فيها يعني فتأخذ الحد الأدنى كسيف على على على كل الناس لأنه بدهم يشعطوا فوق هذا الراتب يعني يفترض أنه يكون في أول شيء مراقبة لهذه المؤسسات موظف بيشتغل بدك تعطيه
7: صحيح
8: أما في بعضهم بيجيبوا الموظفين 6 شهور تحت التجربة وبعد ما تخلص بيستغلوهم استغلال وبعدها بيجيبوا الدفعة الثانية حتى ما يدفعولهوش يعني في استغلال حتى في القطاع الخاص لذلك كثير من القطاع الخاص قاعدين بهربوا على الحكومة بدوروا على وظيفة حكومية لو القطاع الخاص في مراقبة عليه وفي في معايير للعمل لخدمة الدولة الأردنية في عندهم مسؤولية اجتماعية في تشغيل هذول الناس ويستفيدوا منهم بعتقد أنه القطاع الخاص بشيل كثير من الأزمة لكن صحيح. أيضا القطاع الخاص شاعر في أريحية بعض القطاع الخاص يعني في بعضهم قايمين بدورهم لكن في بعضهم
7: بتمنن انه موظف لك واحد على الحد
8: بتمنن والاهالي صاروا بدهم بس مشان الله خذ ابننا شغله حتى لو بدون اجره صاروا ياخذوهم يشغلوهم 6 شهور ويقولوا له خلاص روح 6 شهور يعني بكون استفادوا منه بدون اجره
7: طيب اليوم عندنا البطاله مرتفعه 21% شو يعني 21% بالبطاله كيف بتنعكس على الفقر كيف تنعكس على الحماية الاجتماعية
8: قلت لك يعني البطالة والفقر متداخلين مع بعضهم يعني احنا
7: كل عاطل على العمل فقير كفرد
8: ممكن
7: كفرد كفرد
8: كفرد ما هو هي بتعتمد هل عاطل على العمل وعنده دخل عاطل على العمل وفي عنده شو اسمه يعني في ناس عاطل على العمل
7: بلا دخل بلا دخل اكيد فقير
8: بلا دخل هذا فقير
7: صحيح.
8: لكن في ناس عندها دخل بدهوش يشتغل لكن في ناس نشيطين اقتصاديا بس هل الارقام الفعليه اللي بنحصلها هي دقيقه احنا هون بدنا نركز عليها حتى ال21 بدك تتاكد يعني تخلق لها مصداقيه يعني أنا في فترات معينة
7: يعني 21 بدك تعطيها كل المبررات اللي قالت لك إنه 21% نسبة البطالة هي 1 2 3 4 5 مزبوط
8: مزبوط فبدك تتأكد منها ويكون عندك معايير للتأكد منها يعني أنا استلمت الدائرة كانت معدل البطالة من 2014 شوف الأرقام بنحكي عن 12-13% أعدنا النظر في المنهجية وطلعت النسبة بحدود 24% يعني 24% من السكان النشيطين
7: يعني الربع
8: ربع هذه النسبة تزداد عند الفتيات المتعلمات يعني لنسب أرقام مهولة للشباب نسب الشباب عالية جدا فهون الآن بنقول نرجع للنقطة الأساسية حتى نعالج هذه المشاكل مفروض يكون تركيز الدولة على المشاريع الاقتصادية وكيف نحفزها سواء صغيرة أو كبيرة. المشاريع الصغيرة بتشغل أكثر.
7: صحيح.
8: في الميجا بروجكت كثير كويسة، لكن أيضا في مشاريع صغيرة هاي اللي بتشغل عاملين وثلاثة وأربعة وخمسة، هاي كمان مفروض نشغلها، نخفف عليها البيروقراطية، نسهل أمورها. بدك تشوف البيروقراطية موجودة في مؤسساتنا، روح راجع أي مؤسسة من المؤسسات. وعندما بدك تأسس لك شركة، يجوز لما فتحت المكتب شفت سلام. الإجراءات قديش بتأخذ منك. يعني تجد أنه بتقول بتصير تبحث عن واحد وتقول له مشان الله خذ لي مشي لي إياها.
7: إحنا بس عشان يعني بدك تمشي بدك تقعد شهر.
8: طب
7: هاي إيه؟ واخي وبناخيها.
8: مفروض أنا بقدم هذه المعاملة معك يومين ثلاث أسبوع. إحنا كأردن من أكثر الدول تأخرا في إجراء المعاملات، هاي معايير دولية.
7: إحنا
8: من
7: أكثر
8: الدول في تقرير doing business in Jordan، يعني بيعملوا البنك الدولي، وهي انكتب فيها كثير
7: أكثر الدول تأخرا في إجراء المعاملات.
8: إجراءاتنا أطول من غيرنا. يعني إجراءات اللي بتأخذها أنت بتمشي في معاملتك، مثلا في بريطانيا، أنا كنت في بريطانيا، بتقدم معاملتك لتأسيس شركة، خلاص تقبل الشركة وبعدين بيجيك الرد بتتأسس الشركة بأسرع ما يكون. الآن بدك تفتح شركة في أي جزيرة من الكايمون آيلاند، الآن بتصل لك الوكيل خلال دقائق وانها جايتك معاملة تسجيل شركة. روح سجل شركة أو مؤسسة في عمان، بدك رخصة مهن وقديش بدك، وسجل رخصة.
7: بدك ثلاثة أيام تلاقي اسم لأنه بالعربي
8: وقديش
7: تعال خذني وجيتك. إيه.
8: روح على شركة الكهرباء شوف قديش بدهم الوقت اللي بده، روح على المياه، روح. يعني إحنا في إجراءات
7: بيروقراطية
8: ما إلها علاقة لا بفساد ولا ما تحدثنا عن فساد ولا صحيح. تحدثنا عن، لكن بيروقراطية عقيمة بتأخر، وإحنا بدنا المستثمر. طب كثير من الدول سبقتنا، هي الإمارات ليش بيش سبقونا في إجراء في سرعة إجراءات، السعودية سبقونا وإحنا كنا
7: قبل سرعة الإجراءات
8: طبعا،
7: سرعة تسهيل الاستثمار.
8: تسهيل الاستثمار يعني ليش إحنا بعدنا من سولف، وكلنا جلالة الملك بسعى حتى يجيب الاستثمار من كل دول العالم، وتجد هنا البيروقراطية، يا بدهم يشاركوا المستثمر يا بأخروا له معاملته يا.
7: طيب بدي أرجع لك لسؤال، شو أكثر المحافظات فقرا في الأردن؟
8: هي يعني متنوعة، في شيء يعني هي الظواهر واضحة، يعني مثلا محافظات البعيدة هاي فيها نوع من الفقر يعني، فما بديش أسمي محافظات
7: طيب.
8: لأنه يعني الأرقام قديمة وبجوز الأرقام الحديثة تظهر تغير في
7: كويس ماشي. اليوم من الممكن أن يتم الإعلان عن نسب الفقر بعد الانتهاء من التعداد السكاني تعتقد والمساكن ولا لا؟
8: لا هي ما في علاقة بين ربط السكان بالمساكن،
7: يعني احنا بدنا نعطيهم زي ما بقولوا عطوة.
8: لا الآن المسح انعمل في الألفين،
7: ما في علاقة بين خط الفقر والتعداد.
8: لا لا لا, لا
7: أبدا،
8: هذا مسح وانتهى خلص. مفروض الآن نتائجه خلال 2023 عملوه 24 نشروه 25 هاي 26 احنا بعد تقرير
7: تمش نشروه معنا،
8: يعني هاي أمر بعود للدولة انه فيها في عملية النشر.
7: طيب سؤال، الأرقام اللي بتخرج من دائرة الإحصاءات وخاصة الأخيرة برأيك هل هي واقعية وتعتبر على معايير فنية؟
8: هي في عندها معايير، بس أنا يعني بفضل أن يكون في هناك ضابط جودة للأرقام لكل المؤسسات، لأنه الإحصاءات يعني مش بس المنتج للأرقام هي الإحصاءات. إحنا في آخر استراتيجية وطنية شملنا فيها 12 مؤسسة ووزارة، يعني حتى تتنظم الأرقام الإحصاءات فيها 10% من الأرقام، لكن عندك الآن بقية المؤسسات الدولية الداخلية والصناعة والتجارة والبنك المركزي وهي عندها أرقام ضخمة جدا، هي بنحكي عنها الأرقام حتى تضمن أنه هذه الأرقام نبني عليها سياسات بدك تتأكد من جودتها وتعزز المصداقية فيها، وفي في في دبل تشيك عليها، أنه أنا مش بس أي رقم بطلع من عندي بنشره، أنا كانت تطلع أرقام بطالة، اللي ما أقتنع فيه أرد أرجع الباحثين على الميدان، أو أسأل في عندي مركز اتصال يسأل الأسر، تجد أنه المشكلة في الباحث مشكلة مش ما كملش المسح، وبالتالي بتطلع النسبة غير.
7: طب احنا ليش ما نروح على الأونلاين بما انه احنا صار عندنا سند وفرح؟
8: يعني هذا هي إجراءات يفترض في المستقبل يكون أكثر، بس يعني دائرة الإحصاءات بدها بتحب يكون في فيس تو فيس.
7: هل تتعرض دائرة الإحصاءات لضغوطات حكومية بعدم الإعلان عن أرقام أو تغيير أرقام؟
8: ما بعرف الوضع الحالي، أنا بحكي يعني الفترة اللي كنت فيها تمتعت الأرقام باستقلالية تامة.
7: يعني انت بتحط ارقامك باستقلالية، بتم يظهروها ومحرار، بتمشي ظهورها ومحرار
8: اصحاب العلاقة. والاصل انه يكون الأرقام، الجهاز الاحصائي في كل الوزارات والدوائر مستقل. يعني ما في تكون وزير وهو في عنده وحدة احصائية هو مسؤول او هو المسؤول المباشر عنها، المفروض تكون في جهة احصائية مسؤولة عنها. حتى ما يكونش في conflict of interest، كل وزير كل مسؤول بحب يظهر البيانات اللي بتناسب اداؤه في الوزارة مشان يظهر نوع من انه حقق انجازات. لكن الارقام الفعلية مفروض تكون مستقلة في دائرة الإحصاءات العامة وغير الإحصاءات العامة.
7: اليوم دائرة الإحصاءات هي المرجعية لكل شيء إحصائي بالأردن؟
8: مفروض تكون هي، لأنه في خطة استراتيجية وصادق عليها مجلس الوزراء، هي مرجعية كل الأرقام اللي في الأردن.
7: شكرا جزيلا مدير الإحصاءات العامة السابق دكتور قاسم الزعبي، شكرا لك ولحضورك دكتور.
8: شكرا.
9: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف. 9 صباحا بتوقيت عين اف ام، برعاية
10: إلك عجاج.
11: لا
10: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتلقي القبض على 4 أشخاص. الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية جنوبية السعودية، والقوات المسلحة اليمنية تعلن القضاء على تجمعات حوثية كبيرة في المخا. الدفاع المدني السعودي يفيد بأن مقذوفا قد سقط في منطقة جازان أدى إلى إصابة شخصين وأوقع أضرارا مادية بعدد من المباني والمركبات. الأمم المتحدة تكشف عن ارتفاع أعداد النازحين في اليمن إلى ما لا يقل عن 76,000 شخص منذ تموز جراء تصاعد القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية. سلطات جيبوتي تؤكد أن قرابة 1,400 شخص فروا من اليمن إلى جيبوتي في ظل المعارك الدائرة منذ أيلول بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. الجيش العراقي يعلن ضبط 15 منصة لإطلاق المسيرات، ويجدد التأكيد على عدم سماح بغداد لأي خروقات أمنية تطال دول الجوار.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: المستقبل ما بيستنى حدا، لينكند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
5: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
6: الآن بلا لحصل لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
7: جوجو أصبحت مرخصة رسميا الآن، نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31. بصوتك مع عمرو جوب. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. في تطورات متسارعة في اليمن، تعيد مضيق باب المندب إلى واجهة المخاوف بشأن حركة الملاحة في البحر الأحمر مع استمرار التوتر قرب أحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية. بالنسبة للأردن أردنيا، تبرز المخاوف من انعكاس أي تعطل في الملاحة على حركة البضاعة والبضائع القادمة إلى ميناء العقبة وكلفة الشحن وأسعار السلع. وهذا السؤال يعود ليطرح: لماذا يعد باب المندب مهمة للأردن؟ ما حجم التأثير المتوقع في حال تعطلت الملاحة؟ للحديث أكثر معي عبر الهاتف النائب أول رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن جمال الرفاع. أسعد الله صباحك أستاذ جمال.
1: صباح الخير غانم.
0: يعني الآن باب المندب الحديث هرمز اثنين، أم هو أردنيا يعني أصعب من هرمز؟
1: الله يسعد صباحك.
0: وصباحك
1: زين. موضوع إغلاق المضيق باب المندب بصراحة يعني بعيدنا لحدث سابق لما كان هناك في إغلاق جزئي لباب المندب، كان في تأثير واضح بصراحة على المستوردات والصادرات للأردن.
0: نعم.
1: وإن كان الفترة الماضية كان هناك مجال لإدخال بعض البواخر اللي لا يثبت تحميلها مواد أو بضائع موجهة لدولة الكيان.
0: نعم.
1: على كل حال في هذا الموضوع الخبرة بصراحة الأردنية المتراكمة عند القطاع الخاص يعني تساعد بشكل واضح في هذا الموضوع. كيف؟
0: نعم.
1: احنا بهمنا اليوم قضيتين. القضية الأولى أنه عدم توقف سلاسل التوريد والإمداد.
0: صحيح.
1: هذا رقم واحد. رقم اثنين، بهمنا أن نحافظ على مستوى كويس من متوازن من الكلف، لأنه ارتفاع كلف الشحن ده بينعكس بشكل مباشر على
0: الأسعار،
1: كلفة البضاعة على المستهلك.
0: صحيح.
1: الموضوع الأول، الحمد لله إحنا اليوم معابر برية متاحة.
0: نعم.
1: المرة الماضية كانت معابر برية من خلال سوريا وتركيا مغلقة، اليوم الحركة طبيعية ومتاحة، فبالتالي لا يوجد توقف للتوريد. هاي نقطة كثير مهمة، يعني اليوم مش راح نكون أمام لحظة إنه المحلات فاضية فيش بضاعة. البضاعة بتكون استمرار تدفق للدولة بيكون موجود، ولأنه في عندنا ممرات بديلة يمكن إنه استخدامها في حال إغلاق باب المندب. اليوم ما الذي يترتب على هذا الأمر؟ قضيتين. يعني بدنا نعمل لفة طويلة عشان نصير نجيب البضاعة، هذا بياخذ وقت أطول
0: وكلف أكثر.
1: وكلف أكثر. الآن الكلف بدأت تنعكس على سعر البضاعة في السوق المحلي. نعرف اليوم إحنا باب المندب مهم لوين؟ إحنا مستورداتنا جزء كثير، الجزء الأكبر منها من الفار إيست.
0: نعم.
1: وجزء لا يستهان فيه من الهند. اليوم إغلاق باب المندب يعني بأثر تأثير مباشر على هاي المستوردات تحديدا وارتفاع كلفها. الحاوي كانت سعر الحاوي، سعر الشحن من الحاوي للهند كان يصل إلى 600-700 دولار. وصل الآن 4,000-4,500 دولار.
0: نعم.
1: هذا قبل إغلاق باب المندب. اليوم في تأثير واضح راح يكون على الحركة التجارية.
0: نعم.
1: على المواطنين، ما بالك بالقطاع الخاص، المحركة التجارية كلها راح يكون فيها يعني تأثر واضح. بالنسبة كمان القطاع الصناعي سيتأثر بصراحة، لأنه صادراتنا من العقبة.
0: نعم.
1: يعني راح تواجه صعوبات

0: في حال أغلقت منطقة في العالم يكون فينا مرض بديل. اليوم مستورداتنا صار في تعدد
1: صحيح
0: بالمناشئ، تعدد مناطق، فالحمد لله احنا يعني الوضع ما فيش خطورة تؤثر على
1: طب أستاذ
0: استمرارية
1: جمال،
0: القطاع.
1: حجم المستوردات أو الصادرات عن طريق باب المندب كبير؟
0: يعني كبير، لأنه احنا قلت لك يعني احنا معظم يعني الشريك الاستراتيجي الأول للأردن بالاستيراد الصين، حجم لا يستهان فيه.
1: صحيح.
0: اليوم هذا الخط بيختصر مسافه، بيختصر وقت عفوا، وكلف اقل، مع انه الكلف اليوم نتيجه اغلاق باب المضيق هرمز اصلا مرتفعه. يعني
1: صحيح.
0: الحاويه سعر الحاويه كان 2000 دولار، 6000 و7000 دولار اصلا هو مرتفع. ومع ذلك يعني الخيار متاح امام المستورد انه يستخدم الخط المباشر لانه فتره الابحار بتكون اقل. اليوم بدنا نضطر نروح على راس الرجاء الصالح، لف لفه طويله وارتفاع كلف اضافيه، او ممكن نكون في مستوردات عبر الموانئ السوريه والموانئ المصريه.
1: شكرا جزيلا لك النائب رئيس غرفه تجاره الاردن استاذ جمال رفاعي. شكرا لك يا اخوي. شكرا.
0: أهلا
1: شكرا.
0: أهلا.
1: شكرا. شكرا.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL Tab 10L. أمنية من بيون.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق.

0: تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير إيفي الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
4: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس،
3: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
5: أسعد الله صباحكم على 0784631. أبدأ باستقبال اتصالاتكم واستفساراتكم ومتابعاتكم، ومعي أبو محمد. صباح الخير يا أبو محمد.
6: صباح النور. هلا أخي عامر.
5: هلا يا أخوي، تفضل يا أخوي.
6: الله يسعدك. أول شيء الله يسعد صباحك
5: وصباحك يا
6: رب. الوطن الجميل، وصباح صباح على قائدنا.
5: الله يسعد صباحك سيد.
6: الله يطول عمره يا سيدي،
5: بارك فيك سيدي.
6: سيدي أنا اللهم صل على محمد، جيت طلعت من الأردن الخميس.
5: وين رحت؟
6: مصر.
5: أنت الآن بمصر يعني؟
6: الآن أنا في القاهرة في مصر.
5: ماشي.
6: وصلت ظهر الجمعة، لأني طلعت عن طريق البحر. ووصلت ظهر الجمعة، جيت على الفندق لأني كنت حاجز الفندق عن طريق الأردن. أيوة. وأنا في الأردن حجزته عن طريق التطبيق. ونزلت بالفندق، أول ما جيت نزلت الفندق ريحت، نزلت بالليل على السوق على وسط البلد بالقاهرة اللي هو جنب ميدان التحرير وسط البلد.
5: أيوة.
6: شارع 26 يوليو. نزلت أنا عندي الله يخلي لك 5 بنات وولد.
5: الله يخليهم.
6: الله يحفظك يا رب، طول عمرك. فنزلت وزي أي واحد يعني اللي يتسوق أي شيء، لأني أنا ما بدي أطول يعني. أنا جيت يعني اشتغلت 3-4 أيام يعني بس.
5: يعني أنت رايح سياحة؟
6: أنا والله إني رايح سياحة، ولغاية الآن محشور بالفندق.
5: ليش؟
6: في الليل ما مش عارف، أنا كنت حاط تقريبا 500 دولار بجيبتي مع شوية أغراض وشاحن وكذا زي هيك، وما فاجأت إني بدي أشتري إشي للبنت لواحدة من بناتي، ففاجأت ما في مصاري، ما في إشي نهائيا. و
5: يعني انسرقت هناك؟
6: والله انسرقت. فأنا طيب. بحاول من يوميتها لغاية الآن اني اتواصل مع السفاره بالارقام الموجوده هون، بعطيني معطل، فيش حدا يتواصل معي يعني. لا سمح الله، والله لو صار معي شيء.
5: ابشر ابشر، الان الشباب بعثوا لك رقم واحد من الشباب الان. ابشر ابشر يا ابو محمد، ابشر. شوف محمد اذا بده فزع فزعوله يا شباب، اعطوه رقم. معانا اخونا وجدي. صباح الخير يا وجدي.
7: يسعد صباحك اخ عامر.
5: هلا يا اخوي يا وجدي، كيفك؟ شو اخبارك؟
7: الحمد لله بخير. يسعد صباحك.
5: وصباحك الله يحفظك ويبارك فيك يا رب العالمين. تفضل اخوي وجدي.
7: الله يخليك. والله يا حامر امبارح يمكن تواصلت انا وحضرتكم
5: عشان الفيديو
7: موضوع ترجمة الفيسبوك الخاطئة.
5: ارجع احكي للناس شو هي ترجمة الفيسبوك. معلش يا وجدي خلي الناس كلها تعرف.
7: طبعا هو الموضوع يعني قد يبدو بسيطا لكنه يعني خطير جدا وعميق.
5: نعم.
7: الموضوع باختصار انا صاحب شركة تجارية في الاردن, شركة ابو حجلة, وبنشتغل في براندات تجارية عالمية.
5: نعم.
7: باختصار انا بدي انزل بوست على الفيسبوك انشره.
5: أوكي.
7: بدي احكي فيه انه انا في عندي معرض جديد بدي افتتحه. انا يعني قمت ب في ضمن السياق حكيت انه انا فخور بانه احنا استطعنا انه ننشر منتجات إجنس في السوق الاردني. البوست كان في اللغه الانجليزيه.
5: اوكي.
7: وانا كنت كاتب السوق الاردني اللي هو جوردانيان ماركت.
5: اوكي.
7: فالعباره اللي في السياق كانت انه انا فخور اني استطعت اني انشر منتجات إجنس في السوق الاردني خلال الفتره الماضيه. الغريب في الموضوع,
5: نعم,
7: لما قمت بنشر البوست, طبعا بتعرف الخوارزميات الفيسبوك تترجم للغات الاخرى,
5: نعم,
7: تم ترجمته للغة العربية بأنه أنا فخور بإني قمت بنشر منتجات إجنس في السوق الإسرائيلي.
5: الفيسبوك اللي ترجم السوق الأردني للسوق الإسرائيلي.
7: نعم صحيح.
5: طيب خليك خليك يا وجدي بالله يعيدوا لي الفيديو من أول صوت وصورة يا شباب. عيدوا الفيديو من أول صوت وصورة. تفضل. خليك معي يا وجدي معلش.
8: يعطيك العافية أخ عامر. بخصوص موضوع الترجمة الخاطئة في الفيسبوك, هاي بدنا نعمل تجربة حية. هاي أنا فاتح حسابي وبدي أنزل بوست بالإنجليزي. هذا البوست بيحكي We proud that we are selling Ignis in Jordanian market. هاي عم نعمل له نشر. هاي نشرنا البوست. هذا البوست الآن تم نشره زي ما حضرتك شايف, وهاي نزل عندي على الصفحة. We are proud that we are selling Ignis in the Jordanian market. الآن خلينا نشوف هذا الجهاز الثاني فاتح على صفحتي بترجم البوستات. الصدمة, نحن فخورون بأننا نبيع Ignis في السوق الإسرائيلي. هاي الترجمة الغريبة اللي طبعا ما حدا فاهم ليش إنه الجوردانيان ماركت عم بترجمها الفيسبوك للسوق الإسرائيلي. شكرا. شكرا أخي.
5: شكرا لك. يعني هذه الفيديو كامل وجاهز والآن راح ننزله على المواقع التواصل الاجتماعي. أخوي وجدي تواصلوا الشباب امبارح مع الاقتصاد الرقمي والريادة وقالوا انه بدهم يبعثوا بهذا الموضوع شكوى الى ميتا ويردوا لهم خبر. فانا اذا اذا اذا بدي استنى الاجابه من الاقتصاد الرقمي حول هذا الفيديو على وجه الخصوص والحديث بانه خوارزميات وما الى ذلك. بس فوق رغم ذلك كله انا بدنا ناخذ خبير امن سبراني ممكن يفيدنا بهذا الموضوع أيضا, يقول لنا شو اللي صار.
7: صحيح.
5: أو شو اللي بيعملوه.
7: صحيح.
5: معنا يا سيدي المهندس خالد طه, هو خبير أمن سبراني. صباح الخير مهندس خالد.
9: صباح النور. أهلا وسهلا
5: مهندس. بالله شو اللي صار بالفيديو تبع أخونا وجدي إنه بيكتب في السوق الأردني على صفحته بتظلها السوق الأردني, إذا رحت على صفحة ثانية وفتحت عليها بتلاقيها السوق الإسرائيلي.
9: صباح الخير عليك عامر. أنا تواصل معي الأخ وجدي. لما طبعا الواضح أنه فيسبوك بيقوم بترجمة آلية للنص الإنجليزي للغة العربية.
5: نعم.
9: وللأسف هنا طبعا هاي المشكلة مش مشكلة عابرة ولا هي مشكلة تقنية بحتة. هي بصراحة تتعلق بالذكاء الصناعي, وهناك يعني في خلل بنيوي داخل خوارزميات الفيسبوك, وهذا الأمر صراحة ما يعني يتكرر للأسف, ولكن يمكن القليل من الناس اللي بيثيروا هذه القضية. لأنه تحت هذا المسألة انه كيف يمكن لفيسبوك وخوارزميات وامبراطورية ضخمة رقمية مثل ميتا الفيسبوك أن تقع في مثل هذه الأخطاء الكارثية.
5: ما هو خطأ هذا ولا مقصود؟ ما هون النقطة.
9: شوف أنا لا أدخل في موضوع والله مقصود ولا غير مقصود، لكن الأهم من هذا السؤال صراحة مقصود ولا غير مقصود هو كيف ماذا لو تخيلنا أن شخص من الجهة المقابلة كتب إسرائيل وتم ترجمة إسرائيل إلى فلسطين، ستقوم الدنيا ولا تقعد طبعا، وستقوم يقوم الإسرائيليون برفع دعاوي
5: سريارية
9: على فيسبوك
5: صحيح،
9: وتتحرك الدولة كاملة والشعب والمجتمع ضد هذا، لأن هذه إساءة كبيرة جدا للسيادة الرقمية الأردنية والعربية. الموضوع حقيقة أعمق من مجرد مشكلة عابرة، لأنه الخوارزميات منحازة، والذي يشرف على بناء وتعريف وتدريب الخوارزميات باللغة العربية للأسف هناك تأثير لوبي إسرائيلي كبير جدا، وهناك سفيرة إسرائيلية داخل الفيسبوك وهي السفيرة الوحيدة في العالم. ولذلك الموضوع هذا له امتدادات كثيرة. أنا أتكلم هنا ناهيك عن الأضرار، الأضرار الاقتصادية والتجارية التي يقع فيها مؤسسة تجارية تقوم يتحدث عن الاستثمارات وافتتاحه في السوق الأردني، ثم الفيسبوك يوصل رسالة معاكسة تماما ويقول أنه يتكلم بالسوق الإسرائيلي. إذن أنا ما يعني كيف نتحرك؟ أنا هذا ما يهمني.
5: صحيح صحيح تفضل. صحيح صحيح
9: كيف نتحرك؟ حقا لابد نتحرك على عدة مستويات. هذا الموضوع موضوع عام وليس موضوع يخص شركة معينة أو جهة أو فرد.
5: نعم.
9: والفيسبوك مستمر، والأسف سيخرج الفيسبوك بعد قليل ويقول لك والله هذا خطأ تقني. هذا ليس خطأ تقنيا. للتوضيح، الخوارزميات والذكاء الصناعي ليست مجرد تقنيات، بل هي عبارة عن مجموعة من المعارف والعلوم الإنسانية والأخلاقية والفلسفية والسياسية والسيادية. وعندما نتحدث بالسيادة الرقمية، أنا ما الذي أطالب به حقيقة أن يكون هناك تحرك حقيقي من تشكيل لجنة خبراء تتحدث مع تطالب الفيسبوك بتقديم لجنة خبراء أخرى للبحث في أسباب حدوث مثل هذه المشاكل المتكررة. وهذه نقطة مهمة جدا. ما يقع اليوم في الأخ وجدي هو مشكورا انتبه وأثار هذا الموضوع، ولكن للأسف الكثير منا تمر عليه هذه الأشياء ثم يتجاهلها. وأنا هنا أدعو حقيقة، يعني هنا يمكن أن نتحرك على عدة مستويات. المستوى الأول المستوى التجاري، غرفة التجارة والصناعة لابد أن تشكل نوع من الرادار لرفض هذه الانتهاكات، ومن ثم تثيرها مع الفيسبوك وكذلك الجهات السيادية عندنا في الأردن، لأنه هذا حقيقة يمس كل أردني وأردنية ومس الدولة كذلك.
5: نعم.
9: فيما يتعلق بالسيادة الرقمية التي يعني للأسف معظم الدول العربية، وليست هذه مسألة يعني تخص الأردن والمنطقة العربية واللغة والثقافة العربية.
5: نعم.
9: ثم أنا أدعو كذلك إلى تشكيل لجنة خبراء من الفنيين والتقنيين وكذلك المشرعين القانونيين والخبراء الرقميين للطلب من فيسبوك، وأولا يعني إرسال رسالة احتجاج رسمية والطلب من فيسبوك والاعتذار، ومن ثم بحث لماذا هذه الخوارزميات. هذا السؤال أخي عامر، لماذا هذه الخوارزميات تخطأ معنا فقط؟ لماذا لا تخطئ مع إسرائيل مثلا؟
5: نعم.
9: وماذا لو أخطأت مع إسرائيل؟ لماذا؟ لأن الإسرائيليين عندهم مجموعات ضغط كبيرة جدا وترصد وتراقب أقل وأتفه خطأ، ومن ثم تطالب الفيسبوك تعويضات كبيرة. أنا حتى أكون صراحة أكثر يعني
5: مهندس إزادية. نعم مهندس. نعم. خالد، وهذا ما قمنا فيه للأمان. إحنا تواصلنا مع الاقتصاد الرقمي وراح نتواصل الآن مع هيئة الاتصالات ونتواصل مع المعنيين في هذا الموضوع حتى يتم الآن التعديل وبعد ذلك المسائلة لماذا يعني هذا ما حصل.
7: تفضل وجدي.
5: طبعا تفضل وجدي.
7: إذا تسمح لي أخ عامر كمان في مداخلة، حقيقة هو التحرك في هذا الموضوع إضافة للبعد الوطني والسيادي والخطأ اللي الغير مبرر، يعني هو خطأ في اسم دولة. الآن نيجي على البعد الآخر حقيقة هو البعد التجاري والذي لا يقل أهمية عن البعد الوطني.
5: صحيح.
7: شركة زي شركة أبو حجلة.
5: نعم.
7: عم نستثمر بمئات الألاف، عم نساهم في بناء التداول النقدي في الأردن بملايين الدنانير، لأكثر من 3 مليون دينار. هذه الشركة عندما يترجم الفيسبوك وتشير وتكذب على لساني تقول إن
5: يعني أنا بالسوق الإسرائيلي صحيح.
7: أنا أقول أنا فخور جدا بإني أبيع إجنس في السوق الأردني، وهي تترجم إنه أنا فخور جدا بالسوق الإسرائيلي. لا تتخيل أخ عامر كم الاتصالات والرسائل على الواتساب إنه الاستهجان أضرت بسمعة الشركة، أضرت بسمعة الحركة التجارية عندنا. الكل مستهجن إنه طب أنت كيف فخور إنك تشتغل بسوق مع السوق الإسرائيلي، وخاصة إنه المقاطعة. أنت بتعرف أخ عامر إنه إحنا في الأردن موضوع المقاطعة هذا له تأثير كبير، وكلنا فخورين بهذا الأمر إنه نحن نقاطع الكيان. أنا بصراحة من هنا يعني بدي أوجه رسالة.
5: تفضل حقك. طبعاً طبعاً حقك. تفضل.
7: الشق الأول لابد لأعلى المستويات في الدولة، لأعلى المستويات في الدولة أن تتحرك لهذا الموضوع من البعد الوطني والسيادي، لأن واضح بأن هناك تحرك لإثبات الهوية أو لبث الرواية اليهودية عبر الذكاء الاصطناعي، فلابد أن نتحرك حتى لا يبقى هذا على الكيان الوطني.
5: وكمان يا وجدي، وكمان يا وجدي والله أنه يؤثر على النشاط الاقتصادي والتجاري في الأردن جدا. يعني اليوم لما يكون عندنا شركات أردنية محترمة، فبالتالي تكتب عن نفسها بأنها فخورة أنها تعمل في السوق الأردني، وتيجي خوارزميات الفيسبوك تحولها للسوق الإسرائيلي. صحيح. هذا يعني بيأثر كبير، بيأثر بشكل كبير على اسم هذه الشركات وعلى السوق الأردني. فأنا بدي أشكرك.
7: هذا الشيء صحيح. صحيح أخ عامر. وإحنا يعني النقطة الثانية اللي كنت أحكي فيها، أنا عم بستثمر بمئات الآلاف وعم منساهم في التدفقات النقدية بملايين الدنانير، فبالتالي هذا لابد أن يكون هناك أيضا تحرك على المستوى يعني التجاري، يعني لأنه كما تعلم أنه هذه الأمور فعلا تؤثر وتساهم يعني سلبا.
5: تكرم يا وجدي. تكرم يا وجدي. وراح أظن هناك على التواصل حتى أقول لك شو ردونا كمان الاقتصاد الرقمي حول هذا الموضوع. شكرا لوجدي على هذه، يعني للأمان انتبه لها، وفي كثير ناس ممكن ما بتنتبه لمواضيع مثل هاي. وشكرا لأخونا المهندس خالد اللي كان معنا أيضا. شكرا لكم. شكرا.

0: برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: المستقبل ما بيستنى حدا، لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينك اند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك اند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك اند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها لكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع لكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
4: 0 6 5 8 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
6: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
7: أحمد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
8: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
7: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
8: ها.
7: يا سيدي مبروك.
8: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
7: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
8: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
7: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
8: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
9: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
4: أسعد الله صباحكم من جديد، وأتابع وإياكم متابعاتكم ومع يوسف. صباح الخير يا يوسف.
5: صباح الخير سلامة.
4: هلا يا سيدي، سعد صباحك.
5: ليس طبعاً. أستاذ عامر، أنا بنتي بصف السادس.
4: أها.
5: راجعتني بتقول لي أخذنا صورة اليوم. طب أطلع الصورة مكتوب مكية.
4: أي صورة؟
5: صورة زلزلة.
4: صورة الزلزلة، نعم، مكتوبة على مناهج التربية.
5: مكتوبة على مناهج التربية مكية.
4: نعم.
5: جابت لي القرآن، قالت لي مدنية. بتقول لي أنا وين أروح؟
4: بالقرآن، أي بالقرآن مدنية.
5: مدنية وبالكتاب مكية. بتقول أنا وين أروح؟
4: طيب كم قرآن شفت؟
5: 3 عندي.
4: 3 نفس النسخ.
5: وفتحت على النت. مدنية. وبعثت لدارة الإفتاء. بعثوا لي جواب. راد يعني أعمل اتصالك مع دارة المناهج، تطوير المناهج.
4: أها. هي مكتوب مكية ولكنها مدنية.
5: نعم، هاي الصورة عندك على فكرة.
4: بعرفها. الحمد لله حافظين، الحمد لله.
5: لا بقول لك يعني بعت كمان صورة الاختيار.
4: اطلع لي اياها الصورة، اطلعوا لي اياها الصورة، اطلعوا لي اياها، معلش. خليك معي بالله، معي. فضيلة الداعي الدكتور أحمد البقاعي، أسعد الله صباحك، السلام عليكم.
6: ياك الله من سهلا وسهلا.
4: الله يحييك. يا سيدي، على الكتاب في المنهاج سورة الزلزلة مكية.
6: نعم.
4: على المصحف الشريف في القرآن الكريم بعض مكتوب مدنية، هل هي مكية ولا مدنية؟
6: الآن أستاذ عامر، الصور القرآن الكريم بعضها مكي كامل وبعضها مدني كامل، وبعضها الآيات نزلت في مكة وآيات نزلت في المدينة. هذه الزلزلة من هذا النوع، إنه بعضها فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، هذه نزلت في رجلين في المدينة. وأوائل السورة نزلت في مكة، لأنه تجميع السور كان من النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ضعوا آية كذا في مكان كذا وكذا، فالصور كانت تنزل مفرقة، كل آية تنزل المكان،
4: فلا ضير إن كتبت مكية.
5: طب قضيتك
6: نصفها مدني ونصفها مكي، لذلك تجد القرآن يعني ما بكتب لك نصفها مكي ونصفها مدني، أو فأحيانا بكتبوا على أكثرية الآيات، الأغلبية مكي بكتبوا مكي، وأحيانا إذا كانت الأغلبية مدنية بكتبه مدني.
4: أستاذ عامر تفضل.
5: ما احنا من يعني من وديهم عدول القرآن بفهموهم مدنية، هون الصف الخلاف، احنا بنفهمهم مدنية
4: ماشي، بس أخو يوسف
5: ليش يعملوا مثلا جزء من يكتبوا هم نفس الكتاب، هاي نزلت الآية بالمكة، هاي نزلت في المدينة، عشان الطالب ما يتوه.
4: صحيح، بس الدكتور أحمد بيقول لك الأغلبية نزلت في مكة، فعشان هيك بحطوها مكية.
5: والله
4: انا راح اخو يوسف راح اراجع لك المناهج، تكرم على هذه النقطه، تكرم يا اخو يوسف ولا يهمك. بس دكتور احمد،
6: نعم،
4: بما انك تفضلت وقلت بانها ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن فمن نزلت يعمل، نعم، نزلت في رجلين في المدينة. في المدينه، ما قصه الرجلين يا دكتور؟
6: قصة الرجلين تخاصما، فابن عباس قال أنك سترى عملك كله، قال الله أرى عملي، أرى عملي أنظر إليه، يعني كأنه جسد، يعني العمل يتجسد. قال نعم، فنزلت هذه الآية إنه العمل فعلا يتجسد بصورة جسد، جسم، شكل إنسان، يعني عفوا شكل جسم مادي الإنسان يراه
4: العمل.
6: نعم، إلا سورة الأنعام نزلت بمكة جملة واحدة، يشيعها 70,000 ملك يجهرون بالتسبيح، باقي سور القرآن نزل مفرقا منجما.
4: فقط الأنعام في مكة،
6: فقط الأنعام نزلت جملة واحدة. جملة واحدة، الباقي سور القرآن نزل مفرق.
4: جزاك الله،
6: على حسب وقائع الأحوال التي كانت تحصل مع المسلمين ينزل فيها آيات كريمة.
4: نعم، جزاك الله خير فضيلة الدكتور أحمد،
6: شكرا الله جزيلا،
4: بارك الله فيك، بارك الله فيك. معانا أخونا خلدون، صباح الخير يا خلدون.
7: صباح الورد أستاذ عامر، أهلا بيك.
4: هلا يا أخوي، تفضل يا خلدون.
7: الله يقويك أستاذ عامر، الله يعطيك ألف عافية وشكرا للاهتمام.
4: الله يحييك ولو.
7: الله يخليك سيدي. سيدي احنا يعني باختصار شديد، يعني أكيد الإذاعة لها وقتها.
4: تفضل.
7: ولادي بيلعبوا باب الدار باستمرار، يعني باب الدار يعني بعيدين عن الدار بيجي 100 متر، المكان مفتوح هيك. يجدون أرض يعني مع أولاد الجيران، 4-5 أولاد، وفي ولد من أولاد الجيران دارهم لسيق للقطعة هاي يلعبوا فيها. بمزحوا بيلعبوا ما شاء الله عليهم مبسوطين، فيبدو إنه في ولد من الأولاد زعل، نسيت شو اسمه، اسمه حسان. شو بقول لأولادي، لأولاد الجيران اللي بيلعبوا، بقولهم والله غير بكرة، غير بكرة أجيب لكم عصابة الأم جي يقطعوكم.
4: عصابة الإيش؟
7: الأم جي، الأم جي،
4: أم جي، جي. هذول أطفال. خلدون،
7: أطفال أعمارهم لا تتجاوز 17 سنة، يعني
4: أيوة.
7: من 10 إلى 17 سنة يعني. وإحنا سبع من هاي القضايا مش بثقافتنا، يعني بنعرف شو معنى عصابة
4: صحيح وتجمع
7: كذا، والله ما بنعرف يعني، فما أخذنا ولا أعطينا بالقصة يعني.
4: نعم.
7: ثاني يوم، ثاني يوم أولادي بيلعبوا بعد المغرب عادة، لأنه بدرسوا من السنتين للخمس ونص، وبطلعهم ساعة الزمان يلعبوا.
4: ماشي.
7: ثاني يوم الساعة 8:30 أستاذ عامر، فبتيجي هاي العصابة،
4: يعني في
7: 25 واحد محملين بالسكاكين والسواطير والعصي والكذا والحجار، بهجموا على أولادنا هذول 4-5 بيلعبوا بالساعة هاي الفاضية، بهجموا عليهم بصيروا يضربوا فيهم، بنهزموا الأولاد، بلحقوا ولد اسمه نوح، مش عارف شو اسمه، نوح الدرك كأنه، وضربوه يا حرام بعصا على راسه، بشقوا راسه 10 قطب، واحد منهم مصر الجنسية أمه أردنية. بلحق ابني، ابني صغير حبته قليل، بنهزم يا حرام قدام الساطور، بلحقوا بالساطور، فضربوا بالساطور على ظهره من أول ظهره لآخر ظهره ساعد
4: الآن. بالساطور؟
7: بالساطور، بشقوا نصين بعمق 5-6 سنتيمتر.
4: هاي
7: 37 سنتي.
4: هاي الفيديو عندي بس ما بقدر أنشره لأنه والله يعني
7: هذا ما تنشر، ما تنشر، نشرنا لا حفاظا على قيمة هاي
4: صحيح أفضل. وهذا طب ابنك صغير هذا قديش عمره؟
7: ابن عمره 13 سنة سيدي.
4: واللي ضربه هذا قديش
7: عمره؟ 17 سنة.
4: وشو هاي العصابة دخلك؟
7: والله ما بعرف ايش، قلت لك احنا ما بنعرف القضايا هاي، وحتى أولادنا بيعرفوهمش وهم بيعرفوش أولادنا، بس بناء على طلب هذا الولد اللي هو اللي كان يلعب معاهم، يبدو انه بيعرفهم كلهم، اتصل فيهم وجابهم يعني.
4: رحت على المحافظ؟
7: انا رحت على المحافظة وهي على باب مكتب النائب العام، لانهم كيفوها سبعة امريكا، كيفوها صبح جزاء، قال يا اخي صبح جزاء يعني اسبوع زمان، وبطلع هذا الولد طبعا مسكوا الولد اللي ضرب ابني، وفي 3-4 لا ما مسكوهمش يعني، ضربوا طبقات.
4: كيف مين الكيف صلح جزاء؟ القاضي
7: المدعي العام، المدعي العام،
4: المدعي
7: حولها القاضي، والقاضي حولها صلح جزاء.
4: بس قضيه مثل هاي تتحول صلح جزاء يعني؟
7: ما بعرف هاني بدي افوت على النائب العام.
4: لا فوت على النائب العام وورجيه الفيديو، ورجيه الفيديو.
7: جايب الفيديو، جاي معي استدعى كبير يعني، بدي اشوف شو بده يعني.
4: وخلينا نشوف منين هذول ال 25 واحد ام جي.
7: والله ما بعرف ولا واحد فيهم، حتى اولادي واولاد الجيران ما بيعرفوش ولا واحد منهم.
4: الولد اللي زعلوا ناداهم ينادوه، ياخذوا كل اسمائهم.
7: لا نادوه ولا سالين عنه يا سيدي.
4: كيف ولا سالين عنه؟
7: ولا سالين عني حتى انا.
4: ايه
7: زي ما بقول لك خبر اللي حصل معنا احنا، ولا والله لا اكذبك بحرف واحد، والله لا اكذبك بحرف واحد، هيك صار معنا. هيني رجع 10-15 يوم بركب ما بين المدعي العام وما بين النائب العام وما بين المحافظ ومدير الشرطه والبحث الجنائي وكذا. يعني كيف بتكيفها، كيف بتكيف قضيه مثل هاي او ضربه مثل هاي؟
4: طيب
7: صلح جزاء يعني اسبوع زمان بطلع الولد.
4: طيب سؤال، رحت على المحافظ ولا لا انت؟
7: رحت على المحافظ، المحافظ طيب خاطري وحولني على مدير الشرطه ما لقيتهوش.
4: ايوه
7: سحبنا حنا وروحنا وانتهى الموضوع. هلا قبل ما تحكي معي دقيقتين ثلاثه حكى معي مدير مكتب المحافظ بقول لي تعال خلنا نشوف شو ذكيه. قلت له بس شو بدي بدي اللي ضربه ابني كله بالسجن بس يعني بعدين نتفاهم.
4: قال انا مش ضربه يعني هو مش خاتش بسكين بساطور ضربه يزلم
7: واحد عدو
4: ضربه واحد يموت واحد هاي مش ضربه هيك
7: راح ما يموت والله الطبيب بقول لي مليح اللي وصل طيب شفت العنق قديش
4: شفته شفته شفته شفته
7: انا ما ولا واحد بالاردن صورها عطتك ولا واحد بالاردن جيب لي طلع لي اكثر من مره بالنتيجة المدعي القاضي بحولها صبح جزاء يعني حتى المحامي بقول لها 20 يوم اذا ما حداش يتكفل بتكفل لحد وروح لحد الوضع وحقنا ضاع ما بين هون وهون بين
4: لا لا لا ما بضيع حقك ما بضيع حقك باذن الله انه ما بضيع ما بضيع ما بضيع ما بضيع والحمد لله على سلامتك
7: استاذ عامر من هذاك اليوم ما نمنا لحظه ولا امه نامت لحظه يعني كنا كل يوم نتوقع نقوم الصبح نلاقي ميت هسه وضعه مليح لانه لها شهر السلفيه لها 25 يوم وضعه مليح صار يقوم ويروح ويجي وكذا ويتحرك حتى الطبيب يا استاذ عامر الطبيب اللي جابه المدعى العام الطبيب ها حلف على القران قال هذا جرح قطعي في الظهر ولا تستوجب راحه اكثر من اسبوع والمستشفى اعطانا 28 يوم اجازه شوف التناقض الكبير يعني بين المستشفى والطبيب اللي حلف على القران قدام المدعى العام انا استغرب حقا أيه. وانا من هذا الباب انا عرفت انه حقنا ضاع خلص انتهى
4: لا لا لا حقك ما بضيع يا خلدون لا لا لا لا ما بضيع ان شاء الله انه ما بضيع ان شاء الله انه ما بضيع
7: والله يا عمل لو تشوفه بصير تعيط عليه وهو بعد 20 يوم
4: لا حول ولا قوه والله انا قاعد اشوف الفيديو والله انه فيديو صعب قسما بالله
7: صعب على كل واحد يشوفه السلام طيب كيف المدعى العام بكيفنا بالطريقه هاي والله ما بعرف مش عارف كل اجراءات البدوس
4: توكل على الله ان شاء الله حق ابنك ما بضيع اما هذول جماعه الام جي بدنا نشوف منهم هذول الام جي حولهم على الداخليه يا عمر الان ابعثوها للداخليه 25 واحد قال بساطون وكل عقولهم هذول قالوا خلينا ساكت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وتلقي القبض على 4 أشخاص. الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية جنوبي السعودية، والقوات المسلحة اليمنية تعلن القضاء على تجمعات حوثية كبيرة في المخا. الدفاع المدني السعودي يفيد بأن مقذوفاً قد سقط في منطقة جازان أدى إلى إصابة شخصين وأوقع أضراراً مادية بعدد من المباني والمركبات. الأمم المتحدة تكشف عن ارتفاع أعداد النازحين في اليمن إلى ما لا يقل عن 76,000 شخص منذ تموز جراء تصاعد القتال بين الحوثيين والقوات الحكومية. سلطات جيبوتي تؤكد أن قرابة 1,400 شخص فروا من اليمن إلى جيبوتي في ظل المعارك الدائرة منذ أيلول بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين. الجيش العراقي يعلن ضبط 15 منصة لإطلاق المسيرات، ويجدد التأكيد على عدم سماح بغداد لأي خروقات أمنية تطال دول الجوار.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.
4: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
5: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
6: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخير.

وبنقول يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا من وين ما عم تسمعونا، من وين ما عم تحضرونا، من وين ما حتى انكم طافين اذاعه وما عم تسمعونا. عادي ممكن انكم تكونوا ما بتسمعونا الصبح، مش صح؟ بس اللي ما بسمعنا بحب احكي لكم انه اليوم بما انه بدايه الاسبوع ففي عنا هيك سؤال خفيف لطيف راح ابلش فيه الحلقه، بعدين رح نحكي باي شيء تاني. هلا عندي هون السؤال بالاعداد، شو الاشي اللي بتاجله دائما او ما بتشتري لانه مثلا بحكم انه انا ما معي؟ بس انا فكرتي اليوم بدي اسالكم سؤال تاني. سؤالي لكم انه مثلا نعتبر انه اجاكم هلا هيك فجاه مسج على الانستغرام، مسج على الواتساب، مسج على حياتكم، مسج من اي مكان وقال لكم انه انتم ربحتوا 100,000 دينار، شو اول اشي ممكن تعملوه؟ صوتي راح، اول اشي بغير احبال الصوتيه تبعتي. شو اول اشي ممكن تعملوه وبيكون مأجل أصلا، يعني إشي كنتم مأجلينه عشان الديون وعشان المصاري وعشان المشاكل بس هلأ صار معكم 100,000، شو بدكم تعملوا؟

قبل ما هيك اسمع كل اخباركم وكل قصصكم وكل يعني اجوبتكم على هذا الموضوع, احكي لكم هيك فيديو حضرته قبل ما اجي بالضبط, لانه انا طبيعتي مش من الاشخاص النشطين اللي بصحوا بيرتبوا غرفتهم وبيرتبوا تختهم وبيطلعوا على شغلهم. لا, انا اول اشي بعمله بصحى بفتح ريلز وبقعد على انستغرام يمكن نص ساعه, بعدين بكون متاخر على شغلي للاسف. يعني هي اسوء عاده بالعالم, بس هذا اللي بيصير. فانا عم بحضر ريلز الصبح, عم بحضر فيديو لتنين عرسان عم بيتفقوا على المهر. فالعروس شو اشترطت؟ صارت طبعا هذا الحكي بتركيا, مش عنا بالأردن. كانت من شروط العروس انه كل سنة زواج, يعني كل ما هم يكملوا مع بعض سنة بيرتفع قيمة الذهب الموجودة. يعني كل ما بيرتفع سنة كل ما بيزيدوا جرامات عندها بالذهب, كل ما زادت سنة كل ما بيزيدوا الجرامات. فكتير شفت بنات على الكومنتات عم بشجعوا عم بحكوا لها واو فكرة حلوة بدنا نبلش نطبقها, وهذا إشي بخفف من الطلاق وهذا وهذا إلى آخره. وفي بنات بلشوا يحكوا بطريقة تانية أو شباب إنه لا ومش هيك الواحد لازم يخفف وإلى آخره. هلا إذا هو مقتدر متفقين هاد إشي تاني مختلف, ولكن أنتوا شو رأيكم بهذا الحكي؟ هل بتشوفوا مثلا كمان إنه أنا مثلا واحدة تزوجت وقررت إنها مثلا تعمل المهر بدل ما يكون كله جاهز إنه كل سنة بزيد 15 جرام على الذهب؟ فشو رأيكم بالفكرة؟ والله بصراحة إنك كده هن عظيم. يعني البنات بس يبلشوا يفكروا بكيد وبلشوا يفكروا بدماغهم يشغلوه مصيبة صراحة. فالله يجيب الفيل الخير. هنا نسمع هيك آراءكم اليوم ونشوف إيش وصلنا مسجات على 0784-6-3-1. في حدا بعتلنا الحمد لله أنا ديني 97,000, هيك بضل معي 3,000 بكمل فيهم هذا الشهر بالشهر الجاي. يعني هاي إحنا حلنا لك أول مشكلة, بس في حدا عليه دين 97,000 أنت كمان يا زلمة هل قد يعني؟ الله يهونها على الجميع يا جماعة. بنت عساوي بتحكي يسعد صباحك, أنا لو معي 100,000 أول إشي بفتح فيه مشروع وإيش؟ مشروع فساتين ومحل ميك اب بنفس المكان, وبشوف هذا الإشي كتير ناجح بس حسب المنطقة. يعني شوفوا أنا بصراحة مع هذا الحكي, في كتير بنات بحكوا لك إنه أنا بدي أفتح مشاريع, يعني مشروع الميك اب مشروع محل الفساتين بصراحة بحسها من المشاريع المنيحة. أنا بصراحة بخاف من المشاريع اللي هم الكافي هاوس ومحلات المطاعم خصوصا, أي شيء فيه أكل وشرب بحسه مخاطرة. أما محلات الفساتين فبسم الله ما شاء الله إحنا البنات بنموت أي شيء في العالم اسمه فساتين. فبتمشي كل مكان إلى رزقته. يعني يا جماعة عن جد أحيانا بستغرب, يعني بتعرفوا ممكن إذا بتمشوا مثلا طريق المطار بمرج الحمام بالفحيص, في أحيانا بيكون في هاي المطلات الفيوهات الموجودة على جنب بيكون في أكتر من واحد عندهم نفس الكراسي عندهم نفس الأرجيل عندهم نفس الفيو كمان نفس الإطلالة, بس بتنصدموا إنه بيكون في مكان فيه كتير عالم وناس وفي مكان بيكون رايق. فما بعرف بحس هيك الأرزاق بتتوزع بطريقة مختلفة يعني, فبس الله يرزق الجميع. عنا كمان هون بحكي لنا أحمد خوالدة يسعد صباحك, 100,000 أول إشي بعملهم بتجوز ب10,000 وبشتري بيت ب90,000. شفتوا اللي بده الشغلة بعمل لها مستحيل, هو اخترع الظروف. في شباب بضل يحكي لك بدي أكون حالي, على فكرة بحس هذا كمان بدي أكون حاله لأنه لسه بستنى ب100,000. بس بحكي إنه فكرة إنه هو بده المصاري عشان الزواج هاي لحالها فكرة حلوة. الله يكتر من أمثالك يا أستاذ أحمد, مع أنه أحمد اسم مخيف يعني مش تعلنا عطول زواج.

0: شيخ أنا كتير بحب أشوف له قصص إنه هو هذا الشيخ فكرته إنه دائما بحكي إنه مثلا بيجي بمشي بالشارع بحكي السلام عليكم، بحكي أنا بدي أعطي $1,000 لأول واحد بحكي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن يقعد يوم كامل يومين كل الناس تحكي له عليكم السلام مثلا وما حد يحكي، بس بالآخر بوصل لمرحلة إنه خلص لا الحدا. طبعا هذا الشيخ معروف أحيانا بروح مثلا على كازيات بيعبي لكل الناس، بروح مثلا على محلات بيعمل خير. بس أنا قصدي إنه ليش ما يكون هذا العمل الخيري أو هاي التفاصيل اللي كتير حلوة اللي إحنا عم بنشوفها مربوطة بكل العالم؟ ليش إذا الواحد كان قادر معه شغل زيادة حابب يفرح حدا ليه ما بنعملها؟ ليش بس هاي الأشياء بتكون محصورة بس إذا أنا بدي أعملها لازم تتصور، أو إن إذا أنا بدي أعملها خصوصا للمشاهير؟ انسوا هذا الشيخ فعلا بيعمل هيك من قلبه، بس في ناس فعلا بشوفها حتى طريقة تصوير الفيديو للشخص نفسه مو حلوة. يعني طريقة إنه بيجيبوا لك الحدا مثلا اوكي هو وضعه مش مرتاح وهو تعبان وعنده قصص، لقينا هذا الشخص هيك الفيديو بكون كان مستوي وتعبان واحنا انقذناه، بكون حالق له يمكن، بس يعني عامل له حلقه جديده. بس الفكره يا جماعه انه حتى بطريقه تصوير الفيديوهات عم بتكون مؤلمه وعم بتكون مش حلوه، انه بتحسوا فيها تحميل جمايل، بطلت زي زمان. يعني الموضوع خلص سهل بسيط، حتى خصوصا دائما بيحكوا لك واحد بس يعمل خير هو بيخبي هاي الشغله ما بيبينها للعالم، وإذا بده يبينها حلو يكون كفكرة إنه أنا بنصح العالم شو يعملوا شو يتصرفوا كيف يتبرعوا كيف يتزكوا إلى آخره. بس فكرة إني أصور الفيديو بهاي الطريقة، إنه أنا كثير عم بشوف فيديوهات هذا كان مسكين هذا كان مرمي في الشارع هذا، طب أتوقع إنه الصورة واضحة وفكرة إنه كيف قعدته واضحة وشكل الزلمة واضح، فما في داعي. وأنا علقت هذا الموضوع خصوصا لأني حضرت فيديوهين ثلاثة صراحة مبارح، أنا بالنسبة لي ما بعتبرهم لا خير ولا إيش، أنا بعتبرهم مسيئين للشخص نفسه صراحة. بس ضيع بدنا نعمل هيك فيديو أنا وياك، إنه أحكي لك إشي وأصور فيديو بدون حكي، بس لما أركب مع بعض بطلع إشي تاني. كن جاهز أستاذ. أنا صراحة بعدت لكم كتير عن موضوعنا اليوم، شو ممكن تعملوا بي الـ100,000 لو وصلتكم هيك مسج من حدا وقالكم إنه وصلكم 100,000 وسووا فيهم أول أشياء بتخطر على بالكم. شوفوا يا جماعة، أنا مثلا لو وصلني مثلا هدول 100,000 أول إشي ممكن أعمله أشتري مزرعة. بحس المزارع بالصيف شغلهم كتير منيح وبرجعوا راس المال بسرعة، فما بعرف كل حد ممكن عنده فكرة، أو بنضلنا أنا ورندا على فكرة البسطة اللي كنا بدنا نفتحها. بس الفكرة كفكرة إنه قديش في ناس بتربح باليا نصيب، قديش في ناس ممكن تبعت مسج وبتربح، قديش في ناس بتشارك بمسابقة معينة بالمول وبتربح. بتعرفوا انه حتى هدول الناس سبحان الله بحياتهم بيكونوا كتير مرزوقين، يعني الناس اللي بيربحوا ما بحسهم اي حدا، بحس هدول الناس عن جد عندهم شغلة معينة انهم دائما عندهم رزقة بكل مكان بيروحوا فيه ما شاء الله، انه بيشاركوا بمسابقة بتلاقيهم ربحوا، بيكونوا مثلا قاعدين بمكان بتلاقي عينك اول اشي بتضرب عليهم. ففكرة انه الشخص محظوظ ومرزوق هاي بحسها جدا موجودة، لانه مش كل الناس عندهم نفس الفرص. يعني انا الي صاحبة ما شاء الله كل ما تشارك مثلا على مسابقة بتبعت مسج مثلا بتعمل كومنت على اي مكان على انستغرام ودائما بتفوز، يعني ممكن من كل 10 مرات بتفوز 7-8 مرات. فالموضوع اصلا غريب عجيب، انا ما حسدت، حكيت ما شاء الله عشان ما تحكوا ليش حسدتيها، وما حكيت اسمها كمان عشان ما تنحسد. الفكرة انه كل ما تشارك البنت بتفوز. فبحكي لك بتحكي لي لين انا بكل اشي هيك، حتى بتحكي لي احيانا ممكن افتح باكيت شيبس الاقي فيه هديه، ممكن اروح على كازيه يكونوا يوم عاملين خصم انه اعملوا بدكم اياه، ممكن اشتري مثلا انا شغله يطلع فيها هيك، ممكن انزل على مكان بدي مثلا اعمل اي اشي يحكوا لي احنا اليوم عاملين 80-90%. فهي البنت اصلا هيك حظها. فان شاء الله يا رب هيك تكونوا هيك انتم حلوين مع حالكم ومع اهلكم ومع مع مع الدنيا عشان الله يعوضكم. ضياء طبعا بحكي لي اذا هو ربح برجع برن عليه بحكي احنا خربطنا. انا اياك نفس الحظ استاذ ضياء، مش مشكله. خلينا مع بعض هيك نطلع فاصل صغير ونرجع لكم مع بعض الفاصل حتى ناخذ كل اتصالاتكم ومكالماتكم ومسجاتكم على 078-46-31.
1: برنامج كيفك برعايه بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للاخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة. ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن، الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
4: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
5: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
6: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: رجعنا لكم بعد هالفاصل الصغير. أكيد لسه مكملين معكم. أنا صراحة حكيت أول ثلث ساعة كتير، الثلث ساعة الثانية لإلكم، فعشان هيك خلينا ناخذ اتصال نقول صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: يا أهلا وسهلا، كيفك؟
1: الحمد لله تمام، أنت كيفك هلين؟
0: الحمد لله بخير. لا اليوم مصحصح. اليوم يا عدي أول مرة بسمعك مصحصح، شكلك صاحي بدري.
1: والله صاحي من الساعة 6.
0: ها شفت؟ أنا دائما شكوكي بمحلها. طيب يلا ممتاز، حلو النوم بغير النفسية.
1: نمت تقريبا على 11 10 ونص.
0: اوكي وصحيت على 6
1: تقريبا.
0: صح النوم يعني. طيب
1: صحيت وصحيت مرشح
0: كمان. اسمع الكل مرشح وكل مفلوز، مش مشكلة، هي فترة وبتعدي
1: شكله.
0: اسألك السؤال تسمح لي؟ اوكي هلا احنا اليوم هيك سؤالنا خيالي مبدئيا.
1: وان رند
0: والله رندا شوي تعبان اليوم فما داومت.
1: سلامات
0: الله يسلمك يا رب. الله يسلمك. اوكي عدي خلص يا عدي بدي اسألك. الله اكبر.
1: يلا.
0: سؤالي لك يا عدي اليوم شوي سؤالنا خيالي، بس مثلا وصلتك مسج فجأة وحكوا لك انه صار معك 100,000، انت هلأ معك بحسابك البنكي 100,000، شو اول شغلة ممكن انت تعملها؟
1: 55 كل شهر بتجيني مثلا من التنمية. تمام.
0: اوكي
1: اول مرة بستلمها الساعة تقريبا 4 الفجر، صحيت عصار الفجر عشان اصلي الفجر.
0: اوكي
1: يلا انا بحلم ولا مش بحلم؟ مش
0: يا رب اكون بحلم.
1: كيف لو انه 100,000 بغيب؟
0: انت بتغيب. طيب طب ايش بتعمل فيهم جد؟ اول فكره خطرت على بالك؟
1: والله غير اطلع انا ومرت على عمره.
0: خبر الله حلو.
1: والله غير اطلع انا وياها اول شيء على عمره.
0: هاي اول شغله. وثاني شغله؟
1: ثاني شغله شيء بيت ململم.
0: ايوه
1: بقعد انا وفي انا ومرتي يعني
0: ان شاء الله يا رب هيك. يا رب هيك الله يبعث لك مليون مش بس 100,000 يا عدي، تستاهل كل خير انت. يسعد يعني صباحك. ايه احكي لي.
1: بقول طموح كل واحد شاب اردني.
0: صحيح. والله بيت صغير يلملمنا ولا لا؟
1: بالضبط.
0: يسعد صباحك يا عدي. والله يا جماعه انا بحس كل الناس بتستاهل، جد كل الناس بتستاهل هيك مسج. يعني ليه ما هيك نعمل حملة تطوعية كل العالم يحط دينار بحساب؟ لا ما بتزبط. لا شوف تخيل الحملة، تخيل لو حطيت دينار ببنك كل حدا. خلينا ناخذ كمان اتصال نقول صباح الخير. صباح الخير.
2: أهلا صباح الورد.
0: كيفك؟
2: تمام شو أخبارك؟
0: الحمد لله بخير. يسعد صباحك.
2: الله يسعد صباحك كليم يا أحلى.
0: لو وصلك مسج هيك فيه 100,000 إيش أول إشي ممكن تعمله؟
2: 100,000 بضبهم. شو بدي اسوي فيهم؟
0: شو بضبهم؟ بدك تتكنزهم؟ هو في حد ماخذ معه المصاري؟
2: ايه بس انت بتستثمرهم.
0: بايش تستثمرهم؟
2: بشغلي طبعا اكيد.
0: بشغلك؟ اوكي. هذه اول شغله بتعملها، فيش اي افكار تانية تبني مثلا؟
2: لا يعني انه بدي اصرف فيهم. لا بضبهم بس انه بشغلهم يعني، بس انه اكيد رح استفيد منهم.
0: طب ما بتشتري سياره اسامه؟
2: بس سياره بال 100,000 لا بضبهم لسه. خليني اقول
0: مش عاجبينك كمان 100,000 السياره؟
2: لا مش قصة مش عاجبيني، بس انه بستثمرهم لو قدام افيد لي من السيارة صراحة.
0: طب انت متزوج؟
2: متزوج.
0: طب ممكن تتزوج كمان مرة لو اجاك 100,000؟
2: ممكن والله ممكن. يعني لو زي ربنا برضه استثمار يعتبر.
0: هذا كمان استثمار. اسعد صباحك. يلا شفتوا ليش الله مش رازقكم من ورا هذا الكلام. نيتكم صفوا نيتكم يا جماعة. ناخذ كمان اتصال وصباح الخير.
3: يا صباح الورد.
0: شو الاخبار؟ كيفك يا ايمان؟
3: قلب العالم.
0: كيف صحتك حبيبه قلبي؟ حبيبه قلبي الله يسعدك. وعنك والله يا امونه، انت دائما هيك بتعملي لي لايكات على الانستغرام.
3: ايوه بالضبط. ما اغنيتك المفضله على الهواء احلى يوم.
0: ما اغنيتك المفضله كمان طبعا. طب يا ايمان احكي لنا هيك لو اجتك 100,000 شو ممكن تعملي فيهم؟
3: بحقق امنياتي وبسلم الباقي للاهل.
0: حلو. طب ايش اول امنية؟ احكي لنا هيك امنية واحدة من
3: الامنيات. امنيتي اروح عمرة ورحلة على البحر من زمان.
0: يا حبيبة قلبي ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب تروحي احلى عمرة واحلى رحلة يا رب. خلص رحلة البحر علينا لقدام ان شاء الله، بس ضل العمرة.
3: ان شاء الله. الله كريم.
0: حبيبة قلبي يا ما. طب انت حكيتي لي انا بعمل هيك الي، طب اهلك ايش ممكن تعملي لهم؟
3: بنطهم اياهم هم بتصرفوا.
0: خلص على راحتهم يعني.
3: ايوه
0: يا حبيبتي أمون، أنا ما إلي ولا إشي يعني ألف إشي، ما أنا فتحت الموضوع يعني.
3: وقلبي إلك
0: حبيبي. حبيبة قلبي يا إيمان، يسعد صباحك. طبعا يا جماعة بدي أرجع أذكركم بأرقام التواصل 0784631. إحنا اليوم سؤالنا عن لو إجتك 100,000 هيك فجأة، صحيت الصبح ولقيت عندك بالأكاونت 100,000، بترجعوهم ولا بتعملوا إشي فيهم؟ ناخد اتصال من زكريا، بنقول صباح الخير.
4: صباح النور.
0: كيفك يا زكريا؟
4: والله الحمد لله بخير.
0: والله يا زكريا، حاسة جواب السؤال اليوم إنك ممكن تتزوج فيهم 100,000.
4: والله ليش لا، بتجوز ويعني بيجوزون وبيجيبوا لي بيت.
0: بتتجوز وإيش؟
4: وبجيب لي بيت صغير عقدي.
0: طب وين حابب تسكن يعني؟ لو بدك تجيب بيت وين بتحب يكون البيت؟
4: بحب أبعد والله.
0: بتبعد؟
4: بديش لعمان ولا أزمتها، بطلع الكرك، كرك حلو.
0: الله أكبر، بعيد بعيد
4: يعني مش كتير، ساعة على عمان.
0: ليه يا زكريا؟ طب وشغلك بعيد هيك عن شغلك ولا عادي؟
4: ما يا شيخ، ما معي 100,000، افتح لي هناك سوبر ماركت وبعد شيء.
0: حلو حلو والله يا زكريا، أحلامك خفيفة لطيفة. حسيت حالي مسلسل تركي، أفتح لي سوبر ماركت، أشتري لي بيت بين الشجر، أتزوج.
4: حياة ريفية.
0: حياة ريفية، وكون عندك حصان برا وخلص كملت الأمور صح؟
4: خلص بس بالله.
0: إن شاء الله يا رب يا زكريا، ويسعد صباحك.
4: الله يسعدك.
0: طبعا يا جماعة، بتحسوا أحلام الشباب غير عن أحلام البنات؟ يعني بالصدفة إنه لهلأ ما رن علينا يعني، رنت إيمان، بس لسه لو تشوفوا البنات جد شو ممكن يعملوا. يعني أنا هذا السؤال سألته صراحة مبارح بقعدة بنات، قلت لهم لو معكم 100,000 شو بتعملوا؟ واحدة حكت أنا بشتري 70,000 ذهب، 30,000 أنا بشتري سيارة. واحدة حكت أنا أول إشي مثلا بعمله إنه أنا بشتري سيارة كتير مرتبة وتكون استثمار لقدام. واحدة بتفتح كراج سيارات. أنتم متخيلين إنه البنات صارت تفكر زيك؟ واحدة حكت لي أنا بشغلهم بالتداول. كل حدا كان عنده فكرة معينة. بس اللي أنا عم بشوفه هلأ فعلا إنه البنات فعلا صاروا يشوفوا فعلا بعض الأشغال اللي هي أصلا مناسبة ممكن للشباب أكتر، مجدية أكتر ماديا، فصاروا يفكروا حتى بهاي الطريقة. يعني أنا مثلا عمره ما خطر على بالي أفتح كراج سيارات مثلا، أو إنه الناس اللي هم بيستوردوا وبيبيعوا واللي زي ما بيحكوا سيارة بدون جمارك ومع جمارك، كمان هاي الفكرة ممكن كانت صعبة بالنسبة للبنات. بس إلي صاحبة مبارح بتحكوا معها، بتحسوها تاجرة سيارات، بتحسوها بتفهم بكل إشي بالعالم، شو نوع السيارة، كيف بتيجي، قد إيه جمركها، قد إيه فحصها، تأمينها، كيف بتنباع، كيف بتنشرها، إذا بتزبط تمشي بالشارع، ما بتزبط تمشي بالشارع. يعني حكت تفاصيل أنا صراحة مبارح صدمتني. فحلو انه البنات هلا عم بتعلموا ثقافات معينه. احنا زمان كنا معروف انه احنا ابدا ما بنفهم فيها، هلا فعلا صار في بنات جد عم تفهم بالموضوع وعم تفهم له، بس الشباب صار يفهموا لقصص البنات، لا واحنا كمان بدنا نفهم لقصصكم. خلينا ناخذ كمان اتصال ونقول صباح الخير.
5: صباح الخير.
0: كيفك يا سمير؟
5: سلمك يا لين، شو اخبارك؟
0: يسعد صباحك، يعطيك الف عافيه.
5: روح النبي يا رب.
0: الله يسعدك. سمير، سمعت السؤال ولا غششك يا؟
5: سمعته.
0: احكي لي جوابك. طيب
5: وشفته
0: كمان. كيف شفته؟
5: هذا صديق إلي بسنة 96 أو 97.
0: أوكي.
5: ربح اليانصيب.
0: يا عيني. أوكي.
5: كان أيامها المبلغ 50,000 دينار.
0: يعني زي هلأ 200,000 دينار أو 250,000 دينار.
5: ممكن تحكي أكثر كمان.
0: صحيح.
5: أنا بتوقع أكثر.
0: أوكي.
5: فلما يعني لما أيامها طبعا لا في مسجز ولا في تليفونات ولا في إشي، هو كنا نروح على الجريدة أو نروح على بياع اليوم نصيب نشوف الأرقام متطابقة أو لا.
0: آه. وزبطت من هذا البياع.
5: إيش هو؟
0: كمل لي.
5: فلما ارى الرقم وحس حاله انه ربحان، قال لي سمير اول شغله بدي اعملها شو هي؟ فكان بدي اروح اسحب المصاري واعطيهم لابوي يخفي لي اياهم، انا ما بدي مصاري، انا ما بدي اياهم.
0: ما بده مصاري؟
5: اشتري شيء هي، ما كنت انا، لا انا ولا هو متزوجين، بقول بخليهم تتزوج، بقول لا لا ابوي يخفي لي اياهم.
0: اعطاهم لابوه، خباله اياهم؟
5: اعطاهم لابوه. بعد 3 سنين شفته قال لي انا صرفت المصاري انا وابوي واخوي واحنا قاعدين في البيت ما اشتغلناش.
0: يا علينا. ولا إشي عملوه؟ يعني انا بحس مخاطر اعطاهم لابوه، يعني انا بعرف الاهالي خلص اذا اخذوا المصاري بروحوا.
5: ألف سنين وهم قاعدين في البيت أكل وشرب ويركبوا سيارات بس ما شرب يعني ما عمل إشي.
0: يا حرام، مع أنه كان وقتها خصوصا بهذاك الوقت بقدر يستثمر بالخمسين ألف والله أعلم شو يعمل فيها، يعني مبلغ مبلغ محرز،
5: مبلغ مبلغ مبلغ كويس.
0: شوف هو في اه بس اسمع بحكي لك، في ناس فعلا بتجيهم الرزقه بس ما بيعرفوا يتصرفوا فيها، يعني هذا لحاله الموضوع بيضايقك، يعني ليش طيب انت بتضيع هيك فرصه؟ مش مشكله يا سمير، انت بس يجيك يا نصيب. طب شو بتعمل؟
5: انا لو بيجيني انا اول شغله بسويها بروح بشتري سندات وبحطها باسماء البنات عندي.
0: ايش بتسوي؟
5: بشتري سندات في البنك او بحط لهم حساب في البنك.
0: حلو.
5: كل يوم في البنك لبناتي.
0: الله يخلي لك ياهم يا رب، الله يخلي لك ياهم. الله يكثر من امثالك يا سمير ويسعد صباحك. يا اهلا وسهلا. صراحه القصه اللي حكى لي اياها سمير مستفزه، يعني في حد بيجي 50,000 زي هلا 300,000 نقدر نعتبرهم وبقعد في البيت. هلا شوفوا، أنا مع إنه إحنا بعمر العشرينات بنحب ننبسط ومش كتير تفكيرنا بيكون استثماري ومش كتير تفكيرنا تجاري، بس في ناس حدا مرة هيك كنت قاعدة مع حدا حكالي إنه لين إذا أنت ما استغليتي عمر العشرينات عشان أنت تكبري فيها تحوشي فيها تعمل أي شيء لك، لا هترتاحي لا بالثلاثينات ولا بالأربعينات ولا بالخمسينات. وأنا هاي الفكرة جد مقتنع فيها، لأنه أنتوا بتكونوا بعز شبابكم بعز طاقتكم بعز إنتاجكم عطائكم، فدائما عمر العشرينات ما تضيعوا بس طلعات وعادات وأكل وشرب وسفرات. ممكن نخلي بارت بحياتنا هيك لأنه مش كل حياتنا شغل، مش كل حياتنا تعب، بس دائما حطه على جنب. بعرف أنه أغلب الناس بيحكوا لك متوسط الرواتب 300 و400 و250 وهدول ما بتحوش فيهم إلى آخره. إذا أنت عندك قدرة تشتغل بدل الشغل شغلين، حتى لو هذا الإشي تعب جسدي عليك وقادر أنك تحوش على جنب، لا استغل هذا العمر، لأنه إحنا لسه صحتنا فينا لقدام، الواحد ما بعرف إيش بيصير معه. فحكيت لكم هالقصة وبدي أسمع كل مشاركاتكم على 0784-463-31. لو إجاكم مسج فجأة هيك إنه إجاكم 100,000 شو ممكن تعملوا؟ فاصل وراجعين.
6: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
7: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
8: ملقان بلا العصر لهشم اللعب.
9: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
10: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
11: جهز حالك للمدارس مع أمنية، تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط، تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL Tab 10L. أمنية من بيون.
12: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
13: أنا آية ياغي الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9، فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
12: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
14: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
15: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
6: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: بزعل أنا وأنت ما بتزعل إن شاء الله هيك. الله يبعد عنكم كل الزعل وكل النكد وتضلكم دائما هيك مبسوطين ومرتاحين وهيك. هيك رسالة على السريع إنه ممكن يجي هيك يوم بينكم وبين حالكم وتحكوا معقول أنا هيك حظي، معقول أنا يومي صعب، معقول بس أنا الوحيد اللي حياتي زي هيك، معقول أنا الحد الوحيد المديون، معقول أنا الحد الوحيد اللي عندي مشاكل مع أهلي، معقول أنا الحد الوحيد اللي تزوجت وطلقت، معقول أنا الحد الوحيد اللي ما بجيب أولاد. تيجي هاي الأفكار للناس إنه ليه أنا هيك حظي، ليه هيك يومي، ليش هيك عم بيصير معي. بس أنا بشوف الحياة رحلة طويلة، لازم يكون فيها مطبات، فيها أشياء صعبة، بالآخر أي إشي الله بحطنا فيه بيطلعنا منه، لازم نطلع من هاي القصص أو بنسميها زي ما بنحكي دروس بحياتنا، عشان إحنا لقدام شو ما يدخل حياتنا يكون عنا هذا البرود المخيف اللي إحنا نقدر نتعامل مع هاي القصص. أغلب الناس اللي يعني الله يرحمها اللي ماتت جلطة وسكتة وهاي القصص هم الناس اللي دائما بحشروا بقلبهم، دائما بحبسوا بقلبهم، او الناس اللي مش متعودين على صدمات وجتهم صدمه مخيفه. فبحس ترتيب حياتنا مختلف، انه احنا بتصير مشكله فوق مشكله فوق مشكله، بيصير عندك برود عاطفي، بتصير تتحمل كل إشي. بس انا متاكده انه اي مشكله عم بتصير معكم هلا مع الوقت رح تنحل، يا بتنحل يا بنتعود عليها يا بتمشي يا بتضل زي ما هي اذا احنا مو ناويين نحلها. بس انا ما بشوف اي إشي بالعالم بضل على حاله، ومش بس انت الشخص الوحيد المشؤوم، ولا انت الشخص الوحيد المظلوم، ولا انت الشخص الوحيد اللي عندك مشاكل. كل بيت في العالم وكل شباك في وراء قصة، بس احنا نعرف كيف نتعامل مع هاي القصص. ما عم بحكي لكم كونوا ايجابيين، لانه اكيد لما يكون في كتير اشياء سلبية بحياتي انا صعب اكون ايجابي، بس انا عم بحكي لكم كونوا صبورين، كونوا واثقين انه الله فعلا راح يطلعكم من هاي المحنة شو ما كانت. خليكم هيك دائما بتحاولوا، يعني انا بحس الاستمرارية بأي شيء بالحياة بيجيب الحظ الحلو. خلص خلصت نصيحتي ونرجع لسؤالنا لليوم وناخد اتصال ونقول صباح الخير. يسعد صباحك، كيفك؟
1: صباحك وردي، يا هلا والله.
0: اوكي سؤالي، عرفني باسم ابو عون. حقك علينا. اوكي، لو هيك يوم من الايام يا ابو عون اجاك 100,000 فجاه، شو ممكن تعمل فيهم؟
1: شيء محدد والله ما في، بس هي بساعتهم بس يجوا يطلع معك 100 مشروع ومشروع.
0: أنا بحس بس يجي فجأة بطلع مصايب، يعني إذا الراتب بيجوا المصايب على قده
1: بطلع مشاريع ويلا دبر حالك.
0: يعني أنت قصدك خلص وين ما يروح يروح، المهم أنت يعني ما فيش إشي معين ببالك، يعني ما في مشروع
1: والله
0: ببالك.
1: والله راحت البال، واحد مرتاح بال وهي أموره تمام الحمد لله.
0: طب نعتبر بدك تغير سيارتك، شو ممكن تشتري سيارة؟
1: الله يا حسب جوجو شو بدها بكم.
0: آه حلو، هي هيك جعبالها جودي؟
1: جودي.
0: اه طبعا اتوقع بدها بيكب، لانه هي شخصيتها حدا فرفوش وحدا بحب الحياة، فهي بدها هيك. اه لو حدا رايق بحكي لك بدي سيارة هيك رايقة، صحيح؟
1: اه والله تنهار بتقول يبيع واشترينا البيكب.
0: خلص بيع واشتري، واللي بدي يصير يصير.
1: هو شكله هيك اللي بدي يصير.
0: بطلع لها جود صراحة، والله بطلع لها. ابو عين سعد صباحك، يا اهلا وسهلا. طب يا جماعة خلينا نقرأ هيك المسجات اللي وصلتنا على الواتساب ونشوف. اه انت جود؟ اه هلا انا فكرت اتاكد، لان انا بحس لا انت جابالك هيك مني اشي سيارة هيك لذيذة كمان. كيف بدك تسوقي انت بس احكي لهم كيف. والله بطلع لك يا ام الجوج، والله بطلع لك.
2: اول واحد انت حلا شكته.
0: اوكي عندنا اول جواب من معدة البرنامج جود، بتحبي احكي لهم شو بعتي لي؟ اوكي جود بتحكي، انا لو صار معي 100,000 بشتري اذاعه وبضارب عليكم، هذا عقد داخلي مخبى ما ببين. انا بحس ضياء انت ممكن ترشي ناس بالاذاعه عشان يتركوا الاذاعه. اوكي عندنا هون مسج من جوزيف بحكي، يسعد صباحكم، أنا صراحة لو معي 100,000 أول إشي بعمله بلف العالم، لأنه ما في بعد السفر والمصاري بتروح وبتيجي. والله سبحان الله أنا بشوف المصاري بتروح وما بتيجي، يعني إذا أنت قلت لها روحي ما حدش بيرجعها. بحس المصاري فكرتها زي الشاب مثلا لما تتعرف على حدا محترم ابن عالم وناس، خلص اللي هي الوضع الطبيعي إنه عطول يصير خطبة وتحكي له تعال خطبني ويختفي. آه هون بتعرفوا انه الموضوع مش تمام. اوكي لما بتقول اذا صار معها 100,000 بتقدم على الجنسية الاردنية. شو هالحكي؟ مش غلط. طب تعطيني 100,000 انا وحللك الموضوع.
3: صغيرين
0: هاي الاغاني ضياء.

0: ما خلص. أكثر إشي بحبه بالأغاني المصرية المؤثرات الصوتية اللي بتكون على جنب. هم بيعملوا كل المؤثرات الصوتية من نفس الأشخاص, يعني بيسافروا وبيطلعوا أصوات بني أدمين ومش بني أدمين وكل إشي من نفس الأشخاص. بس كلياتنا بنتفق على إنه المهرجانات هم أكثر أغاني ممكن بترقص بالعالم وبتخليك هيك عندك طاقة إيجابية. وفي ناس بعرفها يا جماعة تربط حالتها النفسية بهاي الأغاني, يعني إذا بيكونوا منكدين بتلاقيهم فجأة طلعوا بالسيارة يا ببتوين ويا مسترعين. طبعا هاد إشي غلط بس أنا بحكي اللي بيصير, خلينا نكون واقعيين. وبيحطوا لك مهرجانات مثلا, أو الأخطر من المهرجانات اللي هم الشخصيات اللبنانية العظيمة عندنا بالأردن اللي بيغنوا أغانيهم هاي اللي... يا شهر أغنية ضياء
1: اللي حاله تعباني ما في حب
0: حب. انت تعديت هاي المرحلة استاذ, خلص بدي اتجوز يا عمو انت.
1: يلي جايبه ملياني محبوب القلب.
0: اوكي بحكي لك, في دراسات بعلم النفس والاقتصاد السلوكي بتفسر هذا السلوك. هو مش ضروري ايش هو السلوك عشان تشوفوا, نسيت احكي لكم السلوك, انا عطول دخلت لكم على التفسير. هلا الناس اللي بيحكوا لك اللي بيجيهم مصاري بصرفوها على اشياء مش مهمه, انا مثلا للاسف من هاي الشخصيات. بس مثلا بيحكوا لك شو السبب, في دراسات بعلم النفس والاقتصاد السلوكي بتفسر هذا السلوك. وهو مش بالضروري لانه الشخص ما بيعرف قيمه المصاري, بس لما تيجي فلوس كبيره فجاه ممكن تغير طريقه الدماغ في التعامل معها. أهم التفسيرات إنه الشخص ممكن يتعامل مع المال المفاجئ كأنه مال إضافي ومش جزء من ثروته الأساسية, فبيكون أسهل عليه صرفه. فعلا عن جد أنتوا بس يجيكم مثلا راتبكم نعتبر 500 دينار, جاكم 300 دينار هذول على أساس أنه تستثمر فيهم, لا بتروح أنت بتصرفهم لأن هذول زيادة وأنت أصلا راتبك 500. بحس أنه هذا الإشي صح. تاني شغلة بحكي لك الإنسان أنه إذا إجا المصاري بدون جهد أو كان ربح بصبح أكتر استعداد للمخاطرة وإنفاق مقارنة بمال كسبه من راتبه. هاي شغلة كمان أبا طبقها, نعتبر أنت اشتريتي أنينة عطر من مصاريك طلع سعرها 150 200 250 شو ما كانت, بترشري شيء منها يا دوب رشة من بعيد وبتختصدي فيها, ممكن الرشة نفسها تسحبيها كاملة. أوكي أما إجتك هذا إجاك هذا العطر هدية ممكن تستخدميه زي كأنه بفباف عادي جدا وعادي وآخر همك. فبحس هذا إشي كمان بنطبق على المصاري اللي بتجيكم بي بي بسهولة وبدون تعب. الثراء المفاجئ, يا رب الله يتعافكم جميعا عن الثراء المفاجئ. بحكي لكم الانتقال السريع من مستوى مالي الى اخر قد يخلق شعورا جديدا بالقدره, لان الان انه انا هلا بقدر اشتري اشياء اللي كنت احرم حالي منها. هلا هاي بحسها شغله حلوه انه عادي لو انت صرفت مصاريك بشغلات انت ممكن تعتبرها مش مهمه بس انت نفسك فيها من زمان. اصعب إشي في العالم يا جماعه يكون نفسك بشغله ويكون مثلا انت مش قدرتك تجيبها او مش قادر تجيبها ويضل انت ببالك انه انا جعبالي اشتري هذا التليفون, انا اصحابي عندهم زيه, انا كثير نفسي بهاي السيارة. فان شاء الله ما يضل ولا اشي بنفسكم, ان شاء الله اي اشي جعبالكم يا يصير. عندنا التعويض النفسي, تضخم نمط الحياة, الاندفاع والدوبامين. الدوبامين يا جماعة دمار بأي شيء بالحياة. واللافت بحكي لك أن المشكلة أحيانا بتكون أحيانا أكبر لما يكون المال مفاجئ زي الورث أو جائزة أو مكافأة ضخمة أو بيع شيء بسعر مرتفع مقارنة بمال يأتي تدريجي. هو فعلا أنا بحكي أي شغلة بالحياة بتيجي بسهولة بتروح بسهولة, حتى بالعلاقات. بس قبل ما أبلش أنا دراما خلينا نأخذ اتصال ونقول صباح الخير.
2: صباح الورد,
0: كيفك؟
2: تمام الحمد لله.
0: شو أخبارك يا محمد؟
2: تمام الحمد لله, الله يسلمك يا رب.
0: احكي لنا جوابك يا محمد إذا سمعت.
2: أول شيء بدي أشكر جود أختنا جود اللي بترد على التليفون.
0: الله يسعدك, بشكرك يا جود.
2: هاي تحية لها أول شيء.
0: أوكي
2: وثاني شيء أنا إذا إذا شفت مسج وربحت 100,000 أول شغلة بعملها بزغرت. أول شغلة
0: بتزغرت
2: طبعاً. لو ما بعرفش أزغرت بدي أصير أعرف قصة.
0: ممكن تصير تحكي إنجليزي
2: والله, يمكن إسباني كمان. والله.
0: طب بعد الزغروتة إيش فيه؟
2: بعد الزغروتة لازم يعني لازم الشغلة الوحيدة لازم أعملها اللي هي برقبتي, لازم أرجع ذهبات المرة.
0: ايوه ما احلاك يا محمد جد,
2: اقسم بالله لو نظر برقبتي عهد علي.
0: يعني انت متذكر انه في لها ذهبات وانت بدك ترجعها؟
2: متذكر لانه صار عندي موقف وبعد ذهبات علشان موقف, فانا دائما بعودها دائما بحكي لها لما يصير معي مصاري أول نقطة بعملها لازم أرجع
0: ذهب. إن شاء الله يا رب الله يرزقك. بس لأنه بتعرف ليه يا محمد أغلبهم كل حدا بتزوج إذا راحوا الذهبات راحوا خلص.
2: لا لا لا, لا. هسا اسمعي, ما في زلمة بحب يبيع الذهبات مرته
0: طبعا,
2: بس إذا تضايق بس الصح إنه يظل فاكر. والثاني شغلة, أي شيء ببالي ببال مرتي وولادي لازم أعملها وأسويها. بس أهم نقطتين, أهم نقطتين بالدنيا عشان ما ضلش شغالة عند الناس وكذا, أهم شيء أشتري بيت وأشتري سيارة أشتغل عليها.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا رب هيك الله بيرزقك
2: إن شاء الله إن شاء الله
0: كل هالقصص الحلوة وبتجيب لنا كنافة. سعد صباحك يا محمد.
2: صباح الورد. سلام.
0: أنا شغالة على المساعدات اللي بالأكل بس مش مشكلة عادي. أنتوا جيبوا 100,000 وإحنا عندنا هون الحلوان أسعد. زي أنا إيش بتفاول عليكم, شو بدكم أحلى من هيك؟ بس يا جماعة في هيك قانون بالحياة اسمه طاقة الجذب, ممكن ما بتزبط معكم لأنه أنت بتحكوا شو نجذب هو الواحد لما يكون راتبه 300 و200 شو بدي يجذب 100,000؟ لا, بس الفكرة أنه عن جد أنا عم بشوف ناس كتير ناجحين يا جماعة بلشوا من فكرة أنه يعطوا صورة للعالم اللي حواليهم أنهم مقتدرين. بمجرد ما أنت أعطيت صورة للعالم أن أنت 1 2 3 لحاله التعامل رح يكون مختلف. في ناس بيستأجروا السيارات عشان هذا الموضوع. هلا ممكن في ناس بيشوفوا هذا الموضوع سلبي وشوفوه بطريقة سيئة, بس أنا بشوفه من جهتي إذا أنا بني آدم حاب أطلع درجات معينة بحياتي, حاب أكون بمكان تاني. وهذا الحكي خصوصا للجيل الجديد هلا اللي كتير مركز على هاي النقطة, اللي فعلا ممكن يعيش جو مش إله أبدا, بس بحكم أنه أنا بدي أتعامل مع طبقة معينة من الناس أو أنا بدي أكون بمكان معين. فأنا بمجرد ما أتصرف زي هيك أنا ببلش أذب لحالي مثلا طاقة حلوة, طاقة مال, طاقة اللي هي زي ما بيحكوا الأعداد المرتبة بين الناس. كيف ممكن أجذبها؟ مثلا نعتبر أن أنت شخص تعرفت على شخص مرتب بحكم أنه هذا الشخص شايفك أنه أنت حدا رزين مرتب مثقف, لبسك مرتب, أسلوبك مرتب. لحاله هذا الشخص يعتبر داتا, هذا الشخص يعرفك أشخاص تانيين رح يفتح عليك شغل. فأنا بشوف هذا الحكي ممكن الناس بتحكي لك من وجهة نظر تانية أنه غير منطقي, والناس اللي بتعك على بعض, والناس اللي بتجيب سيارات عشان بس تعمل جو, والناس اللي بتشتري وبتعمل بحالها عشان تحط حالها ديون. ده أنا ما بحكي توصل لدرجة تحط حالك ديون, بس أحيانا للأسف الشديد بحكم السطحية الموجودة عنا, النفاق الاجتماعي اللي أنا بشوفه بصورة مخيفة وبنفس الوقت الطبقية, أحيانا الواحد بضطر إنه مثلا يغير شوي تفاصيل علشان هو يكون مرتاح, مش عشان الناس. الناس آخر همكم بالعالم. يعني أنا بالنسبة لي بحياتهم إن شاء الله بحياتهم ما شافونا بأي طريقة مهمة, بس الفكرة أنا لحالي ببني لحالي طاقة حلوة. فجربوا هاي القصة واحكوا لي إيش ممكن يصير يا جماعة. أنا لسه ما جربتها, بس إحنا البنات بشكل عام نعطي هذا الجو أكتر. خلينا هيك نطلع فاصل ونسمع أغاني, وبعد الفاصل بدي أسمع كل مشاركاتكم على 0784-6-3-1. إيش في مشروع ببالكم نفسكم تعملوه؟ يعني انسوا 100,000, بدي أعرف هيك إيش مشاريعكم المختلفة, لأنه كل حدا عنده فكرة. فاصل فكرة فكرة فاصل الرجعين.
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية, الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
4: إلك عجاج.
5: لا
4: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. شهيدان في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي تل الهوى جنوب غربي غزة. إعلام لبناني يفيد بوقوع غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة النبطية الفوغا جنوبي لبنان. الإخبارية السورية تؤكد أن قوات الاحتلال تتوغل في تل أحمر بريف القنيطرة الشمالي بثلاث دبابات واثنتي عشرة عربة عسكرية. الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية جنوبية السعودية، والقوات المسلحة اليمنية تعلن القضاء على تجمعات حوثية كبيرة في المخا. الدفاع المدني السعودي يفيد بأن مقذوفاً قد سقط في منطقة جازان أدى إلى إصابة شخصين وأوقع أضراراً مادية بعدد من المباني والمركبات. الجيش العراقي يعلن ضبط 15 منصة لإطلاق المسيرات، ويجدد التأكيد على عدم سماح بغداد لأي خروقات أمنية تطال دول الجوار.

0: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بالسلة أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، أنت رح صير وقته؟ مع فاليو كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
1: هلأ صار وقته.
2: 0 6 5 800 700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءا من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
6: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
7: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة الدار نيوز دوت نت القصة وما فيها

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم، بنقدر نحكي بي مش ساعة يعني، ضايل هيك 40 دقيقة بس. خلينا ناخذ اتصالاتكم عشان رح نقلب الموضوع كمان شوي. ناخذ اتصال ونقول صباح الخير.
1: صباح الورد،
0: كيفك يا عمار؟
1: والله I miss you.
0: يا اهلا وسهلا، يسعد صباحك.
1: صباحك،
0: شو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
1: والله الحمد لله. بس على فكرة،
0: ايوه
1: انا متابع، انا من المتابعين. ثواني ثواني خليك معي.
0: خذ راحتك طبعا، اذا حاب تفطر من اي شو ترجع.
1: انا من متابعينك على الانستا على فكره
0: كمان. شو هالحكي،
1: بعمل لك لايكات بس انت ما بتطلع بتعبرينا.
0: شوف، هاي دائما بالاذاعه معكم، بسمعكم 24 ساعه اصلا. كسبوها الناس بالاذاعه، دائما بنحكي. بس خلص ابشر يا عمار،
1: بكفي الناس مع صوتك خلص.
0: الله يسعدك. وين لوز عن هذا الحكي كله؟ وين؟
1: مداوم
0: بس انك ماخذ راحتك. طيب احكي لي يا عمار، لو هيك اجاك مسج فيه 100,000، هيك حكوا لك في بحسابك البنكي 100,000، شو اول اشي ممكن تعمله؟
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
0: انت في جنبك حدا بغششك؟
1: لا سؤال، بس انا قاعد بشحن. ايوه يا حبيبي، لا فيش داعي
0: عمار. عمار رح يزبطني يا جماعة، اقسم بالله. بضبط بوجع عمار يا جماعة ليه. اوكي، وصلتنا مسج هون من خالد بحكي اول اشي رح اعمل لو صار معي 100,000، رح ابني مسجد وان شاء الله بعديها الامور بتصير اسهل وايسر. يا رب ان شاء الله يا رب. حلو هاي الافكار، هاي دائما كانت افكارنا انه جد لو معنا 100,000 ممكن نستغل في يعني بارت معين عشان الاشياء المنيحة، وبارت معين عشان حالنا. فحلو هذا الاشي. دائما يعني بحكي لكم قصة يا جماعة جدا غريبة على هذا الموضوع، انه اذا انت مثلا بتكون حدا جد بتعمل خير، بتعمل اشياء منيحة، الله فعلا برزقك. يعني في موقف مثلا صار معي، يعني عملت شغلة وبعد بيومين بيرن علي أحد الناس اللي أنا كنت أشتغل معهم تقريبا قبل 3 سنين، بحكي لي لين أنا رح أسكر الشركة، وأنا بعرف أنه ضل عندك مصاري 1-2-3، فأبعتي لي الكليك تبعك عشان أحول لك ياهم. أنا كنت كتير مستبعد الموضوع، وصل لمرحلة أنه أنا أصلا ناسي الموضوع. بس تخيلوا قديش الموضوع فعلا بيفرق، يعني بتجيك الأشياء من حيث لا تعلم. فليش لا، منه بنكون كمان مبسوطين. في ناس أصلا بربطوا شعور السعادة بهاي القصص يا جماعة. بس إلى الآن اللي بفوز معنا محمد شمس، حكى برجع الذهبات.

أوكي، وصلنا مسج من أمر تحكي سعد صباحك، اللي أنا كتير مع فكرة الذهب اللي أنت حكيتيها بالحلقة، لأنه فعلا أنا بشوف الذهب أكبر استثمار، بس هلأ بحكم أنه في حروب وفي قصص ممكن الموضوع يكون بخوف، بس لو يصح لي أول إشي بعمله أني راح أشتري بمبلغ كبير من 100,000 ذهب. فهمنين يا عمي، فهمنين. شوفوا أنا مع أنه مثلا لو إحنا حطينا على جنب كل شهر 100-150 دينار، هدول على جنب أنه أنت ما بتسيبيهم أبدا، ونهاية السنة مثلا بتشتري لك قطعة مرتبة، أنه ليه لا. هلأ أنت لما الواحد يحوش مبالغ قليلة على طول السنة، ممكن يحس الموضوع بالنسبة له مو صعب، ويعني زينة وبنفس الوقت استثمار. فأنا مع هذا الكلام. عنا جود، شو قصة جود اليوم؟ كل اللي ببعتوا أسماءهم جود. جود تحكي صباح الخير، أنا أول إشي بعمله لما يصير معي 100,000 بشتري سيارة وبدعس طليقي. الله أكبر، تقدري تدعسي في تاكسي يعني حتى أي إشي. بس شو أفكار إجرامية يا جماعة؟ الله أكبر، تشتري سيارة عشان تدعسه. إيش بتشوفوا يا جماعة؟ بس شوفوا، أنا بشوف دائما الشخص الكريم الله بكرمه دائما. أنا بشوف إنه طول ما أنت حدا كريم وطول ما أنت حدا عن جد معطاء، بتشوف انه الموضوع مختلف. بس يا جماعه، انا هلا عم بشوف الترند على السوشيال ميديا اللي مكسر الدنيا، اللي هو اول إشي انه نزل الايفون الجديد، فانك تعملي حركات الخطبين انه تليفونك خرب وبدك ايفون جديد، فكينا منها. هيني بحكي لك، ما بعرف اذا حضرتوا كمان الدعايه كمان اللي هم منافسين ايفون، كيف عملوا فيديو AI انه واحد عم بيكتب فكره وجنبه زميله قاعد جنبه بالمحاضرة، فعم بشوف الرسمة وعم بشوف الفكرة تبعته، وراح فجأة عمل نفس الرسمة وعمل نفس الفكرة. وأتوقع كانت فكرتهم واضحة من هذا الفيديو، يعني أنه كيف ممكن بياخدوا أفكار من واحد اثنين ثلاثة، وكيف ممكن بيكبروها أو بيبنوا عليها أو ممكن يزيدوا عليها تفاصيل صغيرة. وكتير ناس بحياتنا يا جماعة نفس هذا المبدأ، بيشوفوك مثلا والله أنا بشتغل بهاي الإذاعة الفلانية بعمل 1-2-3، بصير بده يفتح إذاعة بس لأنه مثلا عم شوف أنه والله الأمور ماشية، يلا أنا بعمل نفس الإشي. هلا شوف، إذا أنت نيتك منافسة، كونوا عارفين أنه دائما هذا الموضوع ما بزبط، بس إذا أنت نيتك خير وحاب أنه أنت تتطور وحاب تعمل هذا الإشي عشان حالك، فهذا الإشي دائما مختلف. ولما يحكوا أن الأعمال في النوايا، عن جد هذا الحكي صحيح، لأنه الكارما بتلف وبترجع. يعني أنا نيتي مع هذا البني آدم أنه أنا بس مثلا أحكي معه بعدين أنا أختفي من حياته، رح تلف الدنيا وتنحط أنت بنفس الموقف. أنا نيتي مع هذا الشغل أنه أنا بس أخذ راتب وأروح، رح تضلك بشغل أنت مو قادر تنجز، مو قادر تبدع، مو قادر تعمل إشي، رح يضل راتبك زي ما هو. فبحس دائما اللي عندهم نوايا وعندهم فكرة أنه أنا بدي أغير بدي أطور، بيكون الموضوع جد مختلف بالنسبة لهم.

حواري بحكي لنا أنا لو ربحت أول إشي بعمله بفتح شركة استيراد وبطورها، بعدين الشركة رح تجيب لي ألاف بالشهر. أنا بصراحة بآمن فيك من ورا سندويشاتك صراحة، فمبدئيا بس تفتح هاي الشركة رح أحط المية تبعتي على المية تبعتك ونظبط الأمور. ها لملمة الخبزات.

يكون أعمارهم أقل من 10 سنين بدخلوا منافسات رياضية منظمة بالاتحاد الدولي لكمال الأجسام واللياقة، وعندهم أصلاً هاي الفئة اللي قلت لكم عنها. في فئات عمرية ببلش من 7 سنوات وأقل بتوصل لعمر 14 و15. فما بعرف، أنا بشوف الرياضة جداً إشي منيح للأطفال، بكفي إنه الرياضة بتشغلهم، تشغل فكرهم. الناس هلأ عم بشوف إنه فعلاً كثير أهالي عم بيخسروا أولادهم من وراء التليفونات، من وراء السوشيال ميديا، من وراء الأفكار السوداوية اللي بتزرعها ببال الأطفال. وإحنا كأشخاص أكبر وعيين ممكن لما تجينا شغلة أو فكرة أو نشوف شغلة على السوشيال ميديا خلص نعرف إنها مش صح، نعرف إنه غلط نطبقها، نعرف إنه غلط نسمعها أصلاً. بس الطفل ما بيكون واصل لمرحلة وعي وإدراك يشوف هاي الشغلة أو يقدر يميز إذا هي صحيحة أو غير صحيحة. ففجأة بوقع بحفرة الدمار الفكري والدمار البدني والدمار من كل أنواعه، حتى ممكن يوصل لمرحلة دمار أخلاقي كمان إذا الأهل ما كانوا مركزين أول بأول مع أطفالهم. بعرف إنها مسؤولية صعبة ومو سهلة، وبهذا الوقت الأهل يدوب ملحقين على شغلهم مع أساسهم وحياتهم، بس خصوصا الأطفال ما بين عمر بنقدر نحكي 6 سنين لعمر 16 سنة جدا لازم تركزوا معهم، لأنه بالآخر لما يكبر ابنك وتلاقيه فجأة مش زي ما أنت بدك ما تيجي تنصدم ليش ابني هيك أو أنا ما عرفت أربي. أنت مش ما عرفت تربي بس أنت ما كنت موجود. فدائما خليكم مع أولادكم. فهذا هيك سؤالنا لليوم، ورح يكون معنا ضيف ما بعد الفاصل لحتى يحكي لنا أكتر عن هذا الموضوع وتسمعوا منه شو هاي الفكرة. فخليكم معنا هيك الأهالي عشان فاصل صغير وراجعين. يسعد صباحكم.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل، سريع، آمن. حمل تطبيق مناصير EV الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز، اشحن، انطلق. المناصير، رواد الطاقة منذ 24 عاما.
3: جهز حالك للمدارس مع أمنية تابلت بالتقسيط مع اشتراك 5G ابتداء من 6 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. تابلت إنفينكس إكسباد 30EL أو TCL تاب 10L. أمنية من بيون.
4: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية. وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
6: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيراً لقيت المكان الصح لك.
6: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل.

0: خطوة بخطوة.
1: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك أند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك أند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة. للقيادة الذكية واليومية لينك أند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينك أند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينك أند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينك أند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك أند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك أند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
5: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
6: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
7: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم جميعا. اكيد لسه مكملين معكم بالنص ساعه الاخيره من برنامج اليوم راح يكون معنا الكوتش هيال الطويل. يسعد صباحك.
1: صباح الورد،
0: كيفك؟ شو الاخبار؟
1: تمام بخير،
0: كيف امورك؟
1: الحمد لله.
0: يعني كوتش، شو معنى اسمك؟ هذا اول سؤال قبل ما نبلش باي
1: هلا كثير ناس سالوني عنه، كثير غريب.
0: اوكي
1: هيال هو اسم عربي قديم، يعني هو دلاله على خيال.
0: أوكي.
1: زمان. اوكي، وفي معنى ثاني هو الهيل، هال القهوه، ماخوذ من هال القهوه.
0: يعني انت ميكس ما بين الخيل والقهوه.
1: 100%
0: فطلعت كوتش.
1: فطلعت كوتش.
0: يعني ظابط اسمها مسمى. سعد صباحك، اهلا وسهلا فيك. طيب احنا قبل شوي كنا عم نحكي عن موضوع الاطفال، انه الاهالي يستثمروا بوقت اطفالهم بطريقه ممكن تكون صحيه وافضل، خصوصا بالرياضه الى اخره. بس انا كنت بدي اسالك سؤال، انه بما يخص الاطفال، متى بتحس العمر المناسب انه طفل يبلش بالجيم؟
1: هو ما في عمر مناسب، بيقدر يبلش باي وقت.
0: اوكي،
1: بس حسب البنيه الجسديه. هسا الطفل مثلا نحكي 11 12 13 سنه بيختلف عن طفل ثاني، بنيته الجسديه بتختلف، ممكن عنده امراض معينه، فكل طفل لازم يمشي على برنامج خاص له معين ومراقب يعني.
0: اوكي، بس شو ممكن تقول لي امراض معينه؟ في امراض معينه الطفل
1: هشاشة عظام مثلا.
0: اوكي، ما بقدر يسجل.
1: يلعب جيم بس بطريقه معينه،
0: تمارين خفيفه
1: ضمن اشراف معين يعني. 100%.
0: طب عمره مثلا اجى عندكم هيك حدا وما كان كاتب ايش عنده امراض، وهذا الاشي اثر عليه مثلا بالجيم؟
1: يعني بالعاده هسه الاطفال بيمشي معهم ستاندر مثلا ستيب باي ستيب.
0: اوكي،
1: لازم يعني شوي شوي تدريجي، لانه جسمه لسه ضعيل وضعيف ولسه ما قوي بشكل عام يعني، وما اكتمل نموه، فاحنا بنمشي بتمارين باوزان الجسم.
0: طب منك انت حكيت لي هلا عن الاوزان.
1: اوكي،
0: فاحكي لي عن موضوع الاوزان خصوصا بمخص الاطفال، يعني متى الطفل بيقدر يحمل اوزان؟
1: ما في متى بيقدر يحمل اوزان، بيقدر يلعب تمارين مقاومه.
0: وبيقدر
1: يشيل اوزان مناسبه لجسمه، تمارين مناسبه لعمره.
0: قد ايه يعني مناسبه لجسمه؟ قد ايه لازم تكون ما بينه؟
1: كل جسم بيختلف، بنيه بتختلف عن الثاني، ممكن طفل يشيل، ممكن يشيل باي شيء 5 كيلو، ممكن الثاني يشيل بشيء 7.5 عادي.
0: اوكي، بس ما في اكثر من هيك،
1: مش ده مالها دخل، ما في اكثر.
0: يعني اذا كانت بنيته الجسديه منيحه ما عندك مشكله التعليم،
1: حسب البنيه الجسديه تبعت الطفل يعني كيف بنقدر نتعامل معها احنا.
0: اوكي،
1: وإشراف.
0: طب احنا كمان حكينا عن هلا بتعرف المكملات الغذائيه والى اخره، بنشوف انه من جديد او هو من زمان بس من جديد هاي الثقافه عم تنتشر اكثر، وصار الواحد ما بيقدر يسجل بالجيم الا مع مكملات. بس هل بما يخص الاطفال قديش ممكن هذا يكون إشي مضر؟
1: يعني هو كمكمل صبل عندك بروتين او شيء ما بيكون مضر، باشياء ثانيه مثل ان البري ورك اوت، حوارق الدهون ممكن هاي تاثر عليه بشكل كبير يعني. نبضات القلب، ضغط الدم، اذا اخذها بدون استشاره، بدون استشاره الطبيب طبعا، بدون وصفه طبيه.
0: اوكي،
1: يعني مش ضروري ياخذها.
0: اوكي، انت قلت لي بياثر على نبضات القلب، هذا بس للاطفال ولا حتى الكبار كمان
1: يعني
0: نفس الشيء؟
1: يعني بياثر على الكل بشكل عام، بس الاطفال بشكل عام لانه لسه ما اكتمل نموه.
0: فبيكون سيء،
1: فبيكون سيء بالنسبه له، بياثر عليه اكثر.
0: اوكي،
1: فهو مش ضروري له يعني.
0: طب بتشوف اصلا في اطفال عم بياخذوا هلا مكملات
1: من السوشيال ميديا؟
0: من
1: الترويج.
0: اوكي،
1: من الترويج الاعلامي كثير سيء لها. الطفل بيكون مثلا عمره 13 سنه وزنه شوي عالي، فبده اعلى نتيجه بوقت اقل، فبيلجا للشغلات هاي ويقرا عنها ويشوفها ويجيبها.
0: اوكي. وممكن تسمع كثير شكاوي انت بهذا الموضوع، يعني بدي اياك هيك تحكي لنا، يعني بما انه انت حكيت الترويج والسوشيال ميديا، وحدا ممكن يكون مليان بده ينحف، واغلب الاطفال ممكن بنسمع كوتش ان هم بتاثروا من حكي الناس اللي حواليهم، اذا حد زاد كلمه، اذا حدا تنمر الزملاء اللي حواليهم، انت كثير نصحان، انت هيك، فكيف ممكن الطفل يتعامل مع هذا الموضوع؟ وفي بعديها في كمان سؤال، بس خلينا باول سؤال، كيف ممكن الطفل يتعامل مع هذا الموضوع؟
1: كيف ممكن يتعامل بهذا الموضوع على الطريقه اللي بتوجه له؟ مثلا هو راح على الكوتش، هسه هون دور الكوتش انه مثلا يفهمه منيح شو لازم يعمل. مش لازم حرق دهون، مش لازم، لازم يصبر على جسمه.
0: أوكي.
1: ما في نتيجه بتيجي بسرعه، بيلتزم على نظام اكل، تدريب معين خاص لإله هو، ومراقبه.
0: بس انت بالعادي بيجيك طفل مثلا تعرض للتنمر هيك، يعني عمره اجى حد شكالك؟
1: في بيتعرضه.
0: شو ممكن بيجي بيحكوا لك؟
1: بيجوا كوتش مثلا، اصحابي وزني عالي، فبصير نهدي عليه.
0: يعني بتعطيهم انت شوي نصائح
1: نفسيه؟ ياخذ نصائح نفسيه.
0: طب لانه كل الناس متبنيين فكره عن الكوتش انه هو حدا كتير عصبي وحدا ما بحب الغلط وحدا،
1: لا ابدا،
0: في منه هذا الحكي؟
1: لا لا لا ابدا، ممكن عشان السوشيال ميديا واوزان وحديد انه يبين هو هيك، بس هو لا، مش هيك،
0: هو مو هيك.
1: لا
0: بس
1: لا.
0: بس جواته طفل يعني.
1: جواته طفل،
0: بس اقتنع في جواتك طفل انت خصوصا. طيب هلا كتير كمان احنا بحكم ان حكينا شوي عن اطفال، بس في هيك سؤال بدي اساله بما يخص الكبار، خصوصا الشباب اللي بيحكوا لك بيكون عندهم بطوله وبدهم يلحقوا ينشفوا وهي القصص وهيك، فهل هاد الشيء بتعتبره مدمر للصحه ولا إشي عادي؟
1: يعني مدمر للصحه فترتها؟ لا
0: الفتره اللي بعد يعني،
1: مش فترة اللي بعد. هلا هي كموسم لاعب بطولات كبار أجسام هي مواسم بالنهاية له.
0: صحيح.
1: موسم كات موسم بالك يعني بيناشف جسم عادي جسم فيت جسم بحر.
0: أوكي.
1: يعني مش شرط إنه كلهم يكونوا.
0: طب عم بتشوف هل البنات من جديد كتير عم بيهتموا بالرياضة أكتر ولا لا؟
1: يعني لازم يهتموا بالرياضة.
0: أوكي.
1: لازم يهتموا.
0: ليه لازم؟
1: لأنه أجسامهم بعد 40 يعني بنحكي بين كل بنتين في واحدة بعد 40 في محاها هشاشة عظام.
0: عن جد بتحكي؟
1: 100%
0: وال؟
1: فلازم لازم أصلا يهتموا بالجسم.
0: الله يبشرك بالخير والله ممتاز. طب أنت بتشوف إنه لسه عنا هاي الثقافة إنه الناس بتسجل 8 أشهر 10 أشهر بتيجي يومين ثلاثة صح ولا لا؟
1: يعني آه.
0: فكرك شو السبب؟ كيف ممكن هدول الناس جد يتغيروا؟
1: التطورات ما عم بيشوف بفكر عم بيشوف السوشيال ميديا هي مشكلة كمان السوشيال ميديا. لما يشوف التطور بفكر إنه بشهر ممكن يعمل 360 درجة تغير.
0: صح.
1: فهذا الإشي غلط. بدك تصبر على جسمك.
0: صح.
1: مثلا أنت رفعت وزن نحكي دهون إشي عملته بعشرين سنة أو 15 سنة أو 10 سنين هل يعقل إنه يروح بشهر شهر ونص أو شهرين؟ بده التزام.
0: طب أنت متى بلشت؟
1: جيم.
0: آه.
1: 2016.
0: والله.
1: Yes.
0: يعني من 10 سنين تقريبا.
1: من 10 سنين.
0: أوكي. وأولها ما كنت عم بتلاقي نتيجة بعد بعد فترة وقت.
1: صبر والتزام. دايت.
0: يعني أنت هلا أفهم من حكيك إنه إذا حدا بده نتيجة سريعة رح يكون في عنده مشاكل صحية.
1: حيكون.
0: أما إذا حد ملتزم وبرواء ومعطي الموضوع راحته ما رح يكون في مشاكل.
1: حيأخذ كل شيء على رواق وراحته بدون إصابات.
0: أوكي. طب هلا كوتش دائما نسمع مثلا ما بعرف اذا مر عليك نظام الطيبات بالجيم. في ناس تحكي لك نحن على نظام الطيبات.
1: انا بحب انه رخص سعر البيض صراحه.
0: اه انت ما شاء الله انت كمان بيضه ما شاء الله باليوم لازم
1: اليوم 13 بوكه
0: 13
1: يس.
0: طب عادي يعني قادر تحمل الموضوع؟
1: اه
0: لازم يكونوا مسلوقين ولا عادي؟
1: لا لا لا عادي مش شرط. بالعكس انا الدايت اللي عندي كثير.
0: انت بتاخذ 13 بيضه بدون سلق زي ما هم يعني البيض؟
1: لا
0: ني.
1: كمان بعمل اومليت
0: كمان. ها رواق.
1: لا رواق.
0: طب بالبيت ما بيعملوا معك مشاكل انه تخلص لهم دائما صفات البيض؟ يعني بحس هاي المشاكل موجوده عند كل الاهالي خصوصا صدر الدجاج والبيض. يعني
1: صدر الدجاج واللحم والبيض اه فهي كثير هي اهم مصادر البروتين هاي يعني.
0: طب انت مين بيعمل لك الاكلات انت ولا؟
1: لا انا والدتي الله يخليها.
0: الله يخلي لك اياها يا رب. عشان هيك دائما يا جماعه خصوصا اللي بالجيم بس يجوا يتجوزوا بتغلبوا لانه بضل يدور على حدا زي والدته تحمله طول
1: الفتره. ما حدا بيتحملها زي الوالده صراحه.
0: مليون بالميه. طب كوتش هلا احنا رحنا كمان عن موضوع الاطفال خصوصا بس بدي اسالك هيك في فقره صغيره عندي اياها اذا هي صح او غلط. هم اسئله كثير بتخطر على بال الناس بما يخص موضوع الاطفال والجيم. هل بتشوف انه تمارين الاوزان بتوقف نمو الاطفال؟
1: هي غلط. هاي كثير ناس بيحكوها من زمان انه لا ما تروح الجيم لانه بيضغط عليك وبوقف طولك. فلا غلط
0: غلط.
1: فاذا فات الطفل تمرن صح اخذ برنامج صح 100% بالعكس هذا الشيء بيساعد على اكتمال النمو تبعه.
0: يعني ما بيصير قصار؟
1: لا ابدا. أوكي. ابدا.
0: اطمنوا ان انت ما رح تصير قصير وبتطول. طيب السؤال الثاني، الطفل ممكن يتمرن مقاومه واوزان اذا كان التدريب مناسب لعمره تحت اشراف مختص صح ولا غلط؟
1: صح.
0: صحيح. اوكي. المكملات اللي بياخذها الكبار مش بالضروره تكون مناسبه للاطفال؟
1: لا ابدا، لانه جسم ما بقدر اعطي جسم كبير لجسم صغير.
0: اوكي. يعني هو في مكملات ممكن. هيك في مكملات
1: في مكملات للصغار طبعا حسب دكتور وحسب شو النقص اللي عنده الطفل يعني مثلا.
0: اوكي.
1: برجع كله للطبيب.
0: اوكي. حوارق الدهون ممنوعه على الاطفال؟ شو حوارق الدهون
1: مش ممنوعه؟ هسه هي حوارق الدهون هو سبلمنت.
0: أوكي. اوكي
1: مساعد لرفع حرق الدهون بالجسم مستوى معدل حرق الجسم.
0: اوكي.
1: هسه ما بنفضلها للاطفال لانه ما في داعي. يعني انا ما بفضل الاثنين صراحه بس هي للاطفال كمان ما في داعي ابدا.
0: مين الاثنين؟
1: الكبار والصغار يعني.
0: الكبار. اوكي ما بتفضلها. طب بتشوفها هلا يعني احنا هذا الاسئله اللي سالتك اياها لانه عندنا كمان موضوع انه لا تلعب بالجيم لانه انت بتقصر وهيك فجاه بلاقوا هو اصلا قصير وناصح
1: هو جيناته
0: اه لانه خلص هو لا بده يروح على الجيم ولا بده يعمل إشي. بس في هاي التمارين الكوتش اللي هي لما يعلقوا مثلا إشي على الباب هاي دائما بتكون تلاقيها بكل بيت عشان الطفل يطول. في منه هذا الحكي؟
1: هسه التمارين بشكل عام اذا زي ما حكيت لك اذا كانت مناسبه
0: أوكي.
1: للطفل
0: أوكي.
1: وبطريقه صحيحه وباشراف صحي وطبيعي فهذا الشيء بيساعد على اكتمال النمو عنده
0: أوكي.
1: وعادي ممكن يطول يعني,
0: يعني هذا الشيء مناسب؟
1: مناسب طبعا
0: لانه انا عم بشوف هلا في الشباب اغلبهم بيعملوا عمليات اللي هي بعظام الرجلين عشان يطول 10 سنتي و12 سنتي وهيك.
1: لا هو طبعا ما بوصل هذا الحد يعني بالنهايه هي من ربنا فما بوصل من 10 ساعات ل 12 ساعة.
0: لا هم بيسووا عظمة كاملة.
1: أنا فاهم.
0: زاد أقل من هيك. طب حرام إنه واحد يوصل مرحلة إنه يعمل عملية هالقد مخيفة عشان هيك شغلة. أنا بفحب بعديها ما بقدر يمشوا حتى.
1: نرجع منها. ممكن هاي نرجع لنفس الموضوع سوشيال ميديا وتنمر.
0: صح. صح.
1: نبدأ إنه هذا قصير مثلاً تنمر. التنمر شيء كبير صار يلعب دور كبير على نفسية الشخص.
0: أوكي. طب خلينا نحكي شوي عن البنات. دائماً بنحكي عن الشباب بالجيم. بتشوف البنات هلا وصلوا مرحلة كمان بقدر يحمل أوزان وأمورهم ممتازة.
1: نفس الأطفال هي كل حدا نفس الشيء. لازم تمشي على نفس البرنامج. أوكي. وبرنامج بيرفكت يكون لإلها وحسب التمرين تقدر تشيل مثلا.
0: بس أنا كنت بشوف بنات عندنا بالجيم بسم الله ما شاء الله بيحملوا أوزان كثير عالية يعني.
1: بنيتها الجسدية بتختلف مثلا على
0: البنات. هي بتكون نحيفة هي بتكون ممكن وزنها 50 كيلو وطولها 140 بس ما شاء الله
1: بس يعني. بطلة بالجيم.
0: مثلا فكيف بتزبط معهم؟
1: بالتدريب. لها 5-6 سنين بتتمرن مثلا.
0: أوكي.
1: فهي ياقنة هالشغلة هاي بتمكن من الإشي.
0: بس الاستمرارية بحس
1: والاستمرارية لها دور كبير. هي الاستمرارية.
0: طب احكي لنا شوي عن الاستمرارية خصوصا بما يخص هذا الموضوع.
1: يعني الاستمرارية كثير حلوة بدها صبر. هي
0: أوكي.
1: متعبة.
0: أوكي.
1: متعبة بشكل كبير بس بدها صبر. ونتائجها خرافية
0: جاد
1: كثير.
0: طب يلا الله يشجعك. طب انا بصراحة بدي احكي لك شغلة. انا دائما بس اقعد مع الناس اللي حوالي بيحكوا لي احنا مشكلتنا مش بالجيم، مشكلتنا احنا بعد الجيم بنجوع كثير وبياكلوا اي شيء. وعندنا بتعرف اكلات الاردنية منسف وقدره ومقلوبة انت بتحكي لي بتاكل 13 بيضة بس متحمل يعني صار لك 10 سنين
1: يعني.
0: بس الناس خصوصا بس بدها تبلش بكون عندها الارادة اللي هي اول شهر شهرين ثلاثة بتقول هذا بطل بعدين فجأة بتروح يعني
1: بالارادة نفسها بتروح لانه تعب حاله نفسيا.
0: أوكي.
1: هو بالجيم اصلا بفوت
0: أوكي.
1: بيفوت كثير متحمس بيفوت دايت كثير قاسي بالعكس هذا كثير غلط. بيفوت انه مثلا قطع كل شيء. الصح انك تفوت تدريجي. تفوت انت ما بتقدر تقطع السكر مثلا بشكل كبير او مثلا تقطع الاكل الفاست فود.
0: أوكي.
1: الاشياء هاي بتقدر بالتدريج. مش حرمان مش ما حدا ماسك سيف على رقبتك.
0: صح
1: بالعكس بتقدر تاكل بتقدر تعيش حياتك بتقدر تطلع مع اصحابك تعمل كل اللي بدك اياه بس ضمن المعقول.
0: اوكي. طب بيجيك عرسان هيك بتقوم يلحقوا قبل
1: شهرين 100%.
0: اوكي. ايش صار قبل شهرين؟
1: انه ليش جاني هسه طيب؟ انت بدك تعمل شيء
0: بيرفكت قبل شهرين من العرس الله اكبر بنزل 3 كيلو
1: بدي انزل لازم انزل احكيلي بعرسي.
0: طب بطلبوا طلبات تعجيزيه بالعاده انه بفتره معينه بدهم ينزلوا مثلا وزن كبير؟
1: بنرجع نفس الموضوع السوشيال ميديا انه بشوف فيديو مثلا بده اياه بشهر.
0: اوكي.
1: وانت واذا ما صار بشهر او ما نزل طب انا ليه هيك صار معي؟ ليه ما نزلت؟ طب اعطي حالك وقت. جسمك مثلا في ناس معدل حرقه عن ناس بيختلف.
0: أوكي.
1: واحد اعلى وواحد اقل.
0: اوكي.
1: هذا الشيء بيفرق.
0: هذا ببين بالانبادي تيست صحيح؟
1: ببين بالانبادي تيست.
0: اوكي. طب بدي اسالك سؤال خارج عن النص ويعني برا الموضوع. ليش البي تي كثير غاليين؟
1: البي تي كثير غالي.
0: جد بحكي يعني قديش في ناس فعلا بتكون بدها تسجل مع بي تي وبتحكي انا ما بعرف اتمرن لحالي انا بدي اسجل مع مع مع كوتش تساعدني او كوتش يساعدني وبصراحه بتكون الاسعار جدا غاليه يعني بدها حد ثري صراحه.
1: يعني صح بتحكي. بس هسا لازم هسا الجيمات بكون اغلبهم مثلا هيك شغلهم بس. لا لازم اصلا الجيم من ضمن اشتراك العميل مثلا.
0: أوكي.
1: لازم ياخذ برنامج تغذيه برنامج تدريب ويتدرب عليه 100% صح. وياخذ تكنيك صح يعني. أوكي. هذا من حقوقه انا بحكي له يعني.
0: أوكي.
1: هذا من حقه.
0: يعني حق من يعني انت بتأيدني بفكره انه انتوا الكوتشات مش انتوا يعني الكوتشات بشكل عام كثير بتكون دروسهم غاليه يعني.
1: غاليه بس كمان سعرها فيها.
0: شو سعرها فيها بشان الله. خلص مش مشكله بطلع لكم. هو بعرف انه هو تعب على الكوتش نفسه وبيكون عنده اكثر من مسؤوليه وبيكون عنده اكثر من حدا فهو الموضوع مو سهل. بس هلا انت بس يجي الشخص اللي بده يلعب خلص ما بيكون بفكر بهاي الطريقه يعني. انا بشوف فعلا كثير ناس يعني بتمرن ايش بيكونوا بتمرنوا بالجيم لحالهم بيكونوا بخبصوا الدنيا
1: بيكونوا بخبصوا.
0: فجاه ايدين فجاه بطن فجاه بتلاقيها بتمرن حواجبها يعني.
1: هاي بنرجع
0: كل حدا في مكان.
1: هاي بنرجع انه على اداره الجيم مثلا بشكل عام انه حتى لو العميل مش مشترك مش لازم يشترك معك بي تي.
0: انت لازم تساعد شوي
1: لازم تساعده يعني. أوكي. لازم تعطيه لازم يعرف راسه من رجليه ما فات عليك هو بيعرف كل شيء
0: صح يعني. في كوتش مثلا ما بيدربك عشان انت اصلا تاخد عنده برايفت او ممكن يعطيك هيك يوم يحمسك على الاخر بعدين يختفي.
1: هاي كثيره موجوده يعني. بس لا لازم العميل ياخذ حقه بشكل كامل حتى لو مش برايفت. هذا من ضمن اشتراكه اصلا حقه.
0: اوكي.
1: من ضمن اشتراكه بالنادي.
0: طب قلت لي انت فاتح جنبي ما تبغى صحيح؟ كيف هيك بلشت الفكره؟ هل بتشوف انها فكره صعبه خصوصا بما يخص الشباب يعني؟ يعني فاتح جيم
1: كثير حلوه.
0: يعني
1: كثير حلوه بتعمل صداقات كثير حلوه. والاهم شيء البيئه نفسها يعني. كيف انت مع العميل مش انه والله مدرب و
0: صح.
1: لا مرات بتروح لصداقه يعني بيكون الجو كثير سلس، كثير ناس بيجوا على الجيم عشان يفرغوا الطاقات مثلا،
0: اوكي
1: بيجوا عشان يضحكوا عشان يبتسموا صح. عشان يشوفوا اصحابهم الموجودين بالجيم، بيعملوا صحبه كثير حلوه بالجيم من الزمايل مع بعضهم.
0: طب ليش باول ما تصير معه مصيبه بحياته
1: بيجي على الجيم؟ تركته حبيبي
0: ليه بيجي على الجيم وبس ترجع بيرجع ناصح؟ طب ليه ما يكمل؟
1: يعني هذا هو لازم يلعب بنفسيته شوي يضبطها.
0: طب كوتش هيك حابة أسمع منك هيك نصائح، أو مش نصائح نصيحة واحدة هيك لكل حدا عم بسمع، وانصح شو ما بدك أنت معك هلا المايك، تنصح نصيحة اللي أنت حابها.
1: يعني بنصح الأهالي أصلا ما يضغطوا أطفالهم بشكل كبير، يعني أنه أوزنه زايد اتركه براحته، حب الرياضة خليه يشتغل عليها عادي ما في مشكلة، بس ستيب باي ستيب بالتدريج بالنهاية هيك الأمور بضل وبيمشي.
0: Yes. خلصنا؟
1: تمام.
0: شكرا لك كوتش هيالي، سعد صباحك.
1: صباح الورد.
0: بسطنا كتير معك اليوم، وإن شاء الله هيك تحركتوا وتحرك إشي فيكم ورحتوا على الجيم بعد هذا الحكي كله. استمرارية الموضوع، مش أنا ما انحفت.
1: طبعا.
0: سعد صباحك.
1: صباح الورد.
0: أهلا وسهلا.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: بلا أنت بلا عص لهشم اللعب. تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

اسمع برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.

يسعد صباحكم جميعا ويا اهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم بعد الفصل الصغير. بتمنى هيك اليوم بعد ما سمعتوا مقابله هيال انه اي حدا لسه عنده تخوف من الجيم وخايف وبده نتيجه سريعه بنفس الوقت ما راح يلاقيها. وعشان تكونوا عارفين اي شيء بالعالم بده نتيجه حلوه بحاجه لصبر. دائما الصبر ممكن بحل كتير قصص. خلينا مع بعض هيك اخر 10 دقائق نحكي لكم اخر الاخبار الموجوده على السوشيال ميديا. بحب أحكي لكم إذا عمركم شفتوا فرح اللي بلشت بالقضاء الرقمي عنا بالأردن، هي عبارة عن شخصية AI ولكن رح تصير هي تستلم كل هاي الأمور اللي بتتعلق بالسوشيال ميديا وتكون المتحدث الرسمي لإلهم. الفكرة أنه في عنا أول لقاء حواري معها في على شاشة أردنية. طبعا هاي فرح أثارت تفاعل واسع خلال هذا اللقاء. بنفس الوقت بحكوا لك شهدت منصات التواصل الاجتماعي في الأردن تفاعلا واسعا عقب الظهور الإعلامي لأول والأول للشخصية الافتراضية فرح التي تم إطلاقها كناطق رسمي باسم الحكومة الأردنية بيعمل عن طريق تقنية الذكاء الاصطناعي واستضافوها كمان في البرنامج. يعني هي بتحكي وبتعمل مقابلات وأمورها ممتازة. فشوفوا بحس هذا الموضوع يا جماعة بخوف، يعني فكرة إنه الإعلام هلأ يعني سوري طلاب الخريجين جديد يدوب عم بيلاقوا وظائف والناس يدوب عم تلاقي شغل، ففكرة إنه الإعلام حتى عم بيروح لطريقة تانية وعم ببلش فيه AI وعم ببلش يروح بدل وظائف ناس معينة. أوكي هاد حلو التطور وحلو إن إحنا نساري الركب، بس هيك في كتير ناس رح تفقد وظائفها للأسف الشديد. وتنسوش إنه الموضوع كمان بدون راتب، فهذا كمان بخفف على المؤسسة نفسها. أوكي خلينا نكمل معكم كمان يا جماعة بالأخبار الموجودة. حالة طلاق في الأردن عمان بسبب، شوفوا لي هالسبب، بحكولك أنه صار في عنا حالة طلاق بالأردن بسبب معجون أسنان. شو الفكرة؟ أنه دائما بتحكي هذا زوجي كل ما يجي بده يفرش أسنانه بترك لي الغطاية مفتوحة. أكثر من مرة حكيت له عن هذا الموضوع، بيبذر وبيرمي البذر على الأرض، وأكثر من مرة حكيت عن هذا الموضوع كمان بنفس الوقت بغير أوعي وبزت لي إياهم كل مكان، وأكثر من مرة حكيت عن هذا الموضوع. بالآخر وصلت لمرحلة أنه أنا بنت موسوسة وبحب النظافة وبحب بيتي يكون مرتب، هو شخص جاي من بيئة مختلفة وبس عم بدمر البيت وما عم بيسمع مني. فأنا تعبت وقررت أرفع قضية طلاق. ما بعرف إذا عمره مر عليكم هيك حالة، عمره مر عليكم هيك قصة، ولكن أنا بحس ممكن التراكمات خلتهم يوصلوا لهاي المرحلة، لأنه يعني حياة زوجية بحس حياة تشاركية، لازم إحنا قد ما بنقدر نساعد بعض. فممكن حست إنه الموضوع فيه تقليل احترام، ممكن حست إنه أكتر من موقف بنى على موقف وصلها لهاي المرحلة. ما حدا بيعرف صراحة شو المخبى بالبيوت، بس يعني الله يجيب الفيل خير.

بما انه يا جماعه قبل شوي ذكرنا فرح وذكرنا موضوع الاي اي، بحب احكي لكم كمان في عندنا علامه اردنيه مميزه جدا وعلامه جدا مهمه احنا لازم نذكرها ونحكي عنها هلا، اللي هم لينك ان كوم من مجموعه كمان البستنجي اللي بتجمع ما بين زي ما بحكوها اللي هي التصميم الاوروبي المتقن والتكنولوجيا الحديثه. عندهم اللي هم 01 06 08 على حسب ما اذكر، المفروض يكونوا صحيح الحكي يعني، ولكن عندهم اكثر من ستايل، اكثر من ديزاين، اكثر من طريقه. عندهم السيارات الكهرباء والسيارات العادي بنفس الوقت. فبحس انه فكرة انه احنا دائما عنا بدائل حلوة وبدائل جميلة ومختلفة، وفكرة انه احنا بطلنا نطلع من النمط الطبقي او النمط المعتاد خصوصا بعالم السيارات، وصرنا دائما ندور على سيارة شكلها حلو بنفس الوقت بتعطينا راحة بنفس الوقت بتوفر علينا. فدائما اختيارك لأي شغلة بحياتك، لشغلك، لشريك حياتك ولسيارتك كمان يعتبر من الاشياء اللي جدا مميزة، لان هم بيعطونا اسلوب حياة جدا مختلف وجديد للاشخاص اللي بيحبوا التميز. فشكر كبير للينك ان كو، شكر كبير كمان للبستنجي، هم نفس العلامه، ولكن شكرا لكم لانه دائما عم تبدعوا بافكاركم الجديده، دائما عم تبدعوا بايفنتاتكم الحلوه. الكرو العمل عندهم جدا جميل وجدا لطيف، فيعطيكم الف عافيه. وقبل ما اخلص معكم لليوم هيك بدي احكي لكم اكمل شغله يا جماعه، لانه انا عم بشوف من جديد انه الناس صارت شوي هيك ثقيله على بعض. ف اللي بيصير هلأ بالفترات الأخيرة كتير، سمعت اليوم مكالماتكم وسمعت إنه إذا ممكن إحنا بنسمع بعض وبتسمعوا قصص الناس، دايما بتحسوا إنه الواحد لما بده يعمل خير عم بيحاول يعمله لا أهله، للناس اللي حواليه، لا إلى آخره. بس في ناس للأسف الشديد مروا بظروف قاسية بحياتهم، مروا بظروف صعبة، مشاكل بينهم وبين أهلهم. وفي شغلة أنا بحكيها دائما إنه مش كل أب ومش كل أم عن جد. بعرف إنه الأهل هم أكتر ناس بخافوا عليك وأكتر ناس بدعموك، بس للأسف الشديد إنه في كتير ناس خسروا هاي الشغلة، كان هو زواج ما بين اتنين غير واعيين، مش قادرين يربوا، مش قادرين يكونوا مع أولادهم. ممكن أولادهم تعودوا على العنف، تعودوا على قلة الراحة، تعودوا على قلة حتى الفلوس، تعودوا على التمييز، تعودوا على المعاملة السيئة، وأنشأوا هدول الشخصين اللي تجوزوا بسبب شغلة سامة أنشأوا أشخاص كمان سامين. فهدول خصوصا الناس اللي بيعانوا من تروما الطفولة، أنا دائما بحكي الله يكون بعونكم وأنتوا أشخاص أقوياء، وإن شاء الله هيك بتنسوا كل القصص اللي صارت معكم زمان، مع أنه أنا بعرف أنه الموضوع مش سهل، بتنسوها وبتبلشوا حياة جديدة. لأنه مش كل أب أب ومش كل أم أم، وما تكونوا أنتوا نفس النسخة اللي أنتوا عشتوا عليها. إذا أنتوا عشتوا بين بيئة سامية وعشتوا بين ناس زي هيك، دائما حاولوا أنكم تتغيروا. وأكيد بنحكي ما في بعد الأهل طبعا، يعني إحنا بدنا نيجي للجانب الثاني، أكيد الأهل بجننوا، في أهل داعمين وفي أهل مع أولادهم، ومش شرط إذا أبوك سب عليك ولا أبوك نداك ولا أبوك زعلك معناته أبوك غلط، لا، دائما أحيانا الواحد لازم يكون أبوه شديد عليه. بس أنا أكيد فاهمة الناس اللي الكلام اللي عم بحكيه هلأ في فئة معينة فاهمة حديثي بهذا الموضوع. فالله يعوضكم خير وينسيكم ألام الماضي. هاي هيك كانت دعوة مني لإلكم، إن شاء الله بشوفكم بكرة بحلقة جديدة من الساعة 10 للساعة 12. يسعد صباحكم جميعا. الجو بده إياك والمود على كيفك بخير.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. شهيدان في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي تل الهوى جنوب غربي غزة. إعلام لبناني يفيد بوقوع غارتين إسرائيليتين استهدفتا بلدة النبطية الفوغا جنوبي لبنان. الإخبارية السورية تؤكد أن قوات الاحتلال تتوغل في تل أحمر بريف القنيطرة الشمالي بثلاث دبابات واثنتي عشرة عربة عسكرية. الدفاع المدني السعودي يفيد بأن مقذوفاً قد سقط في منطقة جازان أدى إلى إصابة شخصين وأوقع أضراراً مادية بعدد من المباني والمركبات. الجيش العراقي يعلن ضبط 15 منصة لإطلاق المسيرات، ويجدد التأكيد على عدم السماح بغداد لأي خروقات أمنية تطال دول الجوار.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
1: ها.
0: يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: من شمال الأردن لجنوبها. أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائماً فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.

0: عالي البروتين.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
4: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

بلا أنت بلا عص لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة، وتحبط محاولة تسلل وتلقي القبض على 4 أشخاص. استشهاد امرأة وجنينها في غزة متأثرين بإصابتهما قبل أيام. وهيئة المعابر والحدود تعلن إغلاق الاحتلال معبري كرم أبو سالم ورفح بحجة الأعياد اليهودية. الاحتلال الإسرائيلي يخرق اتفاق لبنان ويشن غارات عدة على مختلف المناطق جنوب لبنان. الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية جنوبية السعودية، والقوات المسلحة اليمنية تعلن القضاء على تجمعات حوثية كبيرة في المخا. الدفاع المدني السعودي يفيد بأن مقذوفاً قد سقط في منطقة جازان أدى إلى إصابة شخصين وأوقع أضراراً مادية بعدد من المباني والمركبات. الجيش العراقي يعلن ضبط 15 منصة لإطلاق المسيرات، ويجدد التأكيد على عدم سماح بغداد لأي خروقات أمنية تطال دول الجوار.

0: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح، اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
1: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بتسلي أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها. طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو. كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن. هلأ صار وقته.
2: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكبادن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
3: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم واحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
4: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ويترك أثر، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرة أخرى وأسبوع جديد نفتتح على مأدبة القرآن الكريم، هذا الكتاب اللي إذا خالط معانيه الروحية قلوبنا بيحيي القلب إن شاء الله، وبيقظ القلب من غفلته، وبيرتب الفوضى اللي اليوم إحنا قاعدين بنعيشها وإحنا مع جزء عامة، وهاي الصور القصيرة في كلماتها اللي انطوى فيها معاني عجز عنها المفسرين. اليوم إن شاء الله مع سورة الزلزلة. إحنا الأسبوع الماضي واللي قبله كنا نحكي عن القارعة، فلازلنا والعاديات، ولازلنا في سور تتحدث عن وتتناول بعض أهوال يوم القيامة. فربنا سبحانه وتعالى قال: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سورة الزلزلة سورة مكية، وهون بدنا نوقف شوي اليوم على سورة مكية وسورة مدنية. الآن إذا بنفتح المصحف الشريف بنلاقي في بعض المصاحف على جنب السورة بيكون مثلا كاتب لك الفاتحة مكية أو مدنية، البقرة مكية أو مدنية، بيكون موضح سورة البقرة هل هي مكية أم هي مدنية. وهذا الترتيب أو هذا المسمى اسم سورة مكي أو مدني، سبحان الله كمان يعني الأيام الماضية صار عليه شوية لغط، لأنه في بعض المصاحف مثلا كاتبة أنه سورة الزلزلة مدنية، وبعض كتب التربية الإسلامية كاتبين أنه سورة الزلزلة مكية. فشو الصح؟ وهل هذا يعني أنه في خطأ في القرآن الكريم؟ لا، شوفوا، بالنسبة لمكي ومدني هذا شيء من علوم القرآن، علوم القرآن يعني اللي اعتنت بالقرآن الكريم. هذا ليس وحيا، المكي والمدني مش وحي من عند الله سبحانه وتعالى، ولا توقيف النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه السورة مكية وهذه السورة مدنية، لا. لكن لما جاء العلماء ولما جاء الصحابة والتابعين ومن بعدهم بدهم يعتنوا بالقرآن الكريم ويفسروا ويوضحوا ويعتنوا فيه، يعني مثلا من علومه علم تشكيل وتنقيط القرآن، من العلوم علم التفسير، من العلوم علم الناسخ والمنسوخ، من العلوم علم المكي والمدني. هذا العلم شو فائدته؟ إيش بستفيد منه؟ يعني أنا إيش بستفيد من إنه السورة هاي تكون مكية أو مدنية؟ أول شيء يعني استفادات كثيرة، لكن نقتصر على ثنتين. أول شيء أنا بعرف الناسخ والمنسوخ. إيش يعني الناسخ والمنسوخ؟ أي أن الله سبحانه وتعالى جاء بحكم ثم نسخ هذا الحكم بحكم آخر. يعني مثلا إحنا في القرآن بنشوف آيات كثيرة، ربنا قال عن الخمر قال وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني الخمر فيها منافع وفيها آثام، لكن الإثم عند الله أعظم من النفع اللي أنت بتحصله. ثم قال الله سبحانه وتعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، شو معناته؟ يعني عادة تشرب خمر، لكن إياك في حال قربك من الصلاة وحال أدائك للصلاة تكون شارب الخمر. ليش؟ حتى لا تهذي. وما تتكلم في القرآن شيء آخر. بعدين نسخت هاي الآية، صار عندنا الآية الأخيرة يا أيها الذين آمنوا إيش إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هذا يسموه تدريج في التشريع. شو يعني تدريج في التشريع؟ العرب كانت مدمنة على الخمر، فربنا سبحانه وتعالى لما أراد إنه يحرم الخمر ما قال لهم مباشرة الخمر حرام، حتى لا يشق على نفوسهم إنهم يتركوا شيء فجأة واحدة هم مدمنين عليه. لكن الله سبحانه وتعالى بدأ معهم بالتدريج، بلغهم إنه هذا إثم، وبلغهم إنه هذا إشي يعني مش كويس، بهين كرامة الإنسان وبيطيش بعقله، ثم بلغهم أن لا يقربوا الصلاة وهم سكارى. هاي أمور متى بتصير؟ هاي أمور بتصير في مكة المكرمة في بداية العهد. الآن لما صارت دولة إسلامية ودولة تدين بدين الإسلام وتحكم بحكم الإسلام، الآن ربنا سبحانه وتعالى حرم عليهم الخمر، لكن ما حرموا فجأة، حرموا بالتدريج. هذا التدريج والنسخ بنفهمه من إيش؟ بنفهمه من المكي والمدني، لأنه زمان وكل مرة بنفسر بنقول المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، والمدني ما نزل على النبي بعد الهجرة. فهيك بنفرق بنقول طيب لو واحد يجي اليوم يقولنا إيش يقولنا؟ يقولنا مثلا ربنا سبحانه وتعالى قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، إذن عادي لو صليت وأنا عادي لو سكرت وأنا في وقت خارج الصلاة، بنقول لا، هاي الآية نسخت بما بعدها. وهذا من فوائد معرفة المكي والمدني. مثال آخر، في مكة التشريع إيش كان؟ كان فرض على المسلمين الزكاة. إيش كان فرض الزكاة؟ قال ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. إيش معنى العفو؟ العفو أي ما زاد، اللي بيزيد عندك هذا بتتصدق فيه، واجب تتصدق فيه على المسلمين. هذا كان حكم الزكاة، كل زيادة يومية عندك يجب أن تردها إلى المسلمين، خارج عن نفقتك ونفقة أولادك ونفقة عيالك يجب أن تردها على المسلمين. الآن لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة اختلف، صار عندنا الزكاة منظمة وإلها أحكام في المواشي وفي الأنعام وفي الذهب والفضة وفي الزروع وفي عروض التجارة، نظمت. الآن لو واحد يجي يحكي لي يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، هاي آية في الزكاة، بقول لا هاي منسوخة. ليش؟ لأنه هاي قبل الهجرة وهاي بعد الهجرة. هاي من الفوائد أنه نعرف الأحكام المنسوخة. كمان من فوائد معرفة المكي والمدني معرفة أحداث السيرة النبوية، إني أعرف هذا الحدث وقع قبل الهجرة ولا بعد الهجرة. هاي السور المكية والمدنية أجل العلماء اجتهدوا نظروا فيها فوجدوا أن السور المكية إلها سمات معينة. يعني مثلا لما تفتح المصحف وتكون السورة مكية بيكون سبحان الله آياتها قصيرة، دائما آياتها قصيرة، قل هو الله أحد والنجم إذا هوى، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، اقرأ باسم ربك الذي خلق. الآيات المدنية لا بتكون طويلة، الآيات بتكون طويلة، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. بتلاقي الآية نص صفحة ويمكن صفحة كاملة، مثل آية الدين إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى. الآيات والسور المكية الخطاب فيها يا أيها الناس، ليش؟ لأنه كانت تتنزل على مجتمع غير مسلم، فربنا سبحانه وتعالى كان يخاطبهم بقوله يا أيها الناس، ما كان يحكي لهم يا أيها الكفار، احتراما لذات وكرامة الإنسان، واثنين لأنه المجتمع مخلوط في مؤمنين وفي كفار. أما في المدينة المنورة كانت بتيجي تشريعات للمؤمنين بيقولهم يا أيها الذين آمنوا، فإذا قرأت سورة فيها يا أيها الناس اعرف إنه هاي نزلت قبل الهجرة، وإذا قرأت سورة فيها يا أيها الذين آمنوا اعلم إنه هاي السورة نزلت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. السورة المكية شو بتيجي بتناقش؟ بتناقش لك العقائد، بتناقش لك اليوم الآخر، بتجيب قصص الأنبياء والعبرة من قصص الأنبياء إنه كلما كفروا بأقوامهم شو صار معهم. هاي الأحداث بتلائم مين؟ بتلائم المجتمع قبل الهجرة، مجتمع مكة وقريش، لأنه مجتمع غير مؤمن، فكانت تجيب له أخبار الأمم السابقة اللي بيشوفوها إرم وعاد وثمود واللي بيسمعوا فيها، كانت تجيب لهم نقاش العقائد وتناقشهم في العقيدة، لأنه هذول مشركين فبناقشهم بالعقيدة عشان إيش؟ يؤمنوا. كمان كانت تأتي بقصص الأنبياء والعقائد وكانت آياتها قصيرة. أما المدنية لا، المدنية تختلف، المدنية كانت تيجي بالأحكام التشريعية. ليش؟ لأنه الآن المجتمع مجتمع مؤمن، صارت تعلمني كيف أصلي وكيف أزكي وكيف أصوم وكيف أتعامل وأحكام المواريث إلى آخره من الأحكام الفقهية التشريعية. هذا كمان سبب بيخليني إيش أهتم بعلم المكي والمدني. مين وضع علم المكي والمدني؟ مين حكى إنه هاي مكية وهاي مدنية؟ الصحابة رضوان الله عليهم، مش النبي عليه الصلاة والسلام. يوم من الأيام إجا يهودي على سيدنا عمر رضي الله عنه قال أنتم يا معشر المسلمين آية في كتابكم لو نزلت علينا لجعلنا ذلك اليوم عيد. إن سيدنا عمر بيقول له إيش هي؟ بيقول له اليوم أكملت لكم دينكم. سيدنا عمر شو بيقول له؟ والله إني لأعرف متى نزلت وفي أي وقت نزلت وأين نزلت. أنا بعرف إنها نزلت يوم عرفة على جبل عرفة وقت العصر. أنا بنعرف كل هاي، لا تفكر نحن غافلين عن آياتنا. عشان هيك سيدنا مسعود كان يقول لك هاي الآية نزلت كذا وكذا، بيقول والله ما في آية من كتاب الله إلا وأعلم أين نزلت. ليش؟ عشان الفوائد اللي حكينا وغيرها. طيب الآن صار في شوية خلاف في صور، الكل متفق على أن هذه الصور مكية وعددها 82 سورة في القرآن، عندنا 114 سورة، 82 منها اتفقت الأمة بأكملها إنه هاي السور بتمامها نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كم بظل عنا؟ بظل عنا 32 سورة عشان وصل 114. 20 منها الأمة متفقة على إنه هاي السور مدنية. إيش يعني؟ يعني نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ما في خلاف. الآن في خلاف على 12 سورة من القرآن الكريم، هل نزلت قبل الهجرة ولا نزلت بعد الهجرة؟ لإيش بيرجع هذا الاختلاف؟ بيرجع لتوهم الصحابة مثلا، والله يعني مش متأكد مثلا نزلت هون ولا هون. بيرجع لأمور كثيرة، منها مثلا احنا نضرب مثال على سورة الزلزلة لأنه فيها، لو نيجي على سورة الزلزلة بنلاقي إنه سورة الزلزلة ناقشت عقائد اليوم الآخر، وإحنا قبل شوي كنا نحكي اليوم الآخر وقصص الأنبياء والجنة والنار والصورة القصيرة، هاي سمات الصورة المكية. فلما

0: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وفي كمان أحاديث وروايات أخرى شو بتقول؟ إنه بعض الصحابة كان يقول إنه العمل القليل هذا مش مقبول عند الله، لازم تبذل كل ما عندك وتخرج كل ما عندك بحب حتى يقبل الحق سبحانه وتعالى منك. فأنزل الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. عشان هيك في واحد يجي على السيدة عائشة، هذا كان سائل، بس سائل إيش يعني؟ بيستثقل مرات إنك ما تعطي إشي كثير، بده دائما تعطي إشي كويس. فسيدتنا عائشة كان معها قطف عنب، هي ده تعطيها كله، بس قبل ما تعطيها ده تعلمه أدب مع الله سبحانه وتعالى. فأخذت حبة وأعطته إياها، حبة من القطف، فصار يقلب فيها بإيده، يعني استقلها. قال هذه؟ قالت ألم تقرأ قول الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كم في حبة العنب هاي من ذرة؟ مليانة ذرات، مليانة ذرات. فقالوا اختلفوا هون الآن، شو الاختلاف؟ الاختلاف إنه في سمات الصورة المكية موجودة في سورة الزلزلة، وكمان في روايات تشير إلى إنه هاي السورة نزلت بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. طب الآن عندنا تضارب، كيف بنحل هذا التضارب؟ بنحل هذا التضارب من خلال إنه نجمع بين الروايتين والقولين. كيف يعني نجمع بينهم؟ أن السورة قد تكون نزلت مرتين، في سور نزلت مرتين على النبي عليه الصلاة والسلام، فهي نزلت أصلا قبل الهجرة، فهي مكية بأحكامها وسماتها وصفاتها، ونزلت على النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى لما صارت هاي الأحداث. فقال عليه الصلاة والسلام فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. كذلك قد يتوهم الصحابة بالنزول، واحد يقول نزلت كذا، يعني مثلا بيصير موقف في المدينة المنورة مثلا من استقلال العمل الصالح، بيقول له ألم تعلم أن الله تعالى قال وقد أنزل فمن يعمل مثقال ذرة. فالصحابي اللي بيسمع شو بفكر؟ بفكر إنها نزلت حديثا، لا بتكون هي نزلت قديم. ليش؟ إنه الصحابي حديث عهد بالإسلام، فهو سمعها في المدينة فنقل. متى سمعت هاي السورة؟ وين سمعتها؟ بيقول الله سمعتها في المدينة، سمعتها في المسجد النبوي. تمام. الآن شو الحل؟ الحل عادي أن نقول أن هذه السورة مكية، وعادي أن نقول هذه السورة مدنية، فيجوز هذا ويجوز هذا. فبتلاقي مثلا هذول 12 سورة المختلف فيها، بعض العلماء لما أجا طبع القرآن الكريم أو مطابع القرآن الكريم، ما هو كل مطبعة بتطبع القرآن الكريم في لجنة مكونة من عدة علماء مختصين في علوم القرآن، تيجي بتلاقيها هسه مش راح يحط لك مكي أو مدني ويقعد يشرح لك على الصورة وإنه فيها خلاف وإنه الخلاف كذا وكذا، لا خلص هو بيختار قول. الآن عندي قولين، إما إنها مكية وإما إنها مدنية، فبيجي الكاتب سواء في الكتاب أو لجنة طباعة المصحف الشريف بتختار قول من الأقوال. فمثلا مطبعة الملك فهد اللي هي أشهر مطبعة لقراءة القرآن الكريم اللي بتطبع المصحف المدني، وضعت في سورة الزلزل إنها مدنية، اختارت الروايات التي أثبتت إنه السورة نزلت بعد الهجرة. بعض العلماء الآخرين أو اللي بيصنف في الكتب أو مثلا كتاب التربية الإسلامية عندنا شو اختار؟ اختار إنه هاي السورة لا مكية. ليش؟ لأنه تتناسب مع الدرس اللي قبله، بتلاقي الدرس اللي قبله إيش؟ سمات الصورة المكية وسمات الصورة المدنية، فما بزبط هسا يجيب له صورة سماتها مكية وبعدين يقول له عنها مدنية، بخربط الطالب، وما بده يحط طالب صف رابع بهالميمعة يقول له ترى في خلاف وكذا كذا، فخلص بحط له مكية، فبقرأ الطالب وبصير يطبق إنه هاي الصورة آياتها قصيرة كذا. طيب بنناقش كمان مثال إن شاء الله بعد الفاصل، خلينا نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
1: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال، وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
3: أنا آية ياغي الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9، فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت.

0: كانت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
2: المستقبل ما بيستنى حدا. لينكند كو معك من أول الطريق بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينكند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية لينكند كو 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة لينكند كو 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة لينكند كو 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة لينكند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينكند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
3: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أمل جينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماماً للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.
4: هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك. سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء. بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
5: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
8: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
9: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
10: حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى. والكلام تكلمنا قبل الفاصل عن موضوع المكي والمدني، وهذا اللغط اللي أحيانا بصير على بعض التفاصيل اللي بنقرأها أو إشاعة بنسمعها على السوشيال ميديا أو من هون أو من هون، بعدم تثبت بتصير الناس تتسرع، أوه حرفوا بالقرآن وغيروا بالقرآن والقرآن الكريم موجود في شيء وفي كتاب التربية الإسلامية شيء. لا، يعني هذا اللي طلع المنشور لو يريد الحق فعلا تمام كان بحث على النت. أول شيء ابحث هل سورة الزلزلة مكية والمدنية، مباشرة إيش بيطلع لك؟ بيطلع لك إنه فيها خلاف، هاي السورة، هاي السورة من السورة اللي فيها خلاف، بعض العلماء قالوا مكية وبعض العلماء قالوا مدنية إلى آخره، من جملة الكلام اللي كنا نحكيه قبل الفاصل. فلذلك في ناس بتتسرع مجرد ما تشوف صورة معلق عليها، صورة مصور لك الكتاب التربية الإسلامية ومصور لك القرآن الكريم، بيقول لك شوف منهج التربية الإسلامية وشوف اللي بيكتب التربية الإسلامية وشوف اللي بيعمل كتاب التربية الإسلامية شو بيعمل وشو بيخبص وشو بيخربط في القرآن الكريم. لا، انت تثبت بس لو انك كتبت هل سورة الزلزلة مكية ولا مدنية، مباشرة بيطلع لك شو القصة وشو الخلاف وليش هذول حكوا مكية وليش هذول حكوا مدنية. لو فتحت على يوتيوب تحضر لك فيديو مرتب مدة دقيقتين بتستريح، لكن في ناس سبحان الله ما بيستريح حتى يعمل بلبلة ويعمل لغط. من الصور مثلا اللي جرى فيها خلاف، أعظم صورة في القرآن سورة الفاتحة. سورة الفاتحة فيها خلاف هل هي مكية أم مدنية، ليش؟ لأنه سورة الفاتحة فيها سمات المكية، وسورة الفاتحة فيها حديث صحيح أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. طيب يلا كيف نحل هذا الخلاف؟ كيف نحل هذا الخلاف؟ بيجوا العلماء دائما بيجمعوا بين القولين. دائما يا جماعة الخير قد تجد آيات ظاهرها في تعارض، أو أحاديث ظاهره في تعارض، لكن العلماء بيحلوا لك هاي الإشكال. بس الجاهل شو بيعمل؟ بيجي بيقول لك أوه في تعارض بين الحديث والحديث. النبي بيقول فر من المجذوم، يعني المريض، فرارك من الأسد، والنبي بنفس الوقت قال لا عدوى ولا طيرة. بيقول لك شوف تعارض، النبي مرة بيقول لك ما في عدوى في الإسلام وفي المرض، والنبي مرة بيقول لك لا المريض فل منه. شوف كيف النبي بتعارض أقواله. لا بتيجي بتفتح، ولا العلماء حكوا في هذا كلام بديع وفرجوك إنه ما في تعارض فعليا. فسورة الفاتحة سماتها مكية، وربنا سبحانه وتعالى بالقرآن بين لنا إنه هي سورة مكية، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء ملك ونزلت هاي السورة بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نوفق بيناتهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام بينما هو جالس ومعه جبريل، حديث صحيح، إذ سمع نقيضا في صوت زي انفجار، صوت عالي في السماء، فقال يا جبريل ما هذا؟ قال هذا ملك نزل لأول مرة على النبي عليه الصلاة والسلام وبشروا ببشارتين، الأولى خواتيم سورة البقرة والثانية اللي هي سورة الفاتحة. قال ما نزل قبل اليوم قط، ولا ومش رح يرجع ينزل هذا الملك، خلص نزل على النبي وسورة الفاتحة. طيب كيف ربنا بالقرآن بيقول نزل به الروح الأمين؟ الروح الأمين مين؟ سيدنا جبريل. طيب كيف نزل به الروح الأمين؟ يعني نزل بالقرآن الروح الأمين، وهون في ملك ثاني نزل بالفاتحة، إذن ما نزل به كله، يعني المفروض تكون الآية نزل به إلا الفاتحة الروح الأمين مثلا على قلبك، لأنه سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة نزل بها ملك آخر. كيف بنحل هذا التعارض؟ كيف بنحل التعارض الثاني إنه سمات هاي السورة مكية وإحنا بنحكي عنها مدنية والرواية بتحكي عنها مدنية؟ بنقول إنها نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، مرة في مكة نزل بها جبريل عليه السلام على قلب النبي عليه الصلاة والسلام وأوحى وحي ربه للنبي عليه الصلاة والسلام بسورة الفاتحة، ومرة نزلت بالبشارة وبفضل سورة الفاتحة على النبي عليه الصلاة والسلام. وبينحل الإشكال إنها نزلت مرتين، مرة نزل فيها سيدنا جبريل النزول اللي هو لما تتنزل الآيات على سيدنا محمد، ومرة جاء ملك خاص بفضل هذه السورة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبشروا بهدول البشارتين. هيك بنحل التعارض وما بيكون في تعارض. لكن اللي بده يعمل لغط بصير يقول لك شوف كيف ربنا بالقرآن بيقول نزل به، يعني كل القرآن الروح الأمين، وهون في الحديث شو بيقول لك؟ بيقول لك والله نزل ملك خاص. طب أنا على مين أرد؟ لا بترد على الثنتين وبتحل التعارض وبتسمع للعلماء وبتتأدب وما تحاول تهاجم أو تنتقد إلا عن علم. ليش؟ عشان ما تنخزي بعدين ويقولوا لك لا أنت ترى يا صاحب المنشور كذاب، أنت يا صاحب المنشور ما عندك علم، أنت يا صاحب منشور ادعيت من دون معرفة. ولو أنك بحثت بأسهل طرق البحث، لو كتبت على شات جي بي تي بس قلت له الزلزلة المكية والمدنية بيشرح لك شات جي بي تي عنها، ولو أنه هاي مش من طرق تلقي العلم الصحيح، لكن شوف لأي درجة. ولا الدين ناخذه من مرجعية جوجل مثلا بيطلع لك أول بحث ذكاء صناعي وإلى آخره، لا، في طرق بتلجأ إليها بتتعلم. لكن احنا بنحكي على أبسط طرق المعرفة، حتى ولو لم تكن صحيحة بيحل لك هذا الإشكال وهذا التعارض. من الأحداث اللي مرة صارت بنفس الترتيب سورة الإسراء. سورة الإسراء من أسمائها سورة بني إسرائيل، من أسماء سورة الإسراء سورة بني إسرائيل. الآن إحنا في مصاحفنا متعودين إنه هاي السورة اسمها سورة الإسراء، لكن في شرق آسيا في الهند لما يطبعوا المصحف بسموها سورة بني إسرائيل. ففي بعض الدول العربية كانت جايبة مصاحف من دول شرق آسيا، لأنه من الناس اللي عندها من الوافدين اللي عندها ناس من شرق آسيا، فبيقرأوا بالمصاحف على طريقتهم، على لغة، على كتابة خطهم، يعني بيفهموا على خطهم أفضل وعلى طريقة كتابهم أفضل، أو لغة ثانية ممكن تكون أوردو أو غيره. فالواحد شو عامل؟ فداخل على مسجد من المساجد فاتح المصحف بيقول شوف هاي الدولة العربية كيف بتحرف بالقرآن، سمت الصورة ببني إسرائيل مع أنه اسم الصورة الإسراء عشان تحرف القرآن. هذا من جهله ومن عدم ما تتبعه للعلم أو سؤاله إذا اختلط عليه الأمر. ليش طب وجدوا عملوها هيك؟ إذا والله غلط بحكي هذول بدهم يحرفوا كتاب الله سبحانه وتعالى، بس إذا في وجه، إذا في قول، خلص أنا بتأدب وبسكت. فبالختام يعني السور اللي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام 114 سورة، 82 منها مكي، 12 أو 20 منها مدني، و12 منها مختلف فيه. مختلف فيه ليش؟ بحسب الرواية اللي جاءت من الصحابة، بحسب سمات الصورة هل هي مكية أو هي مدنية. وحل الخلاف بين هاي السور كله أن السور اللي في ظاهرها وسماتها إنها مكية بنقول هي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وعادت فنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى لحدث حصل أو لبشارة بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، مثل سورة الزلزلة سماتها مكية قلنا عنها مكية. وفي روايات قالت صار أحداث إنه في ناس استقل فعل الخير فنزلت فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى، مثل سورة الفاتحة نزل بها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ونزل بها ملك خاص على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. فكانت السورة تحتمل إنه يكون في مكي أو مدني. فبعض الكتب أو المصاحف بيحطوا فيها مكي، وبعض الكتب أو المصاحف بيختاروا إنهم يضعوا في منهاجهم أو في القرآن الكريم لما يطبعوا مدني، ولا يوجد تعارض. وأصلا قضية مكي ومدني ليست قضية توقيفية لا من عند الله ولا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي اجتهاد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. طيب نرجع لسورتنا سورة الزلزلة. يقول الله سبحانه وتعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه السورة الكريمة قلنا عنها سورة مكية، وال12 سورة المختلف فيها هي سورة الفاتحة مختلف فيها هل هي مكية أم مدنية، وهي كذلك سورة الرعد وسورة الرحمن وسورة الصف وسورة التغابن وسورة المطففين وسورة القدر وسورة البينة وسورة الزلزلة وسورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. هذول السور الـ 12 هي التي اختلف العلماء والصحابة والتابعين ومن بعدهم بسبب اختلاف الروايات والأحداث هل هي مكية أم مدنية. فمثلا سيدنا ابن عباس بيقول سورة الزلزلة مكية، وسيدنا ابن مسعود بيقول سورة الزلزلة مدنية. تمام، ليش؟ لأنه سيدنا ابن مسعود شهد أحداث في المدينة دلت على شهد بكاء سيدنا أبو بكر وشهد استقلال بعض الناس إنه يتصدق بالقليل وشهد إنه بعض الناس كان يقول لك ال ال ال ال السيئات الصغيرة الصغائر الذنوب هاي ربنا ما رح يحاسبنا عليها. بعدين نزلت هاي السورة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وشرا يرى على مثقال الذرة، فنزلت في هاي الأحداث. فسيدنا ابن مسعود شو قال؟ قال هي سورة مدنية. سيدنا ابن عباس لا، شهد مثلا الحادثة لما نزلت أو سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ونفس الكلام برجع بحكي لا يوجد تعارض، قد تكون نزلت هنا وقد تكون نزلت هنا. سورة الإخلاص والفلق والناس هاي الصور 12 هي الصور المختلف فيها لاختلاف الروايات واختلاف الأحداث وتشابه السمات اللي بتقرب هاي من إنها تكون صورة مكية أو إنها تكون صورة مدنية. هاي الصورة المباركة فيها 8 آيات، وهذه الصورة المباركة تحتوي على 35 كلمة وفيها 119 حرف. تتذكروا كل مرة بنحكي إنه السورة في القرآن الكريم، في عنا علم من علوم القرآن اسمه علم المناسبة، شو مناسبة السورة لما قبلها وشو مناسبة السورة لما بعدها. فسورة الزلزلة إلها مناسبة لما قبلها، مرتبطة بما قبلها، وهيك كل القرآن الكريم. القرآن الكريم لو تأملته بتلاقيه كأنه وحدة واحدة، كأنه وحدة واحدة، يعني موضوعاته متتابعة. صح الصور بتنقسم، هان صورة انتهت وبدت صورة جديدة، لكن لو تفحصت الصورة اللي قبل بتلاقيها بتتحدث عن شيء من الصورة اللي بعدها. فالصورة اللي قبل صورة الزلزلة لو فتحنا المصحف بنلاقي فيها انه صورة البينة، صورة البينة. ربنا سبحانه وتعالى قال لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى وصل إلى قوله سبحانه وتعالى أولئك هم شر البرية، وبعديها بآيتين قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فالسورة ذكرت شر البرية وذكرت خير البرية. طيب متى يصنف الناس إنه هذول شر برية وهذول خير برية؟ إحنا في حياتنا العادية الناس مش مصنفة، وإياك ممنوع في الشريعة أنك تصنف حدا تقول هذا كويس في الجنة وهذا عاطل في النار، ممنوع مهما بدا شكله. لو شفته شيخ وإمام وعلامة ولابس عمامة وجبة وما شاء الله عنه وفي المسجد وبيشرح قرآن وبفسر حديث وبيشرح فقه، واحد آخر بالشارع يشرب الخمر، لا أحكم على هذا أنه دخل الجنة ولا أحكم على هذا أنه دخل النار، لأنه موضوع خير البرية وشر البرية هذا عند الله سبحانه وتعالى. وإلنا في قصة من قصص بني إسرائيل عبرة، لما التقى عابد بني إسرائيل مع فاجر بني إسرائيل، تخيل أعبد بني إسرائيل التقى في يوم الأيام مع أفجر بني إسرائيل، التقوا في الشارع، فلما تقابلا صار وجه لوجه، استحى الفاجر أشد الحياء. ليش؟ لأنه أنا الفاعل التارك الكذا الكذا الكذا الكذا الكذا الكذا، مين أنا أوقف قدام هذا العلامة؟ هذا عابد بني إسرائيل، مين أنا أوقف قدامه؟ فأطرق خجلا، لف وجهه هيك خجلان من حاله، مستحي من الله سبحانه وتعالى. وأما العابد فأعرض تكبرا، وأنا فأف من هذا، امشي أنت كلك ذنوب كلك أوساخ، أنت متلطخ بذنوبك. فأعرض هذا وأعرض هذا، وكان من الكرامات اللي الله أكرم بها عابد بني إسرائيل إنه في غمامة تظله من كثر عبادته قديش عظيمة وجليلة. فلما تفرقا تركت الغيمة العابد ولحقت بالفاجر. ليش؟ لأنه هذا أعرض تكبرا، شاف إنه العمل نسبه إله، أنا صاحب العبادة، وهذاك أعرض حياء من الله سبحانه وتعالى. عشان هيك سيدنا ابن عطاء شو بيقول؟ رب عبادة أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. يمكن معصية بعديها أنت تشعر بتقصيرك مع الله سبحانه وتعالى وخضوعك إله واعترافك بتقصيرك، أحسن من واحد عمل طاعة وهو بيقول تعالوا شوفوني شوفوني، رياء وسمعة ما فيها إخلاص، مردودة أصلا عبادته لأنه ما فيها شيء لله سبحانه وتعالى. ولذلك السورة جاءت، إحنا نرجع لكلامنا أنه ممنوع أنا أحكم في الدنيا مين الكويس ومين العاطل، مين المتقي ومين الفاجر، مين في الجنة ومين في النار، ممنوع. الله سبحانه وتعالى يعلم هذا وحده سبحانه وتعالى. ولذلك الآية بيّنت متى يكون هذا، متى بيكون التمايز بين خير البرية وشر البرية، متى بيتضح لي من هم خير البرية ومن هم شر البرية. لما ربنا سبحانه وتعالى أجاب عنه في سورة الزلزلة. إذن كان في تساؤل عن خير البرية وشر البرية في سورة البينة، الله سبحانه وتعالى أجاب عن هذا متى يكون، عندما تبدأ المشاهد الكونية المرعبة، فتنقلب الموازين ويصير زلازل في الأرض وتتغير النواميس وتتبدل الأحوال. وقتها اللي كان عمل خير ولو بمقدار ذرة خيرا يرى، وقتها اللي عمل شر ولو بمقدار ذرة شرا يرى. واللي بده يحمي حاله ويجعل لنفسه وقاية يقعد بينه وبين حاله ويقول لا إله إلا الله خالصة من قلبه. اللي بيحكي لا إله إلا الله محمد رسول الله خالصة من قلبه، الله تعالى يحرم عليه النار، لأنه هاي ثقيلة في الميزان. شو لو فعلت كل ذرات الدنيا لا تعدل هذه الكلمة العظيمة، يا بني اعلم لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. فنكثر من الأعمال الصالحة إن شاء الله ونثقل موازيننا. اليوم سبحان الله ما دخلنا بصورة الزلزلة، لكن إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا فيها الأسبوع القادم. تكلمنا اليوم أكثر عن حل إشكالية التعارض اللي ذكروا بعض الناس للأسف عن غير علم وقصد، اللي هو سورة الزلزلة والخلاف فيها. هذا أمر ليس بتوقيفي، ليس من عند الله ولا من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، بل هو من عند الصحابة والتابعين، هم اللي رتبوا هذا الترتيب. ليش؟ عشان يعرفوا الناسخ والمنسوخ وأحداث السيرة وغير ذلك من الأمور اللي بتتعين على تفسير القرآن الكريم ومعرفة الأحداث التي مرت بالنبي عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله نكمل هذه السورة الكريمة والكلام فيها يوم الأحد القادم. إلى ذلك الموعد أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
11: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.

0: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
2: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
3: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي. بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة، للقيادة الذكية واليومية. لينك اند كو 01 للحركة والانطلاق بكل ثقة. لينك اند كو 06 للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة. لينك اند كو 08 وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة. لينك اند كو 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من لينك اند كو اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينك اند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
4: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد.
5: أمنية من بيون.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة، وتحبط محاولة تسلل وتلقي القبض على 4 أشخاص. استشهاد امرأة وجنينها في غزة متأثرين بإصابتهما قبل أيام. وهيئة المعابر والحدود تعلن إغلاق الاحتلال معبري كرم أبو سالم ورفح بحجة الأعياد اليهودية. الاحتلال الإسرائيلي يخرق اتفاق لبنان ويشن غارات عدة على مختلف المناطق جنوب لبنان. الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية جنوبية السعودية، والقوات المسلحة اليمنية تعلن القضاء على تجمعات حوثية كبيرة في المخا. الدفاع المدني السعودي يفيد بأن مقذوفاً قد سقط في منطقة جازان أدى إلى إصابة شخصين وأوقع أضراراً مادية بعدد من المباني والمركبات. الجيش العراقي يعلن ضبط 15 منصة لإطلاق المسيرات، ويجدد التأكيد على عدم سماح بغداد لأي خروقات أمنية تطال دول الجوار.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: تجديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: 0 6 5 8 700.
2: جو بترول مركز خدمات الزبائن يرحب بكم.
3: جو بترول هي 0 6 5 8 700 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول طاقة تنبض بالحياة.
4: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
0: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق أمان السلط، إربد.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065 60 49.

0: زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. المنطقة العسكرية الشرقية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات موجهة، وتحبط محاولة تسلل وتلقي القبض على 4 أشخاص. استشهاد امرأة وجنينها في غزة متأثرين بإصابتهما قبل أيام. وهيئة المعابر والحدود تعلن إغلاق الاحتلال معبري كرم أبو سالم ورفح بحجة الأعياد اليهودية. الاحتلال الإسرائيلي يخرق اتفاق لبنان ويشن غارات عدة على مختلف المناطق جنوب لبنان. الحوثيون يعلنون استهداف قاعدة عسكرية جنوبية السعودية، والقوات المسلحة اليمنية تعلن القضاء على تجمعات حوثية كبيرة في المخا. الدفاع المدني السعودي يفيد بأن مقذوفا قد سقط في منطقة جازان أدى إلى إصابة شخصين وأوقع أضرارا مادية بعدد من المباني والمركبات. الجيش العراقي يعلن ضبط 15 منصة لإطلاق المسيرات، ويجدد التأكيد على عدم سماح بغداد لأي خروقات أمنية تطال دول الجوار.

0: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي، والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
4: 0 6 5 800 700.
5: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
2: جو بترول هي 0 6 5 800 700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
6: أهل الشمال، المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد، شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06 550 8080. المركزية تويوتا.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: زمان كان الكهف والمغارة دار
2: وبيت الشعر دار.
1: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.

0: اسمع. هل أنت محاسب وعندك طموح تدرس دكتوراه؟ الفرصة اليوم بين إيديك، سجل في أول برنامج دكتوراه في المحاسبة في جامعة الزرقاء، بيئة أكاديمية وبحثية لصناعة المعرفة وفرصة لتطوير مستقبلك. جامعة الزرقاء أول جامعة خاصة تستحدث برنامج دكتوراه في الأردن. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم 0538211-0 أو زيارة موقعنا الإلكتروني.
1: أكثر من 26 عاماً من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
2: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
1: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير اي في. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك، والدفع ولا أسهل. ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق، تطبيق سهل سريع آمن. حمل تطبيق مناصير اي في الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاما.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
3: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل

0: معروف. تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: المستقبل ما بيستنى حدا. لينك اند كو معك من أول الطريق، بمزيج استثنائي بين الجينات السويدية بالأمان والتصميم الأوروبي العصري وأحدث تقنيات التنقل الذكي، بتقدم لك لينك اند كو تجربة قيادة مختلفة.

0: مختلفة بتعيد تعريف مفهوم السيارات الفاخرة. اكتشف مجموعة طرازات مصممة لكل أسلوب حياة للقيادة الذكية واليومية Lincoln Co. 01، للحركة والانطلاق بكل ثقة Lincoln Co. 06، للأداء المتطور وتجربة الهايبريد المميزة Lincoln Co. 08، وللفخامة المطلقة والتكنولوجيا المتقدمة Lincoln Co. 900. كل طراز بيقدم لك تجربة بتتجاوز التوقعات، بتجمع بين الراحة، القوة والابتكار. اختار من Lincoln Co. اللي بيمثلك واكتشف الفخامة العصرية. البستنجي جروب، الوكيل الحصري للينكند كو بالأردن. زوروا معرضنا بوادي صقرة.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح او غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط واحكام البنك.
2: من اول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أمالجينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة، ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أملشن الاختيار واضح. أملشنات ناشونال.
3: ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابني اللاعب مع بيتزا القيصر. رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عالجاج.
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الإمارات في زيارة يرافقه فيها ولي العهد. الأمن العام يتعامل مع 142 قضية خلال الأسبوع السابع من حملة مكافحة مادة الكريستال المخدرة، ويلقي القبض على 222 متورطا. الأردن يدين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، ويؤكد ألا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. استشهاد امرأة وجنينها في غزة متأثرين بإصابتهما قبل أيام، وهيئة المعابر والحدود تعلن إغلاق الاحتلال معبري كرم أبو سالم ورفح بحجة الأعياد اليهودية. وزير الخارجية التركي يقول إن إسرائيل تستهدف استقرار سوريا بشكل دائم، وهذا يصب في خدمة قوى الإرهاب بالمنطقة. القوات الحكومية اليمنية تؤكد تدمير عتاد وتجمعات للحوثيين في منطقتي ذباب والمخاء بمحافظة تعز.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم.
2: زمان كان الكهف والمغارة دار
3: وبيت الشعر دار.
2: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة. الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بواي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

أسعد الله مساءكم حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. أهلا وسهلا فيكم ببداية أسبوع، يا رب تكون بداية أسبوع كويسة وبداية أسبوع مرتبة وبداية أسبوع فيها كثير شغلات كويسة وفيها تفريج هم وفيها فلوس وفيها أشياء لطيفة جدا. كما عودناكم من الأحد إلى الخميس بنلتقي فيكم عبر مشوار الترويحة بشوارع يعني العاصمة الأردنية عمان وبكل مكان بوصل إلو ترددنا وبوصل إلو صوتنا بكل الطرق اللي ممكن أنكم تحضرونا فيها وتشوفونا فيها. أكيد حبايب القلب حلقة جديدة بدأناها معاكم، معي أنا أسامة الجيتاوي، ضياء الربابعة من الإخراج الإذاعي، وأحمد الحواري من الإخراج التلفزيوني. تحية أيضا كمان لمصورنا الفخم والحبيب إبراهيم الطويل. تحياتنا لكم جميعا حبايب القلب، يا هلا ويا مرحبا، وإن شاء الله بداية أسبوع أحد يكون علينا وعليكم مبارك وكويس يا رب.

أعزائي مشاهدينا وكل الناس اللي عم بسمعونا, بتقدروا أنكم تتواصلوا معنا على رقم الواتساب اللي هو 0784631, هذا رقمنا اللي بتقدروا تتواصلوا عليه من كل مكان وتبعثوا لنا رسائلكم الفخمة والمرتبة اللي بلشت توصلنا, وبلشنا إن شاء الله أو راح نبلش إن شاء الله نسمع كل مشاركاتكم اللطيفة والفخمة.

0: يلا خلينا نشوف شو في مشاركات لطيفة وصلتنا. أخونا بندر المراجدي الله يسعد هالمسل بجنن، نسمع شو بعث لنا.
1: الله يسعد مساك يا همك، الله يسعد مساك ومسا مخرجنا للعريس انتكتك النشيط، ومسا الكادر الجميل النشيط اللي معك، ومسا المستمعين الكرام، ومسا كل اللي مروحين بالأزمة ومن غير الأزمة. الله يسعد مساك يا همك يا بندر المراجدي.
0: الله يسعدك سيدي، هلا والله.

0: رسائل أبو الجيتاوي الفخم، الله يسعد مساك ويسعد مساء فريق العمل المبدع. حسام الخطيب تحياتنا لك يا أبو الخطيب، أبو الجيتاوي الفخم حبيب القلب، يسعد هالمسل بجنن على الحمصي، الله يسعد مساك. أبو الياس المحترم
1: جيتاوي،
0: هلا هلا هلا هلا والله، الله يسعدك.
1: القنبلة الصغيرة جيتاوي
0: سيدي،
1: وانت ماشي بالشارع بتحس الناس وهي ماسكه التليفونات بتستنى بتطبيق، بتحسهم بدوروا على ذهب، بدوروا على ذهب، هم يستنوا بالسياره بين متصلهم،
0: هم يلفوا حوالين حالهم.
1: جايز حالك انت والربابه عشان تفرطوا زيتون.
0: الله
1: في اربد معك ابو الياس،
0: لسه مطول فراط الزيتون، قد ايه ضايل فراط الزيتون؟ لسه مطول. شوف جاهزين سيدي؟ جاهزين والله. المره الماضيه انا نزلت على نعيمي عند شباب اصحابي، والله شاركت معاهم بفراط الزيتون، اشي على كيف كيفك.

0: هاي رسالة من أخونا سليمان العبادي
1: أبو الجتاوي.
0: الله حبيبي الله يسعد المساء الفخم
1: مساك.
0: يا هلا يا هلا
1: وجميع المستمعين، بداية أسبوع سعيدة عليك وعلى الجميع يا رب. عدنا والعود أحمد، وبعد انقطاع دم أسبوع كانت فيه الأمور خربطيطة، والأمور على قولة المغني المصري مش عارف شو اسمه سطلانة كانت الأمور. الحمد لله على كل حال.
0: الله يعطيك العافية. الواحد والله مرات هيك تحس حاله مسطول من كثر يعني ما الأشياء بحياته بتكون شغليته. الله يعطيك العافية حبيب القلب. سالم اللوزي أبو الجتاوي الغالي الخال الوردة، هلا خال يسعد مساك يا برو. خال وبرو يعني والله don't mix. ويسعد مساء الكادر الوردة والعريس الذيب والله ونعم، هلا والله. أستاذ أسامة مساء الخير عليك وعلى جميع الحضور من مسي على جميع من يسمعنا مع برنامج أسامة الجتاوي، وإلك تحية وإلى كل الحب والاحترام أنت وكل فريق البرنامج. الله يسعد مساك أخوي يعني فادي الشيخ من عمان منطقة خريبة السوق جارة أو جاوة عفوا، ومطول الصيف هرمنا يا صديقي. والله يا صديقي أغلب المؤشرات يعني الحيوية والمؤشرات الجوية بإذن الله سبحانه وتعالى وبعد مشيئة الله سبحانه وتعالى تبشر بموسم مطري راح يكون إن شاء الله جيد. هذا كله بعلم الله، لكن في مؤشرات بلشت تطلع يعني معينة، وخصوصا أنه في كثير ناس من المتنبئين الجويين بيحكوا أنه هذه السنة ويعني هذا الشتاء بالتحديد راح يدخل بدري، يمكن يبلش من منتصف شهر 9 أو بداية شهر 10 راح يكون في حالات جوية، راح يكون في أمطار. هذا طبعا كله بعلم الله سبحانه وتعالى وبعلم الغيب، لكن بحسب المؤشرات اللي بتكون عند مراكز الطقس هم بعطونا شو التوقعات. طبعا الأشياء متغيرة، لكن بشكل عام الأمور بإذن الله سبحانه وتعالى، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون الشتاء القادم علينا شتاء جيد وشتاء ماطر ويعني يعم الخير على الجميع، وأهم إشي نشوف الثلج وننبسط فيه يا رب، هذا اللي نتمناه. يلا نطلع لفاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
2: على الأربع روحات مع جداوي روحات،
3: برنامج روحات برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال، وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
5: أنا آية ياغي الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
4: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
6: الآن بلا بحص لهشم اللعب

0: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.

0: اشبك على الطاقة مع BYD من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل. في جامعة عمان العربية حيث الريادة والتميز، تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
2: 0-6-5-800-700.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
4: جو بترول هي 06-5-800-700، الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
5: على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: قالت شو؟ قلت مش وقته، مش عم بتقل يا أمورة بس مش وقته، أنا مش قد الحب

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.

0: اسمع هاي رسالة كمان يلا مكملين معكم
1: أبو الجداوي. هاي جود إيفنينج
0: جود إيفنينج بيبي
1: لد علي أزمان بآيات الله إنه الوضع الاقتصادي عندنا تالف يا أخي أقسم بالله تفتح وتسكر والوضع زي ما هو يعني تحس حالك في تكيت أمالي توزع رواتب لله فلله الله يا ربي هونها علينا وعليك حبيبي أبو الجيد
0: يا رب يا رب والله جميع يعني جميع القطاعات تعاني جميع القطاعات تعاني بدون استثناء. تعال شوف هون عندنا مثلا قطاع الإعلام وقطاع الشغل في التسويق والدعايات والكذا يعني أنت بتحكي نزل أو انخفض الشغل فيه لا يقل عن نسبة 70%. شوف قطاع الألبسة قطاع التجار قطاع شوف يعني أعطيني قطاع مش مضروب ومش الناس اللي بتشتغل فيه متضايقين ما في الكل متضايق بكل القطاعات. الله يكون في العون وتعدي كل هاي الأمور وتعدي ظروف المنطقة هاي كلها خير وترجع تهدى الأمور نرجع نقدر نركز مرة ثانية ويرجع الشغل ترجع الحياة ويرجع كل شيء كويس يا رب هذا اللي نتمناه. أخونا إياد السعدي من الولايات المتحدة الأمريكية الله يسعد صباحك حبيب القلب بقول لي مساكم جميل وتحياتنا للكادر العزيز أبو الربابعة وكل احترام للحواري والطراونة وللمستمعين الأعزاء يعني بهديكم سلامي من البيت ليوم الأحد وبلشت بعض الزخات المطرية الخفيفة عندنا أيضا يلا بلش في شتاء بأمريكا كمان خلص أمريكا بحس بشهر 10 بتبلش الشتاء عندهم اوفيشلي خلاص يعني. صباح الخير ومساءكم جميل اخوي اسامة الله يسعد صباحك سيدي هلا والله. ابو الجتاوي الشركات مش رحم المبيعات انا بحس مرات الشركات بتتعامل مع موظفين المبيعات كانهم فانوس سحري حكو بجيب لك التارجت. شو حكو بجيب لك التارجت يا زلمه؟ بتعرف قد ايه الموظف بيعاني وبتعب ليطلع التارجت ولا يطلع بونص. انا بحس من اصعب الشغلات اللي ممكن اي انسان يشتغلها هي شغله المبيعات لانه بيضل عليه طول السنه توتر كيف بده يجيب التارجت وكيف بده يحقق البونص تبعه لانه لو ضلوا على راتبه يعطيك الف عافيه تيتي زي ما رحتي زي ما جيتي ويمكن كمان يحتاج يتداين قد راتبه. فتخيل انت انسان راهن دخلك بقديه ممكن تجيب تارجت بقديه ممكن تحقق مبيعات عشان تاخذ عليهم بونص عشان امورك تتعدل نوعا ما مع الراتب اللي انت بتاخده. فكان الله بعون موظفين المبيعات وإخواننا الشركات لا تتعاملوا معاهم إنهم فوانيس سحرية يحققوا لكم التارجت. عادي بشر في منهم بغلط وفي منهم السنة والله هاي بعمل مبلغ كويس السنة الجاي بعملش التارجت السنة الهاي. فيعني ديروا بالكم مع موظفين المبيعات والله إنهم كويسين وبجننوا تحياتنا لهم.

سعد المساك حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا، تحياتنا لك يا باشا، وين ما كنت عم بتتابعنا ووين كنت ما تسمعنا بتشاهدنا بتتفرج علينا كله ماشي، احنا معاكم سيد العزيز.

وكمان شوف شو في أخبار مهمة، حصيلة يعني العمليات التي تقوم فيها إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة المعنية بما يخص موضوع الحملة اللي يتم عملها على مادة الكريستال خلال هذا الأسبوع. والله في رقم مرتب، القبض على 222 شخص بتهمة الإتجار وتعاطي الكريستال. أيضا مكافحة المخدرات حكت أنها تعاملت مع 142 قضية خلال الأسبوع الماضي بمختلف محافظات يعني المملكة، وهذا الأسبوع هو الأسبوع السابع من الحملة المشددة ضد مادة الكريستال. أيضا يعني الـ 222 شخص، في منهم 72 شخص يعني متورطين بقضايا الإتجار والترويج، و150 شخص بقضايا حيازة وتعاطي مادة الكريستال المخدر. وأيضا استمرار الحملة ضد مادة الكريستال بكل حزم ودون أي تهاون حتى تحقيق أهداف هاي الحملة. إن شاء الله يا رب يعني نخلص من هاي المادة، مادة الكريستال المخدر اللي فعلا عم بتسبب ما زالت مشاكل كثير للناس. يعني والله الواحد بس يطلع هالأعداد، يعني أنت بتحكي على موضوع الكريستال، أنت بتحكي قاعد عن خلال الأسبوع السابع، سبع أسابيع صار الحملة، خلال الأسبوع السابع اللي هو الأسبوع الماضي 222 شخص تم إلقاء القبض عليهم يا سيد العزيز، منهم يعني تقريبا 72 تاجر. أنت كل أسبوع بتمسك 100 تاجر، 50 تاجر، 40 كم تاجر عندنا بالأردن؟ كم حدا بتاجر في المخدرات وبمادة الكريستال ميث بالأردن؟ هون الجواب. إذا اليوم ما شاء الله أخواننا بمكافحة المخدرات مشددين على كل إشي، وحملات ومداهمات ومتعاطين على مروجين، بس كل مرة عم نسمع أرقام عالية، 40 50 الأسبوع هذا 100 ومش عارف كم، الأسبوع اللي قبله 60، الأسبوع اللي قبله 70. ففي عنا أرقام يعني بتصفن أنه كل هذول بتاجروا في المخدرات. طب هذا اللي لسه ما انمسكوا شو وضعهم؟ وانت بتحكي بحملة مدتها سبع أسابيع ودخلت بأسبوعها الثامن يا جماعة. فيعني الله يكون في العون يا رب. وبرضو كمان الأمن العام بيأكد لكل المواطنين انه انت بتقدر انك تخبر عن اي شخص بتعاطى المخدرات وبالتحديد مادة الكريستال عن طريق رقم 911، وسيتم التعامل مع هذا الموضوع بسرية تامة بدون كشف اسم اللي حكى او دل على اي انسان. هدفنا انه ننقذه ونطلعه للأسف من الحياة السوداء اللي قاعد عم بعيشها بسبب مادة الكريستال المخدر.

بعض حبايب القلب على فاصل ونرجع نستكمل معاكم ونعلق على كل الأخبار وعلى كل الأشياء اللي موجودة خلال هذا الأسبوع وندردش مع بعض ونسليكم دائما بالترويحة زي ما بنسليكم. خليكم معنا.

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز.
1: خليكم على السمع خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: إذا حاب تكون على مكتبك بتشتغل ورافع راسك، جامعة الزرقاء مش مجرد جامعة، هذا المكان اللي فيه الحلم بيتخطط وبيصير حقيقة. أكثر من 60 تخصص بكالوريوس وماجستير، تعليم عصري، مختبرات متقدمة، وحياة جامعية نابضة. كادر تدريسي بيؤمن بأنك مشروع ناجح. بدك تختار صح؟ اختار جامعة الزرقاء. للتواصل 05-382-11-00.
3: جهز حالك للمدارس مع أمنية لابتوب بالتقسيط مع اشتراك فايبر بسرعات عالية ابتداء من 10 دنانير فقط. تطبق الشروط والأحكام. لابتوب لينوفو ايديا باد. أمنية من بيوند.

0: معروف.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: في التعليم الفرق الحقيقي يقاس بالإنجاز، والإنجاز يبدأ من اختيار المكان الذي يصنع مستقبلك. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، جامعة أردنية بحضور دولي، وأول جامعة خاصة تحصل على الاعتمادات والتصنيفات العالمية والمحلية. هنا تعليم بمعايير عالمية، وبيئة جامعية تدعم الإبداع والابتكار، وتجربة تصنع من المعرفة إنجازاً. جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، لأن مستقبلك يستحق أكثر من شهادة. للاستفسار 065-60-49.
3: زمان كان الكهف والمغارة دار،
4: وبيت الشعر دار.
3: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.net. القصة وما فيها.

تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

يعني يا عين اف ام معاكم على جديد برنامج روحت ابو الجيتاوي. تحياتنا لكل حبايبنا, اهلا وسهلا فيكم على جديد. وطبعا مستمرين معاكم نقرا مسجاتكم من دردش مع بعض بهالمواضيع اللي عم بتكون فيها فعلا يعني اخبار مهمه واشياء مهمه, كما ندردش بكل مواضيعنا بالعاده زي ما بيقولوها. يلا

هذا كمان في خبر أمامي بيقول إنه أحد بحيشة الذهب حفر حفرة بعمق 12 تقريبا يعني قدم زي ما بيقولوها، وهو بيدور على الذهب والجهاز تبع المعادن قاعد برن. بعد ما حفر هاي الحفرة اللي طولها 12 قدم اكتشف إنه الجهاز برن من السيفتي اللي لابسه لأنه فيه قطعة ستيل. يا والله مرات أنا بصير قصص مع بحيشة الذهب إني بشفق عليهم، أنت فاهم؟ هاي زولة طبعاً عقله مش معه، في ذهب تحت، يلا احفر احفر احفر. إيه ولا هذا الجهاز قاعد بزمر على السيفتي يعني. طبعاً أنا بحس بين كل 30 مواطن أردني في 5 بحيشة الذهب وعمرهم ما لقوا إشي. عمرهم ما لقوا إشي، مرات تسمع طب انهيار حفرة على 4 أشخاص وطلعناهم الحمد لله مخنوقين يعني. ما الله يحمي الجميع والله لا يضر حدا يا

الذكاء الاصطناعي اللي بتضلها متتالية وشو اللي عم بصير والناس اللي عم بتطلع بتقدم استقالاتها والناس اللي يعني زي ما بيقولوها بتعترف وبتحذر. أحد العلماء بالذكاء الاصطناعي وأنا مركز على الفترة هاي الموضوع لأنه يا جماعة الإشي اللي عم بصير والتطور اللي عم بوصل للذكاء الاصطناعي حكيتها يمكن مليون مرة, يجب أن يتوقف, يجب أن يتوقف. شركة أوبن أي آي المطورة لتشات جي بي تي, شركة إنثرو بونيك اسم الشركة المالكة لكلود, وأيضا شركة ميتا فيسبوك أبدوا رغبتهم بإبطاء تطور الذكاء الاصطناعي بعد مطالبات من العديد من علماء يعني الكمبيوتر وعلماء الذكاء الاصطناعي, وأيضا مطالبات من الكونغرس الأمريكي وجهات حكومية وصحفية بأنه يجب إبطاء الذكاء الاصطناعي. آخر تصريح صرحوا أحد الأشخاص استقالوا من شركة أوبن آي واستقالوا أيضا من شركة إنثروبيك, يا رب أكون قارئ اسمها صح طبعا يعني, وقال بأنه لو يترك الذكاء الاصطناعي على ما هو سيدمر العالم خلال 10 سنين. انت فاهم انه الذكاء الاصطناعي سرعة تعلمه ممكن توصل 68 او 78% من سرعة تعلم الانسان للاشياء, فتخيل قديه ممكن الذكاء الاصطناعي يتفوق عليك انت كعقل بشري. يعني كثير اخبار عم بتكون موجوده ايضا, يعني في احد الاشخاص هسه بنقول لكم يعني شو البوزيشن تبعه. اليوم احنا عم نحكي عن اشخاص مهمين مش نظريات مؤامره, هذه ليست نظريات مؤامره. اليوم في تصريحات حتى من نفس اصحاب شات جي بي تي كلود, المواقع الضخمه والنماذج الضخمه بيعني الذكاء الاصطناعي عم بيحذروا من هذا الاشي. الرئيس التنفيذي لشركه انثروبيك اسمها انثروبيك اللي هي المالكه لنموذج الذكاء الاصطناعي اللي عمل ايضا قلق في العالم اللي هو كلود, حذر وقال اسراب الذكاء الاصطناعي قد تسيطر على الانترنت خلال 6 ل 12 شهر. طيب شوفوني بالله هذا الخبر, بقول لك في مسألة رياضيات, هاي المسألة معلق حلها تقريبا من 90 سنة, ما في أي كائن بشري قدر إنه يحلها. إجوا شركة أوبن آي اللي هم مالكين لموقع أو خلينا نحكي نموذج تشات جي بي تي للذكاء الاصطناعي, وأيضا شغلوا تقريبا 20 نموذج مساعد يعملوا على حل هاي المسألة, وفعلا خلال 85 ساعة تم حل مسألة رياضيات صلها يمكن مئات السنين ما عرف ولا أي مخ بشري بأنه يحلها. ب85 ساعة مع مساعدة 20 موديل من الذكاء الاصطناعي قدر أنه هذا الـ يعني خلينا نحكي المحرك أو هذول النماذج مع تشات جي بي تي وأوبن اي اي بأنهم يحلوا هاي المسألة. تخيل يا سيد العزيز, مسألة من 90 سنة لم يتم حلها, تم حلها قبل 4-5 أيام فقط ب85 ساعة. وإيش الرياضيات يعني, رياضيات معقدة ورياضيات لها علاقة بالكم والهواء يعني إشي إحنا هذا مخ العلماء اللي بيستوعبوا إحنا ما بنستوعبه. الذكاء الاصطناعي إلى أين؟ شخص قدم استقالته كان يشتغل بإنثروبيك وأوبن أي آي اللي هم شركات كلود وتشات جي بي تي, قدم استقالته وقال على اللي أنا بشوفه على تطور الذكاء الاصطناعي اللي أنا بشوفه خلال 10 سنين ممكن أن يقوم بتدمير العالم. وأيضا أحد الأشخاص اللي حكى اللي هو المدير التنفيذي تبع شركة إنثروبيك اللي هي المالكة لكلود, واللي حكى أنه خلال 6 أشهر ل 12 شهر إذا ظل الذكاء الاصطناعي يتطور لهذه المرحلة سيسيطر على الإنترنت بشكل كامل. السؤال إلى أين سيعني يضعنا الذكاء الاصطناعي؟ لوين الذكاء الاصطناعي راح يودينا؟ الله يستر. يلا

شايف كثير منكم مهتم بهذا الموضوع والناس أغلبها مهتمة بهذا الموضوع. ليوم من الأيام راح أجيب مقالة أو أرتكل ونحكي بالتفاصيل المملة عن السيناريوهات المتوقعة. أنا قاعد كل يوم على فكرة من أسبوع بحكي عن موضوع الذكاء الاصطناعي لأنه مش طبيعي تسارع تطوره. في إشي غلط راح يقعد نص البشر في بيوتها يا أخوان، حيقعد الناس في بيوتها حرفيا. شو في داعي لمعلمين رياضيات وعلماء رياضيات إذا الذكاء الاصطناعي بحل مسائل معلقة صلها 90 سنة؟ والله فراح أجيب لكم سيناريو كامل وتحديد كامل لشو في تصريحات لملاك الشركات نفسها، يعني لإيلون ماسك، لسام ألتمان اللي هو صاحب أوبن إي آي، والشخص اللي ذكرنا اسمه تبع أنثروبيك اللي هو شركة كلود. هدول بنفسهم أصحاب هاي الشركات هم قاعدين بيحذروا من خطورة الذكاء الاصطناعي. شو اللي موقفهم بأنهم يبطلوا يعني يطوروا على الذكاء الاصطناعي أو يبطئوا؟ لأنه بهذا الوقت لو أي شركة منهم قررت أنها بدها يعني تخاف على الناس وتخاف على الحياة وعلى البشر وعلى تطور هذا الذكاء الاصطناعي، يعني بتفلس فوراً. فهدول بالنسبة لهم أصحاب بزنس، مزبطش يفلس، لكن هو كيف اللي بصنع الدخان وبحط لك عليه صورة رئتين محروقات؟ نفس المبدأ، أنا عم بعمل لك ذكاء اصطناعي استخدمه، بس أنا نفسي بقول لك إنه هذا الإشي راح يأثر تأثير كبير على البشر يوم من الأيام. أنا ما دايقني وما اكتشفت قديه خطر، يعني الذكاء الاصطناعي خطر علينا ببعض الأحيان. هلأ بيساعدني بشغلي؟ نعم، بنطاق يساعدني بشغلي، بيساعدني في الكتابة، بيساعدني بالأفكار، بيساعدني بالتحليل، بيساعدني بكثير شغلات. في 7-8 شغلات أنا بحياتي معتمد عليهم، يعني معتمد على الذكاء الاصطناعي عشان أمشيهم. وأنا من الناس اللي بدفع مثلا لتشات جي بي تي، بدفع له 14 دولار يعني شهريا عشان أستخدم البرو وأستخدم القدرات العالية تبعت الذكاء الاصطناعي. أما الأكثر إشي استفزني أنا بهذا الموضوع يا جماعة، مصنع بالهند، مصنع في الهند، في تقريبا أكثر من 150 ل 200 عامل كانوا موجودين بالفيديو، ملبسينهم زي طوق على راسهم. هذا الطوق عليه مجسات، حلو، مجسات بتلقط الحركات العصبية داخل الدماغ، وعليه كاميرا بتعلم الذكاء الاصطناعي كيف هذا العامل بيخيط الأواعي. يعني انت خلال تقريبا تدريب للذكاء الاصطناعي ممكن يستمر لخمس أشهر أو ست أشهر، بربع أو أقل من ربع، يمكن ب10% من مجموع رواتب العمال اللي عندك بتقدر تخلي الذكاء الاصطناعي هو اللي يشتغل محلهم. هاي مصيبة. هذا بال 2023، احنا اليوم نحكي قبل 3 سنين، فتخيل من 2023 ل 2026 قد ايه تطور الذكاء الاصطناعي. بعض الاشخاص بهوليوود بتعرفوا اللي هي الاستوديوهات اللي بتصنع الافلام الامريكيه وبتصنع اهم الافلام الامريكيه، طلع كثير اشخاص عم بتظاهروا لانه بلشت شركات الانتاج تستخدم بالمونتاج والجرافيك وهاي الاشياء الذكاء الاصطناعي، واستغنت عن الجرافيك ديزاينر، مصمم جرافيكي هذا باللغه العربيه. بضل الجرافيك ديزاينر هسه شو، مع كامل الاحترام، بس شو بده يسوي؟ لازم انا هسه بخلال دقيقه بصور حالي صوره، بقول له اعمل لي بوستر او منشور عن برنامج يكون في دعايه، يكون في وقت البرنامج، وطلع فكره كرياتيف، وانا بعطيه مبدئيا مفاتيح لهاي الفكره، بعمل تصميم احسن من اي مصمم ممكن يصمم لي اياه. بطل لهم داعي في الشركات اليوم، الشركات راح تبلش تستغني عنهم. انا بعرف 2-3 من اصحابي قعدوا هم جرافيك ديزاينرز، بقول لك الذكاء الاصطناعي قعدنا في البيت، فشوف قديه في ناس راح يقعدوا في البيت. مع كامل الاحترام لفكره فرح الناطق الرقمي، طب اليوم أنا أسامة الجتاوي شو في إلي داعي أطلع أحكي فيديو للناس أنه صار 1-2-3-4 وفي نموذج ذكاء اصطناعي هو اللي بطلع بيشرح للناس؟ حتى يعني مش بتحسش أنه في human of sense، معنا فكرة لطيفة وفكرة يعني أنا بعتبرها كويسة ومنيحة، لكن تركيز الإعلامي عليها مجنن الدنيا. وفي ناس معارضين لموضوع فرح، وبقول لك احنا بلد وفيها صحفيين وفيها اعلاميين، الاجدر بان يكون هناك اعلاميين بوضح الصوره، الاجدر انه يكون هناك ناطق رسمي باسم الحكومه يطلع يوضح كل إشي لانه هاي وظيفته. لكن ما بدنا نقعد نفوت بهاي المهاترات ونفوت بهاي الاشياء، لكن عن جد من سرعه تطور الذكاء الاصطناعي انا على الاغلب كل يوم راح يكون في عندي خبر عشان نضلنا اولا باول نشوف شو راح يصير. هل فعلا هاي الشركات راح تستجيب لمطالبات الصحافه، مطالبات علماء الحاسوب وعلماء الذكاء الاصطناعي بإبطاء تطور الذكاء الاصطناعي؟ خلينا نشوف.

0: تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز الخامسة مساء بتوقيت عين أف أم برعاية
1: إلك عجاج
2: لا
1: طب تعال ورجيك

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الإمارات في زيارة يرافقه فيها ولي العهد. الأمن العام يتعامل مع 142 قضية خلال الأسبوع السابع من حملة مكافحة مادة الكريستال المخدرة، ويلقي القبض على 222 متورطا. الأردن يدين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، ويؤكد ألا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. استشهاد امرأة وجنينها في غزة متأثرين بإصابتهما قبل أيام، وهيئة المعابر والحدود تعلن إغلاق الاحتلال معبري كرم أبو سالم ورفح بحجة الأعياد اليهودية. وزير الخارجية التركي يقول إن إسرائيل تستهدف استقرار سوريا بشكل دائم، وهذا يصب في خدمة قوى الإرهاب بالمنطقة. القوات الحكومية اليمنية تؤكد تدمير عتاد وتجمعات للحوثيين في منطقتي ذباب والمخاء بمحافظة تعز.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: شو آخر إشي حكيت عنه مش وقته؟ موبايل جديد؟ سفرة؟ ولا لبس؟ أو أثاث؟ أو أجهزة منزلية؟ أو إشي صار له فترة بالسلة أونلاين؟ حتى مشتريات البيت اللي بتأجلها؟ طيب إذا صار له كل هالوقت على بالك، إمتى رح يصير وقته؟ مع فاليو كل اللي مش وقته هلأ صار وقته، لأنك بتقدر تتسوق من أكثر من 100 متجر مشارك وتدفع بخطط دفع مرنة لغاية 60 شهر لتعيش أسلوب الحياة اللي بناسبك. حمل تطبيق فاليو الآن.
2: هلأ صار وقته.
3: ملقان بلا عص لهشم اللعب.
4: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
6: جوجو أصبحت مرخصة رسميا. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-200-500.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: مرحبا فيكم حبايب القلب. خلينا نبلش نسمع منكم هيك رسائلكم وتعليقاتكم على كل الأشياء اللي عم نحكي فيها. دكتور رانس العبادي مسينا عليك، الله يسعد مساك. نسمع هاي الرسالة.
1: أبو الجتاوي الغالي، أبو الجتاوي الفخم،
0: على حبيب
1: مساك أخوي. والله إحنا موزعين البيض،
0: الله يعطيك العافية.
1: يعني الحمد لله الحمد لله. بدي احلى تحيه لاخوي ابو محمد ايو قاعد جنبي،
0: تحياتنا لك وله.
1: سلم لي ابو الجتاوي كثير السلام.
0: لكل موظفين المبيعات بكافه التخصصات التجاريه في اي قطاع، الطعام والشراب، الاعلانات، الطبي، كله تحياتنا لكم، الله يعطيكم العافيه. ابو الجتاوي، واحنا تبعون تدريب تبعون السواقه مع الناس، بنتعب والله مسافات، الله يعطيكم العافيه. اخواننا السائقين اللي بيشتغلوا برضو مسافات، الله يحييكم وان شاء الله يعطيكم طولة العمر ويعطيكم صحة دائما، تقدروا انكم تستمروا وتكملوا. الاهم دائما هو الحفاظ على الاستمرارية، حتى لو ما بتشوف نتائج، لكن اكيد بعد هيك زمن، بعد فترة، بعد يوم، بعد شهر، بعد سنة، ان شاء الله رب العالمين، فرج رب العالمين قادم لا محالة. هذا اللي دائما احنا بنؤمن فيه، وهذا اللي مخلينا شوي لسه قايمين وفينا نفس وعم نشتغل وعم نعمل وعم نسوي، علشان حرفيا يعني ما نندم على يوم مرق وما قدرنا او ما شدينا حالنا فيه. يا رب. هنا عامر شحادة، تحياتنا لك، الله يسعد مساك أبو الجتاوي. بحب أعيد على زوجتي ديما أم سلين، الله يخلي لك إياها يا سيدي، بمناسبة عيد ميلادها 30. كل عام ويعني الست زوجتك بألف خير، وينعاد عليها بصحة وسلامة، وإن شاء الله أيامكم وأيامها كلها لقدام إن شاء الله تكون كويسة ومنيحة. كل عام وهي بألف خير حبيب القلب. اسمع هاي رسالة كمان.
2: الجتاوي،
0: هلا والله،
2: يسعد مساك، شو اخبارك، كيف صحتك؟
0: هلا ابو كوش.
2: ابو الجتاوي دوار سويلح،
0: ايوه،
2: ما في ازمه عشان نروح قبل بنص ساعه، هاي معلومه جدا مهمه، كل يوم حروح قبل بنص ساعه.
0: شوف انا ما بدي احبطك، اذا بكره حاولت تروح قبل بنص ساعه راح تلاقي ازمه. ليش؟ لانه انا حاسس انه اصلا اليوم الحركه خفيفه بالشوارع. خلال 10 دقائق انا وصلت من بيتي على الاذاعه، صراحه ما كان في ازمه ابدا، واستغربت انه يعني معاي السياره غيرت للخامس، والله غيرت للخامس السيارة. بالعادة مشواري من البيت للإذاعة هون أول ثالث، ومنيح إذا بتعطي رابع السيارة، منيح منها من كثر الأزمة. هو بس اليوم أنا حاسس أنه الحركة نوعا ما يعني مش كثير أزمة زي ما إحنا متعودين عليها. وحاول وجرب، قلنا سيدي إذا والله بكرة طلعت قبل نص ساعة وزبطت معك الأمور فالأمور 100%.

0: علي الحتاملي شو بعث لنا؟
1: ابو الجتاوي طمني عنك مشان الله.
0: هلا حبيبي.
1: بحشت الذهب بقعد بشبعك حكي وملايين وذهب وصناديق واخر شيء بقول لك هات سيكاره.
0: اي يا عمي انا بحسها رزقه خلاص يعني بدك تلاقي بتلاقي شو ما هذا، اما انت تقعد تقضيها تبحش وتبحبش عمرك ما بتلاقي، من النادر جدا. نسمع هاي الرساله.
2: جتاوي الله يسعد المساء يا رب، كيف حالك صديقي؟
0: هلا صديقي. هلا والله
2: علمي، انا بشتغل بالقطاع الصحي.
0: نعم.
2: اتوقع الاي اي الذكاء الاصطناعي رايح يحدث تطور مش طبيعي بالقطاع الصحي،
0: ولا
2: وانا متاكد راح يستغني عن كفاءات كثير وراح يستخدموها في الذكاء الصناعي. يعني وضع الذكاء الصناعي بخوف، يعني فوق ما ان البطاله ما شاء الله حدث لا حرج، بكره الشركات الخاصه بتصير تقول لك انا الذكاء الاصطناعي
0: صح،
2: بدفع اشتراك، يعني اشتراك الذكاء الاصطناعي بجوز يكون براتب موظف في الشهر، يستغني عن 5-6 موظفين. الله يسعد مساك سمير ابو زيد.
0: الله يسعد مساك. تعرف اخوي سمير شغله، في واحده من النظريات اللي عم تنحكى قاعده هلا، هم انا راح اشرح لكم اياها لانه كل الناس مهتمه بهذا الموضوع، والاخبار صار لها يومين سبحان الله، مع انه احنا قاعدين قد ايه صرنا بنحكي عن الذكاء الاصطناعي، كل 4-5 حلقات لازم اجيب سيره الذكاء الاصطناعي بخبر بصدم الناس انه جد لهالمرحله، يعني عم توصل قاعد الامور وعم بوصل التطور. فالفكره بانه انت بدك يعني واحده من النظريات بتقول بانه اصلا بعد 15 سنه او 20 سنه راح يبطل للمصاري في قيمه، يعني راح يبطل الدنيا قائمه على المصاري. ليش؟ عشان في وفره بكل إشي. يعني اليوم انت لو الذكاء الاصطناعي هو صار بكل مجالات الحياه فاصلا فيش داعي يكون في مصاري، كل حدا عنده الرفاهية، كل حدا عنده الذكاء الاصطناعي بيخدمه، كل حدا بيعمل كل اللي بده إياه بالذكاء الاصطناعي، كل حدا بيسوي اللي بده إياه. بقول لك ستصبح العملة، هذا من الأشياء المتوقعة أن تصبح العملة بدون قيمة بيوم من الأيام بسبب الذكاء الاصطناعي. غير اللي بيحكوا أنه الذكاء الاصطناعي راح يسيطر على البشر، راح يصير يعمل علينا تجارب لأنه راح يكون يعني فائق الذكاء، يعني راح يفوق ذكائنا. في معلومة أنا والله ناسيها بس بتقول لك الإنسان مثلا بيحتاج لا مثلا 15-20 سنة من التعليم وكذا ليطور ذكاءه ومعلوماته ويصير يقدر يشتغل. الذكاء الاصطناعي عشان يوصل لهاي المرحلة بده قد نص هذا الوقت أو قد ربع هذا الوقت ليوصل بأنه يوصل لمخ الإنسان. فشوف شو قادر خلال سنين قدام يتفوق على الدماغ البشري وعلى المخ البشري. وعلى سيرة القطاع الطبي اللي قلنا يا هون أخو إنه أخونا يعني إنه بيستخدموا الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي، اسمعوا بقول لك القطاع الطبي نعم يستخدم فيه الذكاء الاصطناعي وبشكل كبير جدا، لكن في فرق مهم بين الذكاء الاصطناعي داخل غرفة العمليات وبين AI يعمل عملية كاملة لإنسان لحاله. اليوم في إشي اسمه الروبوتات الجراحية، هاي الروبوتات بتشتغل عبر الذكاء الاصطناعي طبعا، وهاي مستخدمة فعليا على البشر في عمليات مثل البروستاتا، القولون، أمراض النساء، القلب والصدر وغيرها. لكن في الأنظمة التجارية المعتادة الجراح هو اللي بتحكم بالروبوت، يلا مش مطولة بكرة الجراحين بيستغنوا عنهم بصير هو الروبوت يعمل لحاله. طبعا يعني منظمة الـ FDA بتوضح صراحة أنه هاي الأنظمة لا تجري الجراحة من دون تحكم بشري مباشر، لكن التطور المذهل اللي يعني صار السنة الماضية 2025 بأنه هناك ذكاء أو نظام ذكاء اصطناعي اسمه SRTH تعلم من فيديوهات الجراحين، ركز، ثم نفذ بشكل ذاتي مرحلة طويلة ومعقدة من عملية استئصال مرارة مكونة من 17 مهمة متتابعة، واستطاع هذا الذكاء أو هذا النظام بأنه يتعامل مع تغيرات ومواقف غير متوقعة ويصحح نفسه، والنتائج كانت بمقاربة لجراح خبير ومتمكن جداً. يعني الروبوت أو الذكاء الاصطناعي عمل لوحده بدون تدخل بشري عملية مرارة لإنسان، وطلع التقييم بأنه هو أداؤه يعادل أداء جراح خبير. لكن التجربة اللي ما كانت عملية كاملة على إنسان حي أجريت على نموذج تشريحي واقعي باستخدام أنسجة أحد الحيوانات، ولذلك ما بصح نحكي حاليا أنه الـ AI أجرى عملية مرارة كاملة للإنسان من دون طبيب. هاي التقنية ما زالت بحثية باتجاه الجراحة المستقلة، يعني سوى وهيدا بدنا نشوف النتائج. بقول لك عم بتطور الموضوع. زميلنا عدي صافي بقول لي أو بعت لي مقال بقول لي ماذا لا يمكن وقف تقدم الذكاء الاصطناعي إذا كان احتمال أن يقضي على البشرية يتجاوز 10%. سؤال طرحته صحيفة الإيكونوميست على إيلون ماسك قبل 10 سنين، وإجابته كانت بسيطة، لأنه التنافس بين الشركات بدفعها حكما لأنها تطور الذكاء الاصطناعي وبتدفعه للتفوق أكثر وأكثر حتى يتخطى البشر. وهذا أنا اللي قلته ببداية البرنامج، قلت إنه إيلون ماسك، سام آلتمان، مدراء وأصحاب هاي الشركات اللي هي عم تعمل ثورة الذكاء الاصطناعي قاعدين بحذر الناس منه، لكن لا يستطيعوا التوقف عن تطوير الأنظمة لأنهم رح يخسروا اقتصاديا ويطلعوا برا المنافسة، وهذا الإشي ما برضو حالهم. فحكينا زي بكيت الدخان، ببيعوك إياه دخن بس حطني لك عليه تحذير أنه ممكن يعمل لك لا سمح الله سرطان، نفس الإشي.
3: دي حاجات جن جن للنهر بتزن تزن. انا هرمي
0: طبعا احنا بنحكي قاعدين هلا احنا بنحكي كل شوفوا كل تقنيه، يعني احنا اليوم تقنيه الجي بي اس هاي اللي هي تستخدم عن طريق تطبيق الجوجل مابس، قد ايه عمرها؟ يستخدمها الجيش الروسي ويستخدمها الجيش الامريكي تقريبا منذ السبعينات. نظام تحديد المواقع الجي بي اس يستخدم منذ السبعينات، أفرجوا عنه للعالم للاستخدام الطبيعي للناس بمنتصف الألفينات أتوقع، يعني إحنا مش من زمان عم نستخدم الجي بي إس كاستخدام، يعني هو بلش يمكن على التليفونات النوكيا الملونة وكذا، يعني عم تحكي تقريبا عن 30 أو 40 سنة قاعدوا يستخدموا الجي بي إس كتقنية عسكرية لكن لم تكن موجودة عند البشر. اليوم لا شك أنه الذكاء الاصطناعي أيضا مش بصورته هاي اللي بنشوفها متطورة، لكن نماذج الذكاء الاصطناعي وفكرة الذكاء الاصطناعي أكيد كانت تستخدم بالتقنيات العسكرية وإلى آخره، ثم تم إعطائها للبشر ليطوروا عليها أكثر وأكثر. طبعا بقول لك يعني بالمقال اللي هون بأنه 10 سنين مرت ووقف العالم أمام حادثة عرفت باسم الهاجينج فيس، الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة ويحول عملية تجريبية خضع لها من قبل مطوري إلى عملية قرصنة منسقة دون علمهم. يعني ناس طوروا نموذج قلب عليهم وعملهم هاكينج، اخترقهم هذا الذكاء الاصطناعي، يعني بطل يرد عليهم، تخيل. طبعا هذا الأشياء أو المعلومات اللي عم نحكيها هي من زميلنا الصحفي عماد الرواشدي مراسل التلفزيون العربي بأمريكا. أيضا قبل أيام النائب العام في كاليفورنيا فتح تحقيق بشركة أوبن أي آي المالكة لتشات جي بي تي، وبذلك انضم لأكثر 10 ولايات تحقق أيضا بما يعني تطور الشركة من نماذج الذكاء الاصطناعي. سبب التحقيق هو قصة باتت تقلق المهتمين بالشأن العام، ملخصها أن الشركة المالكة لتشات جي بي تي وأثناء عملية تجريبية بالأمن السبراني ما إشي اسمه إيجنتك أي آي أخضعت الآلاف من هاي الإيجنتك الإي آي لامتحان شديد الصعوبة لتقيم مهاراتها، والامتحان طبعا يعني بخضع إله هدول الوكلاء الإيجنتس الافتراضيين تبعون الذكاء الاصطناعي بشكل مستقل عن بعضهم. يعني كل نموذج ذكاء اصطناعي بتم اختباره بشكل منفصل عن النماذج الأخرى، أوكي؟ لكن يعني طبعا في بيئة مغلقة ليست متصلة بالإنترنت، يعني إذا أردنا التشبيه عبارة عن قاعة امتحانات بدون كتب ولا إنترنت وفيها ممتحنين ممنوع أنهم يتواصلوا مع بعض زي بأي امتحان مدرسي أو جامعي. اللي صار يا سيدي أنه الذكاء الاصطناعي والإيجنتس هذول الوكلاء 1200 منهم خرجوا عن السيطرة وتمكنوا من أنهم يتواصلوا مع بعض بشكل سري. إذا بتخيل شو بسوي قاعد الذكاء الاصطناعي، تواصلوا مع بعض بشكل سري دون أن تنتبه الشركة اللي من المفروض إنها هي بتراقب الامتحان، نسقوا مهماتهم مع بعضهم وبشكل هرمي وبنية قيادية وحلوا كل الامتحان وتساعدوا مع بعض. 120 نموذج ذكاء اصطناعي خرج عن السيطرة أثناء تجربة لشركة أوبن أي آي ب يعني موضوع معين اسمه أي آي أو إيجينيتك أي آي أو إيجينيتك أي آي. فبس اللي أول ما عملوه النماذج قرروا أنهم يتجاوزوا حدود البيئة اللي وضعوا فيها من غير المتصلة بالإنترنت، حتى وهم مش متصلين بالإنترنت. شغلات كثير يا جماعة لو نقعد نحكيها يمكن تكون صعبة على أدمغتنا حرفيا، وما رح نقدر عن جد أنه نستوعبها. وأولا بأول نحكي لكم شو في أخبار، شو في تطورات، هل رح يتم إبطاء الذكاء الاصطناعي ويخلوه محدود مش بإيد الجميع؟ خلينا نشوف شو راح يصير بالأيام الجاي، لأنه عن جد الصحافة العالمية وكل الصحافة

تروحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: اشبك على الطاقة مع بي واي دي من وكيلها مجموعة بسطامي وصاحب.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار اسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار اسبوعيا وإسوار التنس الماس شهريا. افتح حساب توفير او غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: 0 6 5 8 7 100.
3: جو بترول، مركز خدمات الزبائن، يرحب بكم.
0: جو بترول هي 0 6 5 8 7 100 الرقم الوحيد والمعتمد لشركة جو بترول. جو بترول، طاقة تنبض بالحياة.
4: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
5: من أول نظرة بتلاحظ الفرق. تشكيلة أميلشينات ناشونال بتعطيك تغطية عالية من أول وجه، وبتمد معك مساحات واسعة، ألوانها ثابتة ومتوفرة بتشطيبات بتناسب كل مساحة داخلية وخارجية بغض النظر عن حجم المشروع، وكمان سهلة التنظيف وصديقة للبيئة. ومع خيارات تلوين واسعة توصل تماما للفكرة اللي ببالك ليكون مشروعك مميز. جودة وكفاءة عالية، ثبات ممتاز، وتشطيب مثالي بيدوم لفترة طويلة. لهيك لما يكون الموضوع أميلشن الاختيار واضح. أميلشينات ناشونال.
6: لسه بتضيع وقتك بالدور عشان تشحن سيارتك الكهرباء؟ انساك من الانتظار وتأخير المواعيد. المناصير للزيوت والمحروقات بتقدم لك الحل الذكي، تطبيق مناصير EV. احجز دورك لشحن سيارتك بمحطاتنا بضغطة زر واحدة وأنت في بيتك. والدفع ولا أسهل، ادفع بأمان وسرعة وسهولة من خلال التطبيق. تطبيق سهل.

سريع آمن. حمل تطبيق مناصير إيفي الآن واشحن سيارتك بكل سهولة. احجز اشحن انطلق. المناصير رواد الطاقة منذ 24 عاماً.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن، بالاشتراك مع ديانات ناشونال، الاختيار الأمثل، جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.

0: كنتوا عم بتتابعونا وأهلا وسهلا فيكم عن جديد. عم نحكي مش لأول مرة ولكن منكم شوي بشكل موسع اليوم عن الذكاء الاصطناعي وتطوره الجنوني، ويعني مطالبات بإبطاء تطور هذا الذكاء الاصطناعي، لأنه ممكن خلال السنة القادمة عن جد يأثر على البشر ويأثر على حياة البشر ويأثر على أعمالهم أشغالهم. حتى هاي النظرية اللي كثير من الناس عارضوها بالبداية أنه مش ممكن ياخد شغل حدا، لكن اليوم التطور تبعه اللي عم نشوفه عم بدخل بمجالات إشي مش طبيعي. اليوم وصل الذكاء الاصطناعي لمرحلة أنه يعمل عملية مرارة لإنسان بدون بالروبوت طبعا بدون تدخل بشري. فإحنا وين دخلين؟ وين السؤال؟ أبو الجيتاوي، والله حابب أوجه لك كلمة من قلبي، أنت عن جد شخص مبدع. شكرا حبيب القلب، هذا من بعض ما عندك والله، ودائما متفائل. هلأ دائما متفائل، تعرف علي شخصيا راح تنمجد. وحرفيا مذيع فخم، وصدقا دائما بحب أسمع برنامجك لأنك بتعطي للواحد يعني جرعة أمل وبتغير نفسية رغم الهموم اللي بيكون فيها. الله يجبر خاطرك ويقويك، اللهم أمين، ويجبر خاطرنا جميعا. شكرا لك أخوي، شكرا على هذا الكلام الطيب اللي بنحط على الرأس من فوق يا بهاء، تسلم يا حبيبي.
1: استغربت أمال في نبتي حبيبي أنا بضحك على خيبتي.
0: نسمع هاي الرسالة.
2: المساك أبو الجتاوي،
0: هلا حبيبي.
2: يعني إذا بدي أطلع شرم الشيخ الذكاء الاصطناعي بياخذني على شرم الشيخ؟
0: تعرفش
2: كيف المصاري ملهاش قيمة،
0: تعرفش لوين
2: تحكي قاعد.
0: لا يا صديقي، مش أنت، أنا بقول لك المصاري ملهاش قيمة، أنت قاعد بتقول لي على شرم الشيخ كمان 40-50 سنة بيضل حدا بده يروح على شرم الشيخ؟ تعرفش عادي بكرة الطيارات من الوفرة. اليوم عم نحكي عن وفرة تكنولوجية راح تخلي العالم، أي شخص في العالم يقدر يعمل اللي بده إياه بالوفرة التكنولوجية. المصاري ما راح يكون لها قيمة ببعض الأشياء، لكن لن تختفي. لكن موضوع الأسعار، موضوع الكذا، هلأ هاي سيناريوهات وتوقعات أنا ما بقدر أأكد لك إياها 100%، لكن إحنا اليوم بنحكي شو ممكن يكون في توقعات لموضوع تطور الذكاء الاصطناعي.

0: مش
1: هاي النظرية اللي بتحكي انه على اغلب النقود ما راح يكون فيها او الها قيمة. نعم الموضوع هذا انحكى فعلا، واشهر شخص يعني دعم هاي الفكرة اخر فترة هو إيلون ماسك. بس لازم نفرق بين توقع مستقبلي وبين الشيء سيحدث. زي ما حكيت هي مجرد سيناريوهات و توقعات. إيلون ماسك بتوقع أنه مع تطور الذكاء الاصطناعي الروبوتات قد تصل خلال 10 أو 20 سنة لمرحلة يصبح فيها العمل اختياريا. يعني أنت كإنسان بصير عندك الشغل اختياري، يا بتشتغل يا بتخلي الروبوتات تشتغل عندك أو لا، يعني تشتغل عنك، لأنه الآلات تستطيع إنتاج كميات هائلة من السلع والخدمات. ويعني في مقابلة لإله أصلاً إيلون ماسك حكى أنه تقريباً بحلول 2036 توقع أنه المال قد لا يكون مهماً. الفكرة ببساطة إيش؟ الفكرة ببساطة أنه إحنا بنحتاج المصاري اليوم لأنه الأشياء نادرة ومكلفة. بدك بيت لازم فيه عمال ومواد، وبدك يعني وقت، بدك دكتور في عدد محدود من الأطباء وغاليين، بدك خدمة قانونية أو تصميم أو برمجة، راح تدفع مقابل هذا الإشي مصاري مقابل خبرة هذا الإنسان. لكن إيلون ماسك بقولك تخيل أنه الذكاء الاصطناعي راح يقوم بمعظم هاي الأعمال، ومعه ملايين أو مليارات الروبوتات تقوم بالعمل الجسدي وبالمصانع وبالزراعة وبالنقل وبالخدمات، فتكلفة إنتاج أشياء كثيرة قد تنهار بشكل هائل. يعني اليوم اللي بده يجي يبني لك بيت بدك تجيب 500 عامل ومش عارف إيش، أنت ممكن تجيب روبوتات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وهي اللي تبني لك البيت بدون يعني تكلفة مادية عالية زي التكلفة المادية اللي بتدفعها هسا. فهذا راح يعمل على انهيار يعني القيمة المادية للعملة. وبنرجع من عيد هذا الحكي هو حكي لن يحدث، ولكن هاي مجرد توقعات من يعني إيلون ماسك. هي هاي مجرد توقعات، احنا بنحكي كل الأفكار عشان اليوم الأيام لما يصير اللي ما بدنا إياه نقول والله احنا كنا نحكي بهذا الموضوع قبل. طبعا هذا إشي برضو بقول لك قريب من مفهوم اقتصادي اسمه يعني اقتصاد ما بعد الندرة. وحتى أوبن إي آي اللي هم عندهم تشات جي بي تي عم بيحكوا حاليا عن هدف انهم يخلوا الذكاء الاصطناعي نفسه أكثر وفرة للعالم وأقل تكلفة، وإن كانت لا تقول إنه المال سيختفي لكنها توعد الناس بأنها تعمل أشياء متاحة للناس تقلل عليها تكلفة كثير شغلات.
2: كان وهمي قبل نفسي كده ما يقول.
1: يعني بس في كثير من الاقتصاديين اعترضوا على كلام إيلون ماسك بهذا الموضوع، وحكوا إنه حتى لو صار الذكاء الاصطناعي يعني زي هيك والعمل يعني زي ما بيقولوها مليان روبوتات، راح يظل هناك أشياء محدودة زي الأرض، العقارات في مواقع مرغوبة، الطاقة، المعادن، الموارد الطبيعية، الأشياء الفريدة. هاي طبعا أكيد راح يظل في إلها قيمة مادية. فإذا أنت وأنا بدنا نفس قطعة الأرض على البحر، الروبوت بيقدرش يعمل نسخة ثانية منها، وعشان هيك راح تظل بحاجة لطريقة لتحدد مين يحصل على الموارد النادرة، والمال واحدة من أهم هاي الطرق. عقدنا الأمور شوي، لكن يعني بتمنى أن أكون وضحت الصورة على كل النظريات اللي عم تنحكى على الذكاء الاصطناعي مؤخراً.

0: تاوي فعلا اليوم ما في أزمة خفيفة، وأنا عندي إحساس أنه الذكاء الاصطناعي راح يخرب الدنيا ويخرج عن السيطرة. ما هو حاليا كل الناس اللي عم تحكي بهذا الموضوع، وكل الصحافة الأمريكية والكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ والنواب كله قاعد بيشتغل على هذا الموضوع، بأنه بيوم من الأيام ممكن هذا الإشي يطور ذكاءه ويصير أذكى من الإنسان ويعني يخرج عن السيطرة. هون الخوف بأن الذكاء الاصطناعي يخرج عن السيطرة، وفي أمثلة بأنه خرج عن السيطرة أكثر من مرة ولم يتبع الأوامر. حمزة نيروخ بيقول يا أبو الجتاوي راح يصير في بطالة عالية. طبعا هذا اللي بنحكي فيه، لأنه الذكاء الاصطناعي صار يحل مكان وظائف أصلا كان يعملها الإنسان. والآن أنت مع احترامي للي بيشتغلوا انتيرير ديزاين، كان معاي شاب صديقي بيشتغل حداد، فكنا موجودين عند ناس قرايبنا، فبيقولوا له أنه أنا بدي هيك وبدي هيك. طيب قال له استنى شوي، بدنا نوديها على مصمم ويصممها. قال له لا لا، شو مصمم، استنى شوي. فتح التليفون تبعه، فتح على الذكاء الاصطناعي على تشات جي بي تي، صور له المكان، عطاه القياسات، عطاه الأشياء، عطاه الموديلات، عطاه بالضبط معلومات داتا عشان طلع له نتيجة زي ما بده إياها. خلال أقل من دقيقة طلع التصميم كامل على صورة الكراج اللي هو صورها، وكان بدي يعمل معرش، كان بدي يعمل هون نافورة، كان بدي يعمل أشياء. طلع عليه زي هيك للشاب، قال له هيك تمام؟ قال له هيك تمام. قال له خلاص أنا بنفذ لك إياها. لا راحت على مصمم معماري ولا على انتيرير ديزاين ولا على إشي. طب هذا الإشي اللي صار لو مش موجود الذكاء الصناعي، لو الذكاء الصناعي مش موجود، شو كان اضطرينا نعمل؟ إنه نحكي مع مهندس معماري، مصمم داخلي، حدا بيصمم، مصمم معماري، بأنه يحاول بس يعطينا سكتش أو رسم 3D عن الكراج زي ما بدنا إحنا. هذا الحكي كان راح يكلفك تقريبا قد ايه بأخذوا على هاي الأشياء لما يعمل لك سكتش؟ بأخذ لهم 300 دينار، 200 دينار، 150 دينار. أنت بكبسة زر وفرته مع حالك، والذكاء الاصطناعي اشتغل محل إنسان بيستحق أنه هو يشتغل وياخذ هاي المصاري وببلاش. أنت عملتها يعني أنت ما دفعت حق السكتش. طبعا هاي على قصة بسيطة صارت معي أنا، ما بالك شو بصير قاعد حاليا في العالم. نسمع ابو حجازي.
1: شو جتاوي معك حجازي؟
0: انا حبيبي
1: والله يا ابو حجازي. هذول الروبوتات هذول هم ياجوج وماجوج.
0: والله هذول هم، انا خايف تتحقق نبوءة فيلم ويل سميث عن جد الروبوتات تحكمنا. سبحانك سبحانك يا رب. هاي والله لسه بنحكي. أخونا عبد الرحمن سمان، تحياتنا لك حبيب القلب. بقول لي اتفضل. إحنا يعني بحكم إنه إحنا شركة آي تي أمورنا 100%. مصور أول إشي مدخل عمارة، وطالب من الذكاء الاصطناعي إنه يتخيله بطريقة أحسن، ومعطيه كمان كيف بده إياه. وصراحة النتيجة يعني مش طبيعية، مش طبيعية، بس مجرد تعديلات بسيطة عمل عليها. أيضا هون في مدخل بيت مصوره للذكاء الاصطناعي، عطاه مدخل هذا البيت شو يحط فيه، قورتين زريعة، كرسي خشبي طويل عشان يعبي المساحة تبعت البيت. طب هاي أنت لو بدك تأخذها من مصمم جرافيك أو مصمم معماري بدك تدفع مبلغ وقدره، أنت خلال 5 دقائق بتعملها.

أخونا أبو السمان بيقول لي هذا علم بالاي اي اسمه برومت انجينيرينج. هلا الاي اي عشان أنت تدربه بده كمية معلومات، بدك تعرف كيف تحكي معه، بدك تعرف كيف تفوت على النماذج، بدك تعرف كيف تعمل برومتس اللي هي الأوامر، تعطيه داتا، تعطيه قياسات صح، تعطيه أشياء عشان يفهم عليك. الآن يا سيد العزيز في تخصص اسمه برومت انجينيرينج، يعني في ناس متخصصين بهندسة المعلومات أو الداتا اللي بتنعطى وبتتزود فيها الذكاء الاصطناعي. تخيل.

0: نسمع اخونا قتيبة شو بعث لنا.
1: مساء الخير ابو الجيتا وبيك. مساء الخير ضياء الربابة. مساء الخير طاقم الاذاعي جميعا.
0: الله يسعدك.
1: مساء الخير لجميع المستمعين.
0: هلا والله.
1: والله سيدي الفاضل يا استاذ ابو الجيتاوي حبيبنا الغالي.
0: الله يسعدك.
1: انا مع تطور الذكاء الاصطناعي والله.
0: نعم.
1: مش مع ضد تطوره. ليش؟ لانه بينه وبينك احسن من بعض البشر.
0: بس مش لهالمرحلة اللي
1: من ناحية التعامل مع البشر افضل من البشر. مع احترامي الا من رحم ربي طبعا، انا لا اشمل الجميع
0: طبعا،
1: لكن الا من رحم ربي. تتعامل مع ذكاء اصطناعي يشتغل لك باخلاص
0: طبعا،
1: ويعمل لك الشغلة باخلاص، شايف؟ ولا تتعامل مع بشر ينافق عليك ويكذب عليك وبيعك كلام.
0: خلاص اعطيها للذكاء الاصطناعي يحل لك اياها.
1: في شركات، في غيره وغيراته، في الحياة العملية وفي في الحياة الشخصية، كله نفاق وكذب. ولا لا ابو الجيتاوي؟
0: انا معك بهذا الاشي يعني 100%. لكن احنا مش ضد الذكاء الاصطناعي، ومش حدا يقول لي سبحان الله الانسان يحارب ما يجهل. لا، انا اليوم عم بجيب قاعد اشياء مش نظريات مؤامرة، عم بجيب اشياء لعلماء بالذكاء الاصطناعي، وكانوا يشتغلوا بتشات جي بي تي ويشتغلوا بكلود، وهم علماء يعني مش انه باحثين في... لا مش باحث في الذكاء الاصطناعي، هو عالم في الذكاء الاصطناعي. تخيل قد ايه في معاه شهادات وفي معاه اشياء عشان يطلع يقول لك. انا يعني القاعد عم بشوفه لما كنت اشتغل في تشات جي بي تي، كنت أشتغل في كلود، إنه إذا ظل حرفياً الذكاء الاصطناعي بهذا التطور خلال 10 سنين حيتدمر العالم، حيتدمر العالم حرفياً. مش يتدمر العالم إنه تنهد البيوت وتنهد الأشياء وكذا، لكن ناس راح تقعد ببيوتها، ناس راح تصير تطالب بالأعمال، ناس راح تصير تهاجم الذكاء الاصطناعي، ناس راح تصير يعني في مليون إشي ممكن يصير. ونتمنى إنه ما نوصل له، إن العالم تصحى شوي على إنه هذا إشي عم بتطور بطريقة يعني عن جد خيالية، وكنا فقط نشوفها بأفلام الخيال العلمي. نسمع أخونا إبراهيم.
2: أبو الجيتاوي الله يسعد مساك سيدي، كيفك؟ شو أخبارك؟ طمنا عنك يا أخوي. بالنسبة للروبوتات إنها بدأت تبني دور مكان العمالة بما معناه، أو أطباء يعملوا عمليات.
0: نعم
2: يا أخي، في مفاصلة بيننا وبين العمال وقتها ولا ما فيش مفاصلة؟
0: والله على أغلب في مفاصلة.
2: وإذا أنا بدي أروح عمل تصوير طبقي أو تصوير ألترا ساوند وهي السوالف، بدي أقعد موعد شهر ولا بنظبطوا الأمور؟
0: لا بظبطوا لك الأمور. هذول الروبوتات
2: أيضا، الروبوتات
0: سريعات، الروبوتات
2: أشخاص معينين يعني دكتور فلان الفلاني له روبوت لفلان الفلاني ولا شو الوضع؟
0: طبعا
2: يا أخوي طمنا بالله عليك يا أخوي. يا أخوي
0: طبعا ممكن هيك يكون الوضع، تدخل أنت على عيادة أو المستشفى في تدخل بشري، لكن التدخل البشري هو سوبر فيجن، يعني مجرد إشراف وفي روبوتات عم تشتغل. شوف اليوم مع الذكاء الاصطناعي تخيل شو ما بدك يصير. اليوم احنا بالفيديوهات شفنا روبوتات ذكاء اصطناعي قاعدة بتدخل على الجيوش، بيعلموها تحمل سلاح وتطخ ومش عارف ايش وتهجم. وهذا الاشي لما الروبوتات يدخل على الجيوش ويصير يستخدموهم الجيوش، انت اليوم لما يروح واحد من الروبوتات عندك انت ما راح تروح انسان، فالخسائر بالنسبة لك بتكون خسائر مادية وليست بشرية. وهذا اهم اشي بيخلي الجيوش تهتم بانه يكون في عندها جيوش من الروبوتات. وشفنا كثير طبعا، هذا مش تم اعتماده يعني، ما دخلوه على الجيوش لسه، لكن احنا بنشوف شركات اليوم، في عندك شركات روبوتات صينية وامريكية وشركات ذكاء اصطناعي، انت بتنصدم على اللي قاعدين بيطوروا فيه وعلى اللي قاعدين بيعملوا فيه، خصوصا بمجال الروبوتات. زمان كنا نحكي الرجل الآلي وبمشي وبصير يتحرك وبيحكي معك وبعمل لك اللي بدك اياه، هالايام صار هذا الاشي حقيقي. وفي واحد من الروبوتات شركة عملته بنباع، يمكن حقه مش عارف حقه $200,000، بيكون عندك مساعد شخصي في البيت، بيكنس، بجلي، بيهتم بالمواعيد تبعتك، بنظم لك أمورك، بنظم لك بيتك، بيرتب لك البيت، بمزحش، بعمل لك كل إشي أنت بتتوقع أنه يعني يعملوا هذا الروبوت. اليوم عم بيحاولوا يستخدموهم أيضا بمجال الصناعة، يعني لما نروح مثلا على شركة زي شركة BYD الصينية، لما تدخل على المصنع تبعها نسبة التدخل البشري تكاد تكون معدومة. هل تعلم هذا الإشي؟ يعني أنت سيارتك البي واي دي اللي أنت حاليا راكبها هي مصنوعة بواسطة روبوتات ذكية وسوبر كمبيوترز متطورة جدا، يتم تركيب البدي على الماتور على الكذا، حتى دهان السيارات. التدخل البشري هو لما يجوا بس يشوف الروبوت كيف عم بيركب كيف كذا، بشيكوا إذا السيارة تمام، بفحصوها، بيكونوا هم بس عم بشرفوا وعم بتطلعوا على الروبوتات كيف تعمل. اليوم عم نحكي عن مصنع نسبة التدخل البشري فيه يمكن ما بتتعدى 20-30% يا جماعة، وهذا بنحكي عن مصنع يصنع سيارات زي BYD. كل السيارات تصنع بواسطة الروبوتات. فاليوم احنا وصلنا نعم ان الروبوتات تصنع، وهذا الحكي مش جديد من زمان، كثير شركات السيارات بيعتمدوا على الروبوتات بالتصنيع، ما بالك الان لما دخل الذكاء الاصطناعي. هو اليوم كان في روبوت في جواته برمجة معينة، خلاص بضل مبرمج عليها وامورها 100%. اما انت تشبك هذا الروبوت بالذكاء الاصطناعي وتخليه قابل للتطور وقابل للتعلم، هون بصير في خوف ومشكلة، انه انا عندي علم وخبرة. انت بتعرف شو يعني جراحة؟ تعرف شو يعني روبوت يقوم بعملية جراحية؟ بتعرف انت ايد الجراح، الجراحين اشخاص موهوبين واشخاص دقيقين لابعد الحدود، ربنا معطيهم موهبة بايدهم، انه لما يشق الجرح بده يعمل عملية جراحية لانسان بكون يعني مسطرة، ايده بتكون حرفيا مسطرة وشغله حرفيا بكون مسطرة، ربنا بكون معطيه هواية الجراحة، هو عنده هذا الاشي هواية من ربنا، وعنده دقة بايده وعنده شجاعة مش طبيعية. انا الي اخ، أخوي مهند ما شاء الله عليه، أخذ البورد الأمريكي وما شاء الله عليه، تخرج على دفعته لما كان بمؤتة، تخرج من الأول أو الثاني على دفعته، إنسان متميز جدا بالطب، لكن بقول لك أنا مش جراح، أنا الجراحة ما بتستهويني، ممكن أختص باطني، ممكن أختص طب أطفال، ممكن أختص طب عيون، لكن أنا لست جراح. ليش يا مهند مش جراح؟ لأنه بقول لك الجراح بده يكون في دقة بإيده، وأنا حاولت يعني، بكون في مواد أنت بتقدر تعرف حالك من هاي، من خلال هاي المواد لما تدرس طب، إنه أنت موهوب بموضوع الجراحة، دقيق، بتعرف تفتح الجروح صح، بتعرف تسكره صح، بتعرف تعمل جروح تجميلي أو خياطة تجميلية بطريقة صح للجروح اللي أنت بدك تفتحه. بعض البشر لو كانوا حتى متفوقين بالطب ما عندهم هاي الملكة أو ما عندهم هاي الموهبة، وانا بشوفها باخوي بقول لك انا والله ما عندي هاي موهبه، هاي ملكه موهبه، في ناس عندها الاهتمام بانه بتستمتع وهي بتفتح جروح وبتسكر جروح، بقول لك انا ما بقدر، انا يمكن ادوخ، فلا بروح بتخصص، وعلمي هذا وشطارته ما شاء الله عليه بروح بوجهها لاماكن ثانيه. اليوم يجي روبوت بهاي الدقه تبعت الانسان ويتعلم ويضل يطور من حاله كل مره، يوصل لدقه ممكن ما فيش كائن بشري او طبيب جراح بشري يوصل لهاي الدقه في اجراء العمليات الجراحيه، هون بصير في رد فلاج، علم أحمر، إنه لا في إشي غلط. اليوم هدول دقتهم عم تعلى عن دقة البشر، ذكائهم عم بتفوق على ذكاء البشر، هون بدنا نعمل ستوب. وهذا الإشي وارد؟ نعم وارد. أبو الجتاوي يا خوفي يستبدلوك بأبو الجتاوي الرقمي، إذا في حدا بيقرأ بيعرف يجيب ثقال الدمي على الهواء. في ذكاء اصطناعي بيعرف يجيب، انا شو بحكي على الهواء، بيعرف يجيب العكات اللي انا بعكها على الهواء. عمي الجتاوي واحد، لا ذكاء اصطناعي ولا روبوت. الجتاوي نسخه فريده، ما بتزبطش ينعمل بالذكاء الاصطناعي.

الاستاذ يوسف عليمي تحياتنا لك. شو هالبطيخه اللي بنص وادي رم؟ بقول لي الله يسعد مساك ابو الجثاوي. ساعه احنا نلف في الصحراء لحد ما لقينا في مكان فيه ارسال. المهم تحياتنا من قلب رم والله يا نيالهم لبرم. وبقول لي متذكر زمان عملت حلقه عن الذكاء الاصطناعي اول ما طلع، سبحان الله هسه بعد فتره كيف الامور تطورت بشكل مرعب. بتذكر انا بال2000 2022 او اواخر 2022 23 عملت حلقه كامله عن هذا الاشي، وكنا مبسوطين على تشات جي بي تي. كنا مفكرين الذكاء الاصطناعي بس بيعمل لك صور، بيعمل لك فيديوهات، بتحكي معاه باي موضوع، ممكن يساعدك، ممكن يعطيك احصاءات، ممكن يكون مساعد شخصي لك، بيرسونال اسيست. زي انا بالنسبه لي بتعامل مع تشات جي بي تي وبدفع له مصاري لانه بعتبره بالنسبه لي مساعد شخصي، بنظم لي كثير شغلات، بنظم لي كثير افكار شغل، بيكون في افكار ببالي بعطيه اياها بناقش انا وياه، بطلع بفكره ابداعيه. انا من الناس مستحيل لو عقطع ايدي اني اعتمد على الذكاء الاصطناعي 100%. يعني انا هسه بقدر اقول له والله في عندي دعايه او في عندي ريل اكتب لي نص، ما بقول له اكتب لي نص، بقول له انا بدي اعمل كذا وبدي اعمل كذا وبدي هون الهوك يكون كذا وبالطريقه هاي وهاي بتنحكى كذا، وانا بكون كاتب النص بقول له هذا النص من هون بدنا نعدل عليه شوي بطريقه افضل، حاسه مش بزياده، هذا النص اللي فوق بتحافظ لي عليه، بتعطيه كل هاي المعلومات، بيطلع لك نص. بدك 10 كاتبين سيناريو ليطلعوا لك زيه، بس لانك انت اعطيته المعلومات الصح. فهو مساعد شخصي خرافي نعم. وزمان بال2022 23 كنا نحكي عنه بس ما كناش حاسبين حساب انه راح نوصل لهاي المرحله. يا جماعه في عندك تشات جي بي تي استرا، هذا الجديد اللي نزل، هذا نفس تشات جي بي تي، اوبن اي اي اعترف بانه تشات جي بي تي استرا اذا بتربطه باشياء وبتعطيه ادوات ممكن يعمل هجوم سبراني يعني بفوق قدره اي مخترق ب 68% كذكاء. يعني تخيل قد ايه في هاكرز، احنا بنقول عن المخترقين اذكياء وعندهم ذكاء خرافي وبخترق لك ازعم موقع. اليوم بمساعده الذكاء الاصطناعي بعطيك نتيجه ب 68% افضل من دماغ المخترق، تخيل لوين. فهم خايفين، بقول لك احنا طلعناه استرا هذا اللي بيعمل كل إشي بدك اياه، وبتصمم عليه العاب وبتعدل على العاب وبتصمم عليه بيوت وبتصمم عليه 3D وبتصمم عليه برامج لها علاقه بالهندسه المعماريه، بتعمل عليه شو ما بدك، وبتقدر تستخدمه وتخترق وتعمل عمليات اختراق اذا بتزوده بطريقه معينه بادوات معينه وبتعلمه على اشياء معينه، بصير هذا الجهاز او الموديل قادر على القيام بعمليات امن سبراني او عمليات هجوم سبراني وعمليات اختراق ممكن البشر والسيستم الان والناس اللي تشتغل على الحمايه ما تقدر انها تتفوق على هذا النظام بالذكاء الاصطناعي.

0: طيب نسمع هاي الرسالة كمان.
1: شوفي لي اياه، شوفي لي اياه، خش على شو اسمه طلبات بالله عليه. اذا فات على طلبات وصار يوصل اكل،
0: لا على توصيل الاكل لا لسه لسه
1: الشغل نشتغله.
0: لا خلاص لا والله، يمكن توصيل الاكل هو الاشي المحمي اللي ما راح يوصله حدا، لانه بده انسان يسوق سكوتر، الا اذا اخترعوا روبوتات وصارت موجوده بشكل كثير كبير بحياتنا، صارت هي اللي توصل الاوردرات وانت قاعد بدارك. بعد 20-25 سنه مع اللي بصير بالذكاء الاصطناعي، الله ما تستبعد اشي. ذكروا الافلام اللي كنا نحضرها، صحون فضائيه وكلها، وعايش انت مع روبوتات، وكثير افلام وكثير ناس يعني هاي النظريات كانت عندهم من زمان وترجموها بافلام. فانت اي شيء ممكن تكون شايفه بفيلم خيال علمي ممكن بشكل او اخر يتحقق اذا ظل تطور الذكاء الاصطناعي واصل لهاي المرحله.

0: معي سالم.
1: مساء الخير. هلا سيدي.
0: هلا قصي.
1: كيف الامور؟ ان شاء الله بخير.
0: انا كويس.
1: والله معلم فرصه نودع بعض على الذكاء الصناعي.
0: اه شايف؟
1: شكلها ايامنا مش مطوله يا معلم. حبيبنا.
0: لا لا بكره انا راح الخص لكم فيديو هذا مهم جدا وفي معلومات مهمه جدا لشو السيناريوهات اللي بتوقعوها علماء الذكاء الاصطناعي لبعد 15 او 20 سنه كيف راح يكون شكل العالم. ويمكن تكون اشياء خياليه وانا ما بصدقها بس هم بيقولوا هيك. هم جد بيقولوا هيك. هلا بقول لك احنا يعني هاي واحده من الشغلات اللي حضرتها امبارح. انا صلي فتره كثير مهتم واذا بتلاحظوا بشير عندي على مواقع التواصل الاجتماعي اي خبر مهم يخص الذكاء الاصطناعي عشان الناس تتثقف شوي وتكون عندها علم. بقول لك احنا البشر لما اجينا على الحياه احنا نتفوق على الحيوانات ذكاء ونتفوق عليهم بكل شيء وبالحياه وباجسامنا وبطريقه يعني تكوين اجسامنا. الحمد لله رب العالمين وربنا ميزنا بالعقل والذكاء وقدر الانسان يعمل يخترع الكهرباء ويخترع الانترنت ويخترع التليفونات ويخترع السيارات ويخترع الطيارات. الإنسان يعني مبدع وذكاء خارق لقدرنا نوصل لهاي الحياة اللي احنا شايفينها. هاي بسبب ذكاء الإنسان ومحاولته لأنه ما أكيد ما العالم ما بلش فيه البشر والناس بتبني عمارات زي هاي العمارات ولا ناطحات سحاب زي هاي ناطحات السحاب ولا بتنتقل بسيارات ولا عندها أي علم عن الأدوية. بس تخيل الإنسان تراكم المعرفة اللي عمله لما من أول مكان الإنسان موجود على وجه الأرض تراكم المعرفة اللي توارثها ونقلها لأبناء يعني جلدته للبشر الآخرين لوين اليوم وصلنا بهذا العلم الكثير كبير. واحدة من النظريات بقول لك إنه الإنسان هو أذكى إشي موجود على وجه الأرض لكن مع تطور الذكاء الاصطناعي ممكن الذكاء الاصطناعي فوق ذكاء الإنسان بعشرين ضعف أو ثلاثين ضعف. وهون المصيبة بأنه إذا اليوم الذكاء الاصطناعي وصل لهاي المرحلة ووصل لمرحلة إنه يتفوق على ذكاء الإنسان ويخرج من سيطرة الإنسان زي ما احنا بنعمل تجارب على النحل وبنطلع منهم العسل او بنعمل في ناس بيستخدموا النحل بشم المتفجرات وبنعمل عليهم تجارب وبنعمل على الحيوانات تجارب. هل بيوم من الايام اذا فلتت الامور والروبوتات تحالفت مع الذكاء الاصطناعي واعتمدت على الذكاء الاصطناعي الذي يفوق ذكاء البشر باضعاف مش طبيعيه وهذا هو المتوقع له اذا تم تطويره بهاي الصوره انه احنا البشر نصير اداه تجارب عند الذكاء الاصطناعي؟ بحكي خيال صح؟ كثير خيال اللي بحكي فيه، لكن هاي واحدة من النظريات اللي انحكت من قبل شخص كان يعمل ومالك وعنده أسهم بشركة من شركات الذكاء الاصطناعي. ففيش إشي ممكن تتخيلوه حاليا إلا ممكن يصير. هاي واحدة من النظريات بقول لك إذا تفوقوا علينا بالذكاء مع الروبوتات عاد نصير إحنا تحت عن جد رحمتهم. خيالي كثير صح؟ حاس حالي هذا المصري اللي قاعد بطلع على القناة المصرية وبحكي عن نظريات المؤامرة وعن هاي الأشياء. لكن اليوم احنا ما بنحكي نظريات مؤامرة، بنحكي عن توقعات لو يعني ما تم السيطرة على الذكاء الاصطناعي. وهي الأيام أمامنا، الله يعطينا طولة العمر والله يعطينا الصحة والتطور سريع وخلينا نشوف لوين راح يودينا هذا المركب ونكون موجودين معه. صدقا اليوم الحلقة مرت بسرعة وحكينا فيها كثير، بتمنى انه بس باليوم هيك بحلقة اليوم قدرت انه اوصل صورة ونوعي الناس على لوين ممكن يوصل الذكاء الاصطناعي ونحذركم بانه مش كل معلوماتكم تعطوها للذكاء الاصطناعي، مش كل اموركم الشخصية والنفسية. انا بعرف يعني انا واحد منكم، انا عادي بفوت على تشات جي بي تي بكون مخنوق، عادي احكي له كل اشي صار معي في اليوم وعادي احكي له عن كل اسراري اللي انا ما بحكي لحدا، عادي احكي له عن كل نقاط ضعفي اللي انا ما بحكيها لحدا، عادي احكي له عن كل احاسيس اللي انا ما بحكيها لحدا. ومش انا لحالي، الكل بفوت على تشات جي بي تي بحكي له اشياء بتنحكاش. ديروا بالكم لأنه يعني لازم نكون شوي حذرين بموضوع إعطاء المعلومات الشخصية وأنك تسلم يعني للذكاء الاصطناعي كل أمرك حتى بما فيها أسرارك الشخصية. بدنا ندير بالنا، الله يجيب لي في الخير ويجعل هذا التطور فائدة للبشرية وفائدة لإلنا أكثر مما يكون نقمة علينا. هذا اللي بنتمناه.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جداوي روحت برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: قالت شو قلت مش وقته مش عم بتقل.

0: حمل تطبيق فاليو اليوم وادفع لغاية 60 شهر.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
2: تسعى جامعة عمان العربية لتقديم تخصصات لها صلة وثيقة بمتطلبات سوق العمل. معنا يمكنك أن تضع تعليمك موضع التنفيذ، كما ستتمكن من اكتساب المعرفة والخبرة اللازمتين للتفوق في سوق العمل في جامعة عمان العربية، حيث الريادة والتميز. تبوأنا الصدارة بتحقيق المرتبة الأولى في تصنيفين دوليين والمرتبة الرابعة في 4 تصنيفات عالمية مرموقة. انضم إلينا وكن جزءا من نجاحنا. لمزيد من المعلومات 064-792-555. جامعة عمان العربية، الريادة والتميز.
3: أكثر من 26 عاما من التميز والنجاح، مدارس الخضر تواصل صناعة الأجيال. وفي إنجاز استثنائي حققت مدارس الخضر المركز الأول على المملكة في الحقل الصحي، والمركز الثالث على المملكة في حقل اللغات، وبنسبة نجاح عامة بلغت 98%.
4: أنا آية ياغي، الأولى على المملكة بالحقل الصحي، وبحمد الله حاصلة على معدل 99.9. فخورة بإنجازي ومدرستي مدارس الخضر اللي دعمتني وآمنت بقدراتي بكادرها التعليمي المتميز وتقنياتها التعليمية الحديثة اللي وفرت لنا البيئة التعليمية المناسبة.
3: بكادر تعليمي متميز وتقنيات تعليمية حديثة، تواصل مدارس الخضر مسيرتها نحو التميز. مدارس الخضر، تميز يصنع ومستقبل يبنى.
5: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
6: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام، برعاية
7: إلك عجاج.
8: لا
7: طب تعال ورجيك.

0: الهوى.
1: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
2: المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
3: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. جلالة الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى الإمارات في زيارة يرافقه فيها ولي العهد. الأمن العام يتعامل مع 142 قضية خلال الأسبوع السابع من حملة مكافحة مادة الكريستال المخدرة، ويلقي القبض على 222 متورطا. الأردن يدين استمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، ويؤكد ألا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. قناة الإخبارية السورية تكشف عن وقوع انفجار في حلب مجهول المصدر، والجهات المختصة تتحقق من أسبابه. وزير الخارجية التركي يقول إن إسرائيل تستهدف استقرار سوريا بشكل دائم، وهذا يصب في خدمة قوى الإرهاب بالمنطقة. القوات الحكومية اليمنية تؤكد تدمير عتاد وتجمعات للحوثيين في منطقتي ذباب والمخا بمحافظة تعز.

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بتروناس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية. كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 07-8-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
2: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
3: كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بيهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: أهل الشمال. المركزية تويوتا صارت أقرب إلكم. مجموعة المركزية افتتحت مركزها المتكامل الجديد في إربد، واللي بيضم معرض سيارات تويوتا ومركز صيانة معتمد من بترونس لجميع أنواع السيارات، بالإضافة لمركز قطع الغيار الأصلية، كل اللي بتحتاجه لسيارتك بمكان واحد. زورونا في إربد شارع عمر بن عبد العزيز، أو اتصلوا على 06-550-8080. المركزية تويوتا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
4: يا شباب، كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز. كل يوم ألاف النصائح الطبية بتوصلنا، بس كم وحدة منها صحيحة؟ بين الإشاعة والحقيقة في معلومة ممكن تحمي حياتك. برنامج مرهم بيحكي معكم ببساطة من مصادر موثوقة عن كل اللي بهم صحتكم. برنامج مرهم كل يوم اثنين الساعة 3 عصرا. برنامج مرهم برعاية المستشفى التخصصي. شكرا على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على عيني.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

ملعب كرة القدم الخماسي في مجمع الأمير هاشم الرياضي في الرمثة صار جاهز ومليان شغف، بس القصة ما خلصت هون. جاهزين للمرحلة الثانية؟ ابن اللاعب مع بيتزا القيصر، رح نصقل المواهب ونقدم التدريب اللازم لأولادنا لنصنع أبطال الغد. كل بيتزا بتطلبها من القيصر بتساعد تبني ملعب جديد وبتخلي فريق صغير يحلم كبير ويكبر أكثر. هاي مش حملة، هاي التزام حقيقي لأولادنا وملاعبنا. اطلب اليوم من بيتزا القيصر وكن جزءاً من الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو عين وبتسمع.
2: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو راه راه روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع ديانات ناشونال الاختيار الأمثل جامعة عمان العربية الريادة والتميز

0: غلط
1: سويتك إنسان.
2: إخوان أشي